تطالب بتقديمه للعدالة ومحاسبته على ما وصفوها بمشاركته ودعمه لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد ضد السوريين. وبعد اعتقاله بأكثر من عام انطلقت صباح يوم الخميس 25 يونيو حزيران 2026 في القصر العدلي بدمشق أولى جلسات محاكمة مفتي الجمهورية السابق، وترأسها القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وذلك بحضور النائب العام القاضي المستشار حسان التربي ومنظمات حقوقية ومحلية ودولية. ووجه القاضي لائحة اتهام حسون تضمنت التحريض على القتل والاشتراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستندت هذه التهم إلى جملة من الوقائع، من أهمها علاقة حسون ببشار الأسد وبمدير المخابرات العامة علي مملوك وبعدد من كبار الضباط وقادة الميليشيات وتصريحاته ومحاضراته التي اعتبرت تحريضية على المدنيين ودعوة لتدمير المناطق بالبراميل. وفي الجلسة 6 من المحاكمة يوم 24 من أغسطس آب 2026 أصدرت محكمة الجنايات 4 في دمشق حكما بالسجن المؤبد على مفتي البراميل المخلوع بعد إدانته بتهم تتعلق بالتحريض على الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى تقديم دعم مالي دوري لميليشيات أثناء العمليات العسكرية. كما قضت المحكمة بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة لمصادرتها لصالح الخزانة العامة وفق وكالة الأنباء السورية سانا. وقال القاضي فخر الدين العريان إن المؤسسة الدينية الرسمية وعلى رأسها دار الإفتاء استخدمت في عهد نظام الأسد لتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية والأمنية وتبريرها، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة ضد المناطق المدنية. وبحسب الاتهامات فقد دعا حسون أثناء محاضراته وظهوره الإعلامي إلى مواجهة الثوار الأبطال، وحث المدنيين في حلب الشرقية على مغادرة منازلهم، كما دعا قوات النظام إلى تدمير المناطق التي تنطلق منها القذائف، وهدد أهالي إدلب بالقتل والتهجير. وأخيرا تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

مستمعي الكريم، قد يبدو انتقال أحد الزوجين للنوم كل ليلة في فراش مستقل بعيدا عن الشريك مؤشرا على انهيار العلاقة، وربما يظن البعض إن انفصال هذين الزوجين هو مسألة وقت لا أكثر، لكن الحقيقة قد تكون مختلفة تماما، إذ قد يحدث العكس في بعض البيوت، وبعد النوم العميق لأيام متتالية قد يفاجأ الزوجين بتعافي علاقاتهما وازدهارها. ووفقا لموقع مؤسسة Sleep Foundation لصحة النوم، تتمثل هذه الظاهرة والتي باتت تعرف إعلاميا باسم الطلاق النومي باتفاق بين شريكين على النوم في سريرين أو في غرفتين منفصلتين بصورة دائمة أو مؤقتة بهدف الحد من اضطرابات النوم. وغالبا ما يلجأ الأزواج إلى هذا الخيار بسبب مجموعة من المشكلات الشائعة، من أبرزها شخير أحد الزوجين أثناء النوم، والتقلب بعنف أثناء الليل، والاستيقاظ في مواعيد مختلفة، وتفضيل درجة حرارة لا يحتملها الآخر، والاستيقاظ المتكرر بسبب الأطفال أو المرض. وبغض النظر عن الأسباب واختلافاتها، السؤال الأهم ليس هل ينبغي للأزواج أن يناموا منفصلين، بل لماذا ما زلنا نعامل مشاركة السرير باعتبارها شهادة على نجاح الزواج، والنوم بعيدا باعتباره دليلا على فتور العلاقة وبداية الانهيار بين الزوجين. تحذر عالمة النوم والاختصاصية النفسية الأمريكية ويندي تروكسل من أن الضغوط المرتبطة بفكرة السرير الزوجي تستند بدرجة كبيرة إلى تصورات اجتماعية لا إلى قاعدة علمية تقول إن الأزواج الأكثر حبا وانسجاما يجب أن يناموا في نفس المكان في كل ليلة. وفي مقال لها على منصة تيد، تحذر من اختزال جودة العلاقة في ترتيبات النوم، مؤكدة أن الحياة الواقعية أكثر تعقيدا من ذلك، واحتياجات النوم تختلف بين الأشخاص مثلما تختلف جداولهم وأجسامهم وظروفهم الصحية. ونظرا إلى الوجود مع شريك الحياة في الفراش يعد جزءا مهما من الإحساس بالأمان ومن طقوس نهاية اليوم لكثيرين، يقول طبيب الأعصاب هراير أتاريان لصحيفة الجارديان البريطانية، إن الروتين المتكرر كأن يقرأ الزوجان معا أو يستعدان للنوم في الوقت نفسه يمكن أن يصبح منبها معتادا للجسم بأن موعد الراحة قد حل وحان. ولأن الأمر لا يقتصر على الشعور فقط، وجدت دراسة منشورة في دورية Frontiers in Psychiatry إن مشاركة السرير لدى الأزواج المشاركين ارتبطت بزيادة 10% في نوم حركة العين السريعة RIM وبنوم عميق أقل تشتتا، وبقدر أكبر من التزامن بين مراحل نوم الشريكين. لكن الدراسة سجلت أيضا حركة أطراف أكثر أثناء النوم، أي أن وجود الشريك قد يحمل مكاسب لدى البعض وقد يكون مصدر إزعاج جسدي لدى آخرين ويقلل جودة النوم لديهم في الوقت ذاته. اللافت أن بعض الأزواج قد يتحملون سنوات من النوم المتقطع خوفا من فكرة أن النوم المنفصل يبدو علامة على مشكلة زوجية، بينما يمكن للحرمان من النوم نفسه أن يصبح وقودا للمشكلات التي تهدد العلاقة ومتانة العلاقة. وفي دراسة نشرت في دورية Social Psychological and Personality Science، تابع الباحثون أثر النوم في النزاعات العاطفية وتوتر العلاقات، وخلال متابعة يومية امتدت لأسبوعين أبلغ المشاركون عن نزاعات أكثر بعد ليالي من النوم السيء، بينما أظهر الجزء المخبري من البحث ارتباط النوم السيء لأحد الشريكين بزيادة المشاعر السلبية وتراجع القدرة على فهم مشاعر الطرف الآخر أثناء الخلاف،
وكانت تسوية النزاعات أفضل عندما حصل كلاهما على راحة جيدة ليلا. وتؤكد الطبيب النفسي ستيفاني كولر لموقع هارفارد هيرث للصحة والطب إن الحرمان المزمن من النوم قد يرتبط بالقلق وسوء المزاج وصعوبة التركيز، وهي أمور تجعل الشخص أقل قدرة على التفاعل الجيد مع شريكه. ولهذا تنصح بالنظر إلى النوم بوصفه احتياجا مشتركا لكلا الزوجين، لا معركة يكون فيها أحدهما الفائز بالسرير والآخر منفيا إلى الأريكة. ونظرا إلى أن السرير قد يكون مساحة للنقاشات والتقارب، تقول المعالجة الزوجية والأسرية لورين باترا في حديثها لموقع Very Well Mind إن الأزواج الذين ينامون منفصلين لا يفقدون بالضرورة هذه الحميمية، لكنهم قد يحتاجون إلى صنعها بوعي أكبر، مثل تخصيص وقت للعناق أو للعلاقة أو الجلوس معا، بدلا من الاعتماد على وجود الطرفين في السرير نفسه لإنتاج التقارب تلقائيا. كما يمكن اختبار المسألة بسؤال بسيط: ماذا يحدث للعلاقة بعد الانتقال إلى النوم المنفصل؟ إذا تحسن النوم وتراجعت العصبية واستمر الزوجان بالتواصل العاطفي مع بعضهما خلال نفس اليوم، وبقيت العلاقة الحميمية والمحادثات والأنشطة المشتركة موجودة، فهذا يرجح أن الانفصال كان عن مصدر إزعاج ليلي لا عن الشريك نفسه. أما إذا تحولت الغرفة الإضافية تدريجيا إلى وسيلة للهروب من الحديث أو المودة أو العلاقة الجنسية، فالمشكلة لم تعد متعلقة بالنوم فقط. حتى طريقة طرح الفكرة قد تحدد مسارها. استنصح خبيرة العلاقات جينيفر أدامز في حديث لمجلة Good Housekeeping بأن يكون الطرف الذي يطلب النوم منفصلا واضحا في أن الأمر ليس رفضا للشريك، بل محاولة لإيجاد بيئة يستطيع فيها النوم بصورة أفضل. فعبارة لا أستطيع النوم بسبب الشخير تحمل معنى مختلفا كليا عن لا أريد النوم بجانبك. وقبل الانتقال إلى غرف منفصلة يمكن تجربة حلول أبسط، مثل استخدام كل من الزوجين لحافا مستقلا في نفس السرير، يعني كل شخص له لحاف منفصل لتقليل شد الأغطية واختلاف درجات الحرارة، أو النوم في سريرين منفصلين داخل نفس الغرفة، أو تعديل مواعيد النوم، أو الاكتفاء بالنوم منفصلين في ليالي العمل والعودة إلى السرير المشترك في أيام العطل والأيام الأخرى. ويمكن أيضا أن يبدأ الزوجين ليلتهما معا ثم ينتقل أحدهما إلى غرفة أخرى عند موعد النوم إذا كان وجودهما في المكان نفسه يسبب اضطرابا لأحدهما. أما الشخير المستمر فلا ينبغي دائما التعامل معه بوصفه مجرد عادة مزعجة يمكن أن تحل بإغلاق باب غرفة أخرى. تنصح الطبيبة النفسية ستيفاني كولر بمناقشته مع الطبيب لمعرفة سببه، إذ قد يكون لدى بعض الأشخاص اضطراب يستلزم العلاج مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. في المقابل إذا أصبح النوم منفصلا هو الحل الأنسب، يمكن حماية ما كان يوفره السرير المشترك من تقارب بأن يقضي الزوجان بعض الوقت معا قبل أن يذهب كل منهما إلى سريره، أو يحتفظا بطقس صباحي مشترك، أو يحرصا على أن تظل العلاقة الحميمة والمحادثات جزءا طبيعيا من يومهما.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
6: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا وتحية لكم أينما كنتم. ندعوكم دائما للمتابعة والإنصات وللانضمام إلى برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة. مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة بإذن الله نترافق وإياكم. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعين ومنصتين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. مع الله في جاريات. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

إذا كنت تشكو ضعف العبارة أو فقر المفردات أو تعثر القلم فلا تهجر القرآن، بل اجعل لك منه وردا لا يتقطع، فإن الألسنة تستمد نورها من كلام الله، وما ارتوى قلب من القرآن إلا أثمر لسانا عذبا وبيانا مبينا.

وكتب الدكتور مصطفى محمود رحمه الله على خط النار: آفات هذا الزمان هي غياب الأخلاق وغياب الدين وتراجع الدور الرقابي للأسرة وعدم وجود القدوة في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة، وطغيان المادة وغلبة الطمع والجشع، وأخلاق الخطف وعبادة الأغنى والأقوى والأكثر نفوذا ولو كان لصا معدوم الضمير، وعبادة المظاهر ونفاق السلطة والمشي في مواكب الحكام وعولمة الهلس والتفاهة وإثارة الشهوات في كل وسائل الإعلام. كل هذه البدايات هي التي قادت إلى الفساد الذي نشكو منه. يا الله، هذه الكلمات كتبها وقالها الدكتور مصطفى محمود رحمه الله يعني قبل تقريبا قد تكون 40 أو 45 عاما، يتحدث فيها عن آفات هذا الزمان والتي تنطبق علينا اليوم بكل هذه المعاني وهذه الحقائق التي ذكرها. وإذا استرجعنا من قبل 45 عاما إلى حاضرنا نقول إلى أين وصلنا؟ وللأسف

0: يقول الله سبحانه وتعالى: والصبح إذا تنفس. شبه الله سبحانه ولوج الفجر بالتنفس، كأن الصبح كائن حي يأخذ أول نفس بعد اختناق الليل. وهذه الاستعارة تكشف عن رؤية قرآنية للكون، أن الكون مخلوق حي يسبح ويخضع ويتنفس، ومن عاش بهذا الوعي أحس بأنس عجيب مع الكون حوله، لأنه يعلم أن كل شيء حوله من صبح وليل ونجوم مسبح لله جل جلاله مثله، وأن الإنسان جزء من هذه المنظومة الحية.
1: إن عيني تشتهي ذاك الجمال.
0: ويا ليتنا عندما نذهب في أي نزهة، وحتى لو لم نذهب في نزهة، عندما ننظر من الشرفة من النافذة ونشاهد هذه الأشجار التي حولنا وهذه الورود وأيضا النباتات، وخاصة إذا ذهبنا إلى مكان جميل ومناظر خلابة، نتذكر ونستذكر ونحضر هذه الآيات ونتدبرها. والصبح إذا تنفس، نعلم بأن كل شيء حولنا من هذه المخلوقات فهو يتنفس ويذكر الله سبحانه وتعالى، ونشارك هذه المنظومة الحية بهذا التسبيح وهذا الذكر لله سبحانه وتعالى، ونستشعر

ومع أسماء الله الحسنى. من عرف اسم الله المقيت تبدد قلقه على حصته من الرزق والمشاعر، ودخل في حالة سكون تام متيقنا أن قوت روحه من الطمأنينة مكفول بدقة تفوق استيعابه. ومن عرف اسم الله الشكور تحرر من لهاثه الموجع خلف تقدير البشر، وعاش حالة غنى داخلي يعلم فيها أن أصغر مساعيه وخطواته المتعثرة في الظلام لا تضيع عند ربه أبدا. ومن عرف اسم الله العفو توقف عن محاكمة نفسه بجلد مستمر، وانتقل إلى حالة خفة تامة موقنا أن محو ربه للذنب يزيله من الصحائف والقلب وكأنه لم يخلق قط.

يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ختمت الآية باسم الله جل جلاله الكريم، وليس بالجبار أو المنتقم. وفي هذا إشارة بالغة الدقة أن ما يغري الإنسان بالمعصية هو كرم الله جل جلاله وحلمه وستره وإمهاله. فالإنسان يرى أنه يعصي ولا يعاقب فورا، فيظن أن الله جل جلاله راض عنه أو غافل سبحانه عما يصفون. وهذا أخطر أنواع الغرور، أن تحول كرم الله جل جلاله إلى ذريعة للتمادي، بينما هذا الكرم يستوجب الحياء والشكر لا الجرأة والجحود.

0: ومن جميل ما قرأت ما كتبته الأستاذة لولو الكواري.
1: رضا وتقبلني ربي في من قبلت
0: قصة حقيقية مؤلمة لا تعقدوا أبناءكم بالدين. كلمة دمرت بيوت.

لا تعقدوا أبناءكم بالدين كلمة دمرت بيوتا، جملة تختصر خطا تربويا يتكرر في كثير من البيوت. رأت أم رؤيا لابنتها وهي صغيرة، فقيل لها إن شاء الله ستكون من أهل الهداية وتنشأ في عبادة الله وطاعته، لكن الأم أجابت مباشرة: لا، لا أريدها متدينة من صغرها، لا أريدها أن تتعقد، أريدها أن تعيش طفولتها وتستمتع بشبابها، وإذا كبرت التزمت. كانت تظن أن التربية على الدين تحرم الطفل من طفولتها، وأن الالتزام المبكر نوع من التشدد، ولم تشعر أن هذا من أخطر مداخل الشيطان على الآباء والأمهات، أن يصور لهم أن الدين يعقد أبنائهم، وأن تأخير التربية الإيمانية أكثر رحمة بهم. فتركت غرس الإيمان وأخرت التربية وفتحت الأبواب لكل ما عداها. كبرت الفتاة بعيدة عن القرآن، وبعيدة عن مجالس الخير، وبعيدة عن مراقبة الله. وفي المقابل ربيت على الانبهار بزخارف الدنيا وعلى تقليد غير المسلمين في أنماط حياتهم وقدواتهم ومظاهرهم، حتى أصبحت تستمد معاييرها من ثقافتهم أكثر مما تستمدها من الوحي، وأصبحت مرجعيتها في التفكير والسلوك بعيدة عن حقيقة الإسلام وقيمه وهدايته. وغاب عن الأم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل يولد على الفطرة، ثم تأتي التربية لتصوغ شخصيته وتحدد مرجعيته وتغرس في قلبه ما يبقى معه طوال حياته. ومرت السنوات، فإذا بالفتاة تكبر على غير ما كانت أمها تتمنى. ساءت أخلاقها وأتعبت والديها وأرهقتهما بعقوقها وتمردها، وأصبحت الأم تتحسر على حال ابنتها بعدما كانت تظن أنها تحميها. لقد خافت عليها من الدين، وما علمت أن الدين هو الذي كان سيحفظها. خافت أن يعقدها الالتزام، وما علمت أن الإسلام لم يأتي ليعقد النفوس، وإنما جاء ليزكيها ويهذب أخلاقها ويغرس فيها الحياء والعفة ومراقبة الله وبر الوالدين. إن الطفل لا يبقى بلا تربية، فإن لم يربه والداه على الوحي ربته الشاشات، وإن لم تغرس في قلبه محبة الله غرست فيه الدنيا محبتها، غرست فيه الدنيا محبتها. وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوته، بحث عن قدوة في المشاهير والمؤثرين. ولهذا لم يأمرنا الإسلام أن نؤخر التربية حتى يكبر الأبناء، بل بدأ معهم منذ نعومة أظفارهم، لأن القلوب تغرس فيها المبادئ قبل أن تشتد، وما يغرس في الصغر يرسخ في الكبر. إن أخطر ما ينجح فيه الشيطان اليوم ليس أن يمنع الآباء من حب الدين، وإنما أن يقنعهم بتأجيله، فيقول لهم: دعوهم يعيشون طفولتهم، وإذا كبروا التزموا. حتى إذا كبر الأبناء كانت القلوب قد امتلأت بغير الله، وتشكلت العقول على غير هدي الإسلام، وصار تغييرها أشق وأصعب. فيا أيها الآباء والأمهات، لا تخافوا على أبنائكم من الدين، بل خافوا عليهم من الحياة إذا عاشوها بلا دين، فإن الدين لم يكن يوما سببا في فساد الأخلاق، وإنما هو أعظم ما يحفظها ويهذبها ويقيمها. وما أحوج أبناءنا اليوم إلى طفولة يملأها الإيمان، وشباب يهذبه القرآن، وقلب يمتلئ بالوحي وتعظيم حدود الله قبل أن يمتلئ بغيره.
وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمسؤولية ليست أن نوفر لأبنائنا حياة مريحة فحسب، بل أن نقودهم إلى الله ونحفظ فطرهم وننشئهم على دينه قبل أن تتولى الدنيا تربيتهم بدلا منا.

0: وهذه نصيحة في الحياة،
1: روحي أمام،
0: نصيحة بألف.
1: وها أنا ذا.
0: لا تطلع أحدا على نقاط ضعفك، ولا على كل ما يؤلمك أو يحزنك، ولا على الظروف التي تمر بها وتؤثر في حياتك مهما بلغت بينكما المودة. فالنفوس تتغير والعلاقات قد تتبدل، وليس كل من أحسنت الظن به يبقى على حاله. وعندما تنقلب المودة إلى خلاف، قد يستحضر البعض بعض الناس ما عرفوه عنك من مواطن ضعف ويتحدثون بها، وربما يعايرونك بها أو يستخدمونها للإساءة إليك. لذلك اجعل أسرارك في أضيق الحدود، ولا تكشف من حياتك إلا ما تدعو إليه الحاجة.

0: فاصل إعلاني نتابع من بعده برنامج متفرقات في الدين والحياة. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآن، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

أحباءنا في الله، وكعادتنا نذكركم بمشروعنا الإنساني والخيري، والذي يعود عليكم إن شاء الله تعالى بالنفع وأيضا في ميزان حسناتكم، وهو حفر بئر في اليمن. المياه هي أساس الحياة وحاجة ملحة لكل إنسان، فما بالكم بأناس يعيشون في مخيمات، هم نازحون يعيشون مأساة النزوح من قراهم أو من مدنهم نتيجة الحرب ونتيجة الفقر ونتيجة العوز. فهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات أحوج ما يكونون إلى المياه. هذه المياه، سقي المياه التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال أنها من أفضل الصدقات سقيا الماء. فلتكن لكم هذه الصدقة الجارية إن شاء الله في ميزان حسناتكم في هذه الأيام الحارة من الصيف التي يعيشها أهلنا في اليمن، وخاصة النازحون. نحن من خلال هذا البئر إن شاء الله وآبار أخرى بإذن الله تعالى سوف تحفر في المستقبل، نكون قد ساعدنا ولو بجزء بسيط هؤلاء الأشخاص من المشقة التي بكل يوم يتكبدونها حتى يصلوا إلى آبار من المياه المجاورة لهم. بيضطروا يمشوا لعشرات الكيلومترات فقط لحتى يقدروا يعبوا جالون ماي ويرجعوا فيه على المخيم اللي عايشين فيه. نحن إذا بنحفر لإلهم بير ماي بجانب مخيمهم منوفر عليهم كتير من المشقة والألم والتعب، خاصة أنه بينهم كبار السن وأيضا الأطفال. فما تستهونوا مستمعين بهيك عمل خيري، وإن شاء الله تعالى نحن في كل يوم الحمد لله، يعني كل يوم أنا بذكر بهيدا العمل الخيري بيتصل فيي مستمع أو مستمعين، وهيدي أنا بعتبرها شيء كتير مهم لأنه عم نعتبرها أنه صدقة جارية يومية. فإن شاء الله تعالى يلي عم يسمعونا حتى لو ما اتصلوا فينا اليوم يعقدوني يطلعوا من نفسهم من إن شاء الله يعني ما يتصدقون به. نحن كل يوم لما منروح نشرب بالكافيه كوب من القهوة أو مع قطعة كيك أحيانا بكلفنا 15 و20 دولار، فما بالكم بأشياء تانية. نحن إذا اقتطعنا يوم واحد وحطينا لله تعالى قديش بيكون في إلنا أجر وثواب، ونحن ما أحوجنا لهذه الأمور، خاصة أنه بحياتنا اليومية منمر بأمور كتيرة، إن كان حتى بمشاكل عائلية أو حتى أسرية أو حتى مع أصدقاء وصديقات، حتى من الناحية الاقتصادية أمور كتيرة. والله الله سبحانه وتعالى بالصدقة بيرفع عنا البلاء وبيهون علينا. يعني الواحد لما بيعمل صدقة قديش بحس بهيك شعور مريح. الحمد لله رب العالمين. المبلغ المطلوب هو 26,000 بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم إحدى الأخوات الله يبارك فيها وإن شاء الله تكون هلأ عم تسمعنا أتت إلى الإذاعة عطتنا 500 دولار، وفي أيضا أخت كريم مبارح عطتنا 200 دولار، وفي كمان مبارح اتصلوا فينا 2. فالمهم نحن تخطينا تقريبا هلأ 13,000 دولار بالأكاونت الخاص بهيدا البئر، فتقريبا وصلنا لنصف المبلغ. بدنا نكمل هذا المبلغ إن شاء الله بالقريب العاجل. شاركونا نحن وياكم لحتى نكمل مبلغ 26,000 لهذه الحاجة المريحة. وعلى فكرة مشاريع الخير كتير والحاجة كتير كبيرة. اليوم في مشاريع كتير الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بحاجة لها، في اليمن، في غزة، في بقاع كثيرة من الأرض، ولكن نحن يعني اليوم اخترنا اليمن، بكرة بنختار يعني مكان آخر، وهكذا، لأنه عمل الخير ما بيتوقف والتذكرة عنه ما بتتوقف. وحتى أنتوا بينكم وبين بعضكم إذا ذكرتوا الآخرين فإن شاء الله بيكون بميزان حسناتكم. اللي بحب يتواصل معنا ويشاركنا بدفع التبرع في يتواصل معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983. فإذن 0416727983 بإذن رب العالمين. وإن شاء الله بإذن الله أنه يكون له الأجر والثواب في هذا العمل الخيري.

شرطة الاحتلال تمنع حفل تخرج وتعتقل طلبة وأكاديميين فلسطينيين من القدس. أقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس منع إقامة حفل تخرج لطلاب جامعة القدس واعتقلت عددا من الطلبة والأكاديميين. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت خان تنكز في سوق القطانين القريب من المسجد الأقصى المبارك ومنعت إقامة حفل تخريج عدد من طلبة جامعة القدس. وأضافت المحافظة أن قوات الاحتلال اعتقلت مدير مركز دراسات القدس التابع لجامعة القدس الدكتور يوسف النتشي ورئيس التجمع السياحي المقدسي رائد سعادة والفنان المقدسي حسام أبو عيشة والمقدسي حسن اللوزي واقتادتهم إلى غرف أربعة التابعة لمخابرات الاحتلال للتحقيق معهم. ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 تشهد الضفة الغربية بما فيها القدس تصعيدا متواصلا في اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على الفلسطينيين بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين. وهذا الخبر أكيد ليس بالجديد على هذه الهمجية والوحشية من هذا الكيان ومن هذا الجيش المغتصب للأرض جيش الاحتلال الإسرائيلي وهمجيته في تعامله مع الفلسطينيين.

في أخبارنا المتفرقة أيضا الروهينجا بعد 9 سنوات تهجير مستمر وعودة معلقة وقضية إبادة أمام العدل الدولية تتجدد في 25 من آب أغسطس من كل عام ذكرى واحدة من أكبر موجات التهجير القسري في آسيا حين فر نحو 750 ألفا من أبناء الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلاديش هربا من حملة إبادة عسكرية واسعة رافقتها انتهاكات جسيمة مدفوعة بتحريض ديني من رهبان بوذيين لتتحول المأساة بعد 9 سنوات إلى أزمة ممتدة تتشابك فيها معاناة اللجوء مع غياب أفق العودة الآمنة والمساءلة الدولية وبعد مرور 9 سنوات لا يزال أكثر من 1,900,000 لاجئ روهينجي يعيشون في بنغلاديش غالبيتهم من مخيمات منطقة كوكس بازار فيما تستمر أعمال العنف والنزوح داخل ميانمار نفسها وتبقى ظروف العودة الطوعية والكريمة والآمنة غير متوافرة وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 25 من آب أغسطس لعام 2017 اندلعت حملة إبادة عسكرية في ولاية راخين أو راكين دفعت مئات الآلاف من الروهينجا إلى عبور الحدود نحو بنغلاديش خلال أسابيع قليلة وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كان أكثر من 688 ألف قد وصلوا إلى بنغلاديش بحلول مطلع عام 2018 فيما تجاوز عدد الفارين من موجة آب أغسطس وحدها لاحقا 750 ألف ومع وصول أعداد ضخمة خلال فترة قصيرة تحولت منطقة كوكاس بازار إلى واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم واستضافت بنغلاديش موجات متعاقبة من الروهينجا الذين فروا من ولاية راخين خلال عقود من الاضطهاد ينتمي الروهينجا إلى أقلية عرقية مسلمة تتركز تاريخيا في ولاية راخين غربي ميانمار وقد حرموا من الجنسية بموجب قانون الجنسية الصادر عام 1982 والذي لم تعترف بهم ضمن المجموعات العرقية التي يقرها القانون وأصبح الروهينجا نتيجة لذلك أكبر تجمع سكاني عديم الجنسية في العالم في ظل قيود طويلة على حرية التنقل والعمل والتعليم والحصول على الخدمات الأساسية وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن حرمانهم من الجنسية يمثل أحد جذور الأزمة المستمرة ولم تقتصر القيود على الجانب القانوني بل امتدت إلى ظروف الحياة اليومية بما في ذلك القيود على الحركة والحصول على رعاية الصحية والتعليم وفرص العمل ما دفع أعدادا متزايدة منهم إلى البحث عن ملاذ خارج البلاد بعد 9 سنوات من موجة النزوح الكبرى يعيش نحو 1.2 مليون لاجئ روهينجي في بنغلاديش بينهم أكثر من 1.16 مليون في كوكيس بازار ونحو 34 ألف في جزيرة بهسان شار وفقا لأحدث البيانات التي تجمعها الحكومة البنغلاديشية والمفوضية حتى حزيران يونيو 2026 في هذه المخيمات يواجه اللاجئون نقصا مستمرا في التمويل وتراجع الخدمات الأساسية بينما تتزايد المخاطر المرتبطة بالفقر والاقتضاض والعنف والجريمة والإتجار بالبشر وفي أيار مايو 2026 أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة إنسانية محدثة بقيمة 710.5 ملايين دولار لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات المنقذة لحياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة فيما أشارت المفوضية إلى أن الخطة كانت ممولة بنسبة 60% فقط في منتصف العام
ولم تقتصر أزمة الروهينجا على ما عاشوا أحداث 2017، إذ نشأ جيل كامل من الأطفال داخل مخيمات اللجوء من دون أن يعرف وطنه الأصلي في ظل فرص محدودة للتعليم والحركة والعمل. ومع استمرار الإقامة في المخيمات باتت عودة اللاجئين أكثر تعقيدا، خصوصا أن معظمهم يرفضون العودة إلى رخين من دون ضمانات تتعلق بالأمن والحقوق المدنية والجنسية والقدرة على العيش بكرامة. وتحذر الأمم المتحدة من أن الظروف الحالية في ميانمار لا تسمح بعد بعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة مع استمرار القتال وانعدام الاستقرار في ولاية راخين. تقول سلطات ميانمار وفقا لرويترز إنها تحققت من نحو 308,797 شخصا من بين قوائم تضم أكثر من 828,000 اسم قدمتها بنغلاديش، لكنها تؤكد أن عملية الإعادة لن تبدأ قبل تحسن الوضع الأمني في ولاية راخين. كما أن الخلاف لا يتعلق بالأمن فقط، إذ يطالب الروهينجا بضمان حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الاعتراف القانوني بهويتهم ومواطنتهم وعدم إعادتهم إلى مناطق تفتقر إلى الحماية والحقوق. لم تتوقف معاناة الروهينجا عند حدود مخيمات بنغلاديش، إذ دفع تجدد القتال في راخين مزيدا منهم إلى الفرار، بينما لجأ آخرون إلى البحر في رحلات محفوفة بالمخاطر نحو ماليزيا وإندونيسيا ودول أخرى في المنطقة. وبالتوازي مع أزمة اللجوء، تتواصل المعركة القانونية الدولية بشأن ما تعرض له الروهينجا. فقد رفعت غامبيا في 11 من تشرين الثاني نوفمبر 2019 دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهم فيها ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مستندة إلى أعمال قالت إنها ارتكبت بحق الروهينجا وتشمل القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي والتهجير القسري وفرض ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدمير الجماعة. وتحولت القضية إلى أحد أبرز المسارات القانونية الدولية المتعلقة بأزمة الروهينجا، فيما يبقى الوصول إلى حكم نهائي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من الملفات التي تحظى باهتمام واسع. لم تعد ذكرى 25 من آب أغسطس مجرد مناسبة لاستعادة أحداث عام 2017، بل أصبحت محطة سنوية لتذكير العالم بأن واحدة من أكبر عمليات النزوح الجماعي في آسيا لا تزال بلا حل. فبعد 9 سنوات ما زال أكثر من 1,000,000 روهينجي يعيشون خارج وطنهم، بينما تستمر أعمال العنف في راخين وتتعقد فرص العودة وتواجه الاستجابة الإنسانية نقصا متزايدا في التمويل.

مستمعينا، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا النهار، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كفروا للحق لما جاءوا.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: دقيقة تربوية. إن البشر لا يقفون أمام أستار الغيب عاجزين قاصرين، مهما يبلغ علمهم الأرضي ومهما تتفتح لهم كنوز الأرض وقواها المذخورة. وإن أعلم العلماء من بني البشر لا يقف مكانه، لا يدري ماذا سيكون اللحظة التالية في ذات نفسه، أيرتد نفسه الذي خرج أم يذهب فلا يعود. وتذهب الآمال بالإنسان كل مذهب، وقدره كامن خلف ستار الغيب، لا يدري متى يفجؤه، وقد يفجؤه اللحظة. وإنه لمن رحمة الله بالناس أن يجهلوا ما وراء اللحظة الحاضرة، ليؤملوا ويعملوا وينتجوا وينشئوا، ويخلفوا وراءهم ما بدأوه يتمه الخلف، حتى يأتيهم ما خبئ لهم خلف الستار الرهيب. دقيقة تربوية.
1: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي.
2: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات، بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبء.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من إذاعة الصوت الإسلامي.

أمي في سيدني، نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 15 من آب أغسطس لعام 2026 الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، أي اليوم الذي نحتفل فيه كمسلمين في كافة أرجاء الأرض بذكرى ولادة سيد الكائنات سيدنا ورسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة العظيمة نتقدم لجميع المسلمين في كل مكان بأفضل آيات التبريك والتهنئة بولادته العظيمة، وكل عام وأنتم بألف خير. واشنطن. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن أطلقت بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها وفق قوله، وتشمل الإجراءات شركات وسفنا مرتبطة بما تصفه واشنطن بأسطول الظل الإيراني في الإمارات المتحدة وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران. كما طالت العقوبات 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطين بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والنفط، في خطوة تقول الخزانة الأمريكية إنها جزء من حملة أوسع نطاقا تستهدف مصادر الإيرادات والأنشطة المرتبطة بطهران. وأوضح أن الإجراءات الأمريكية تستهدف إغلاق المسارات الاقتصادية أمام الدول التي تربطها مصالح بطهران، مع التلويح بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل وفق التعبير الأمريكي كشريان مالي لإيران. وقال بيسنت إن العقوبات الجديدة تستهدف 5 شرايين حيوية، قال إن إيران تستغلها في دول أخرى وهي الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، قطاع الطيران، والشحن البحري. وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل على قطع كل شريان حياة اقتصادي، قال إنه يبقي النظام الإيراني قائما. وأشار إلى أن عقوبات ستطال مؤسسة مالية كبرى بحلول نهاية الأسبوع بسبب إيران دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن المؤسسة. وقال سكوت بيسنت إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية المستمرة بالتوازي مع قوتها العسكرية. ووصف الهجوم الاقتصادي الذي تشنه الولايات المتحدة على إيران بأنه يتم بالروح التي تم بها إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. وفي مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستبدأ اعتبارا من الاثنين هجوما ماليا غير مسبوق على إيران بهدف قطع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. من جهة أخرى حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من فرض عقوبات على دول اتهمها بتسهيل تهريب النفط الإيراني أو إتاحة استخدام مصارفها لصالح النظام الإيراني، داعيا إياها إلى الاستجابة سريعا لتحذيرات واشنطن. وفي السياق قال بيسنت في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن وزارة الخزانة حددت بدقة كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة استخدمتها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وهدد بيسنت بفرض إجراءات تستهدف أي جهة تسهل بحسب قوله عمليات غسل الأموال لصالح إيران، بما في ذلك استبعادها من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن واشنطن منحت كل دولة مهلة محددة لوقف الأنشطة مع إيران. دمشق. ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب في خطوة جاءت بعد 47 عاما من إدراجها
وعقب مراجعة لهذا القرار من قبل الكونغرس، وهي الخطوة التي رحبت بها دمشق ودعت إلى خطوات إضافية تسهم في رفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي سوريا. وقد رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بإزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقدم في كلمة مصورة شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكل من وقف مع سوريا والسوريين، واصفا القرار بأنه تاريخي. وأظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت أمس الاثنين إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وفق وكالة رويترز. وقد رحبت الخارجية السورية بالقرار وقالت إنه سيسهم بجهود التعافي اقتصاديا وتهيئة إعادة الإعمار وتعزيز استقرار وأمن سوريا والمنطقة، وقالت إن سوريا تتطلع لتعميق الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع واشنطن والمجتمع الدولي. وقدمت الوزارة الشكر والتقدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى إدارة الرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوة المهمة وما أبدته من إرادة سياسية أسهمت في الوصول إلى هذا القرار، كما أعربت عن أملها في أن تتبع القرار خطوات إضافية تسهم في رفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي سوريا وتدعم عودتها إلى دورها الطبيعي والفاعل في محيطها العربي والدولي. وشددت الوزارة على أن سوريا تتهرع إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بما يخدم المصالح المشتركة. مدينة رام الله. أقدم مستوطنون يهود على إحراق مصنع العمري للألمنيوم والمعدات الصلبة في قرية عنسينيا بمدينة رام الله بالضفة الغربية. وأفادت الأنباء بأن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وسيارات الإطفاء بذلت جهودا مضنية لإخماد حرائق واسعة أشعلها مستوطنون في المصنع والأراضي المحيطة به، وهو الأمر الذي أدى لكارثة صناعية وبيئية في المنطقة. وأكد المراسلون أن الاعتداء شهد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في الأسلوب، حيث استخدم المستوطنون معدات متطورة لضمان أقصى قدر من الدمار. ووفقا لشهود العيان ونقلا عن رئيس المجلس القروي، بدأ الحريق بمستوطن واحد كان يتجول في المنطقة يتظاهر برعي الغنم، وبمجرد وصول النيران إلى مقربة من المدخل الرئيسي للمصنع حيث تخزن مواد شديدة الاشتعال انضم إليه نحو 20 مستوطنا آخرين. وأوضح مراسلون أن المعتدين أحضروا معهم معدات لضخ الهواء أي منفاخ استخدموها عمدا لزيادة شدة الحريق وتوجيه ألسنة اللهب نحو المنشأة الصناعية في محاولة واضحة لتعطيل ما تبقى من منشآت اقتصادية في المنطقة. ورغم محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي عرقلة وصول طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت نهاية المطاف من السيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى قلب المنشأة الاقتصادية التي تعيل أكثر من 60 أسرة فلسطينية. قطاع غزة. استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلان جراء هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما استشهد 3 آخرون متأثرين بجراح أصيبوا بها في هجمات سابقة، ليرتفع عدد الضحايا الذين أعلن عنهم إلى 8 وسط استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصر سقوط 5 شهداء على الأقل بينهم طفلان في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أعلن الإسعاف والطوارئ في غزة سقوط شهيد طفل عمره 4 سنوات وعدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأكد الدفاع المدني في بيان انتشار جثة شهيد طفل وإنقاذ أم وطفلها من تحت الأنقاض،
إثر استهداف منزل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

متذكر أن الضربة ألحقت أضرارا بغرفة المحركات بالسفينة، وأفاد البلاغ بأن طاقمها بخير، مشيرة إلى أن التأثير البيئي لم يتضح بعد. عمان. تأخرت الحكومة الأردنية في إصدار بيان يؤكد صحة الاجتماعات الأمنية السورية الإسرائيلية في عمان، لتلجأ الاثنين لبث تصريحات على لسان مصدر رسمي يؤكد أن الأردن استضاف الأحد الماضي اجتماعا بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين تلبية لطلب الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، على أن مصادر أكدت أن عمان ليست طرفا في المحادثات أو المباحثات بين دمشق وتل أبيب. وبينما نحى رسميون إلى ترك الإعلان الرسمي للجانب السوري الذي طلب من عمان استضافة الاجتماع في الأردن، اعتبر الطلب السوري شكلا يعزز ثقة القيادة السورية الجديدة بدور الأردن في دعم جهود استقرار الجنوب السوري بما يضمن وحدة الأراضي السورية تحت السيادة السورية وجدية تحذيرات المملكة من محاولة إسرائيل في فرض واقع جديد في مناطق الجنوب السوري، وهو مشروع توسعي تفرضه دولة الاحتلال. لكن آخرين طلبوا التعريف بدور الأردن في استضافة الاجتماعات السورية الإسرائيلية باعتبار هذه الخطوة فرصة للاعتراف بدور المملكة في استقرار دول الجوار، مستفيدة من حيوية اتصالاتها بجميع الأطراف باستثناء الاتصال السياسي والدبلوماسي مع الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو الذي يصفه الجانب الرسمي الأردني بالكاذب. البيان الرسمي قال إن الاجتماع بحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب وتصاعد التوترات في الجنوب السوري. بيروت. منحت السلطات اللبنانية أمس السفير الإيراني السابق محمد رضا شيباني إقامة قانونية في لبنان لمدة 6 أشهر بصفته مواطنا إيرانيا وليس دبلوماسيا، وذلك بعد أشهر على اعتبار الخارجية اللبنانية شيباني شخصا غير مرغوب فيه، طالبة منه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة في مارس آذار الماضي، لكنه لم يمتثل للأمر بناء على ضغوط من حزب الله وحركة أمل. وقال مصدر أمني إن مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير اقترح منحه الإقامة انطلاقا من صلاحيات قانونية تخول له ذلك، وأبلغ السلطات السياسية المعنية بالأمر أي رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية قبل أن يوقع على الإقامة. وقالت مصادر في الخارجية اللبنانية إن الوزارة لم تتبلغ ولا علم لها بمنح إقامة الآن، مشيرة إلى أن موقف الوزير يوسف رجي واضح أن الملف لا يحتمل تسوية وعلى إيران تنفيذ القرار. دمشق. أصدر القضاء السوري أمس حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى التحريض على العنف وتبرير القتل. وتولى حسون وهو عاشر شخصية مرتبطة بالحكم السابق يدينها القضاء السوري في ظل السلطات الانتقالية منصب مفتي الجمهورية لأكثر من 16 عاما، وعرف بقربه من الأسد وظهوره المتكرر إلى جانبه في مناسبات دينية. ويعرف حسون بلقب مفتي البراميل بسبب مواقفه المبررة والداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام السابق الاحتجاجات عام 2011، ومن بينها قصف طيرانه مناطق سورية بالبراميل المتفجرة. وترأس الجلسة الاثنين القاضي فخر الدين العريان، وحضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، حيث كانت أولى جلسات محاكمة حسون قد عقدت في 25 يونيو حزيران الماضي. جنوب لبنان.

0: تضع معركة مرتفعات علي الطاهر حزب الله أمام اختبار صعب لا يتعلق بقدرته الدفاع عن التلة ومنع سقوطها فحسب، وإنما يتجاوزها إلى تثبيت فاعلية الاستراتيجيات العسكرية التي طورها أخيرا بعدما فشلت الاستراتيجيات التقليدية في العامين الماضيين بالتصدي للتفوق العسكري والتكنولوجي الإسرائيلي. فهل تستطيع إسرائيل عبر السيطرة النارية والجوية والاستطلاع خنق القوة الموجودة في المنطقة وقطع مقومات صمودها، أم أن ما أعده الحزب تحت الأرض من تحصينات وأنفاق ومخازن وقدرات قتالية يمكن أن يمنحه هامشا لمواصلة استنزاف القوات الإسرائيلية وإطالة أمد المواجهة؟ ويرى محللون عسكريون أنه بالنسبة لوضعية حزب الله العسكرية فإن الأرض بالنسبة إليه ما زالت ذات قيمة استراتيجية، لكن قيمتها الدفاعية تتراجع تلقائيا إذا تحولت من منطقة مسيطر عليها إلى منطقة مكشوفة وتحت المراقبة، شارحين ذلك بالقول القوة الأساسية للحزب ليست الاحتفاظ بقمة التلة وحدها بل القدرة على العمل في العمق والمحيط خاصة، بينما تسعى إسرائيل إلى تحويل التفوق الجوي والاستطلاع إلى تفوق أرضي دائم. وكشف محللون أن التحدي الأساسي أمام حزب الله يتمثل في الحفاظ على القدرة على المناورة، فإذا تمكنت إسرائيل من تثبيت وجودها وفرض منطقة عازلة حول المرتفع ومنع الحزب من الحركة فإن ميزان القوة يبدأ تدريجيا بالتحول لمصلحتها. وفي هذا السياق يشكل التحصين تحت الأرض إحدى أبرز الأدوات التي يمكن أن يستفيد منها المدافع، إذ يتيح تقليص أثر التفوق الجوي والحفاظ على قدر من الاستمرارية والبقاء ومنع حسم المعركة بمجرد السيطرة على سطح الأرض، إلا أن ذلك في المقابل يبدو أن التحصينات التي توفر الحماية من القصف قد تتحول إلى عبء إذا أصبحت المنطقة المحيطة بها مساحة محاصرة أو معزولة. باريس. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى بلاده تكتسب أهمية استراتيجية بالغة، عادا إياها خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية ولتعزيز السلام والاستقرار. وجمع لقاء ودي ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي بقصر الإليزي في العاصمة باريس، وقال ماكرون تشكل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا خطوة بارزة ومهمة، مضيفا في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات راهنة دأبت فرنسا والسعودية دائما على العمل معا لتعزيز السلام والاستقرار وستواصلان مشاوراتهما في هذا الصدد. وأوضح ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن شراكة البلدين تبنى من خلال العمل الملموس عبر المشاريع الكبرى والتقنيات المتطورة والاستثمارات المتبادلة والفعاليات الدولية المشتركة، وقال لقد أنجزنا بالفعل الكثير معا وبإمكاننا المضي قدما نحو آفاق أبعد. الخرطوم. دعا رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني إلى عدم الالتفات لما يروج له من وصفهم بالأعداء والمغرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد، مؤكدا المضي قدما في معركة الكرامة حتى تحرير كل شبر من أرض السودان دنسه المتمرد. وقال البرهان لدى مخاطبته حفل تخريج الدفعة 22 من ضباط قوات الشرطة بالعاصمة الخرطوم إن ما يدور عن إمكانية فرض عقوبات على السودان لن يؤثر فينا، روحنا ومصيرنا بيد الله وفق إعلام مجلس السيادة. وتقدمت واشنطن بمقترح أمام الأمم المتحدة يوم الاثنين لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا. ومن المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة إلى دارفور والمفروض منذ أكثر من عقدين في 12 من سبتمبر أيلول 2026 إذا لم يتم التوصل إلى قرار جديد بشأنه وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويتطلب توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل السودان بأكمله تصويتا في مجلس الأمن الدولي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أعادت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون توضيح سياسة حزبها بشأن الهجرة بعد تصريحات أثارت تساؤلات حول العدد الفعلي للمهاجرين الذين سيسمح الحزب بدخولهم إلى أستراليا سنويا. وجاء توضيح هانسون عقب تصريحات أدلى بها ديفيد فارلي الذي انتزع مقعد زعيمة الحزب الليبرالي السابقة سوزان لي من الائتلاف في انتخابات فرعية. وقال فارلي يوم الأحد الماضي إن أمة واحدة يعتزم خفض صافي الهجرة الخارجية إلى 130 ألف شخص سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة مقارنة بتوقعات الميزانية البالغ 225 ألفا، لكنه أوضح أن هذا الهدف لا يشمل بعض فئات الوافدين من بينهم المشاركون في برنامج الهجرة الخاصة بدول المحيط الهادي وممرضو رعاية المسنين وغيرهم من العمال المهارة في المهن التي تعاني أستراليا نقصا فيها. وأثارت هذه الاستثناءات تساؤلات بشأن العدد الإجمالي الفعلي للوافدين بموجب سياسة الحزب، وما إذا كان الرقم النهائي سيختلف كثيرا عن توقعات الحكومة الحالية. وفي محاولة لتوضيح موقف الحزب قالت السناتور هانسون في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أمة واحدة سيخفض صافي الهجرة الخارجية إلى أقل من نصف مستواه الحالي في ظل حكومة حزب العمال. وأضافت إن الخطة ستشمل تقليص أعداد الطلاب الدوليين والأشخاص المعالين المرافقين لهم، لكنها لم تقدم في البيان مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية احتساب الفئات التي أشار فارلي إلى استثنائها من هدف 130 ألفا. من جانبه انتقد المتحدث باسم المعارضة لشؤون الهجرة جونو دانيام التباين في التصريحات، معتبرا أنه يكشف عن حالة من الارتباك في موقف حزب أمة واحدة في ملف الهجرة. كامبرا: سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوانات من الثدييات في تطور جديد لانتشار الفيروس خارج نطاق الطيور. وأكدت السلطات يوم الأحد الماضي إصابة فقمة من نوع فقمة الفراء طويلة الأنف بفيروس إنفلونزا الطيور H5 بعد العثور عليها نافقة في بيتش بورت على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب أدلايد بجنوب أستراليا. وكانت هذه الفقمة جزءا من مستعمرة تضم 100 ألف حيوان، وتشير التقارير إلى وجود حالة ثانية مشتبه بها لإصابة فقمة ثانية بهذا الفيروس، وتقوم السلطات بالفحوصات اللازمة لتأكيد الإصابة. سيدني: أجلي مئات الطلاب بعد أن هرعت الشرطة إلى مدرسة في غرب سيدني. وأبلغت الشرطة إن عملية أمنية جارية بعد تلقيها بلاغات من مدرسة كبرمتة الثانوية عند حوالي الساعة 8:30 صباح يوم الاثنين. ورصدت مروحية تابعة لشبكة 7 نيوز مئات الطلاب وهم يتجمعون في ملعب رياضي داخل حرم المدرسة، كما شوهدت عدة سيارات شرطة من بينها وحدة الكلاب البوليسية خارج المدرسة. وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لاحقا إن الحديث نجم عن بلاغ كاذب بوجود قنبلة. سيدني: تخلت حكومة ولاية مينز العمالية عن التزامها بحماية دور العبادة، حيث أقر وزير التعددية الثقافية ستيفن كامبر في تقديرات الميزانية بعدم وجود تمويل لاستمرار برنامج أماكن آمنة لدور العبادة في ميزانية ولاية نيو ساوث ويلز للعام 2026-2027. ويعني هذا الإقرار إن الحكومة قد ألغت فعليا البرنامج المخصص الذي كان يقدم منحا للكنائس والمساجد وللمعابد اليهودية وغيرها من دور العبادة لتركيب إجراءات أمنية حيوية تشمل كاميرات المراقبة والأسوار والإضاءة والأبواب المقوات وأنظمة التحكم بالدخول. وقال وزير التعددية الثقافية في حكومة الظل مارك كوري إن قرار الحكومة يعد خيانة مغزية لدور العبادة في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز. وأضاف السيد كوري قائلا إنه في وقت يتعرض فيه تماسكنا الاجتماعي لضغوط كبيرة ألغى حزب العمال بشكل مخزن البرنامج الوحيد المخصص لحماية دور العبادة. إنها حكومة أمضت سنوات وهي تطمئن كنائسنا ومساجدنا ومعابدنا بأن سلامتها أولوية ثم تتخلى عنها في أحلك الظروف. إن نفاق حكومة مينز التي تتحدث عن حماية الحرية الدينية والتماسك المجتمعي بينما تلغي في الوقت نفسه برنامجا كان يحمي هذه الأماكن المقدسة إنه أمر مريع. وقال السيد كوري إن القرار مقلق للغاية لا سيما في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تواجهه المجتمعات الدينية في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز. وأضاف قائلا لقد شهدنا الكثير من حوادث التهديد والترهيب والتخريب والاعتداءات على المجتمعات الدينية، ومع ذلك قررت حكومة حزب العمال هذا التخلي عن التمويل المخصص لأمنها. لا يمكنكم إخبار الناس بأن سلامتهم مهمة ثم تتركوهم يواجهون تبعات ذلك بأنفسهم. إن المجتمعات الدينية تستحق ما هو أفضل وليس المزيد من الوعود الفارغة من حكومة مينز العمالية. لقد قدم برنامج الأماكن الآمنة للمجتمعات الدينية منحا تتراوح بين $5,000 و$250,000 لتمويل البنية التحتية الآمنة على وجه التحديد. بيرث: توفي جد من بيرث بعد تعرضه لهجوم عنيف وتركه ظنا أنه ميت في حانة بمدينة بالي. وكان بول دوغن يقضي عطلة مع أصدقائه في الجزيرة الأندونيسية في مطلع هذا الشهر عندما واجهه 4 غرباء يعتقد أنهم أستراليون في حانة اسمها وينترايب في منطقة كوتا. وتعرض الرجل للضرب والركل مرارا وتكرارا قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، حيث خضع لثلاث عمليات جراحية وأربع عمليات نقل دم. وعانى السيد دوغن من نزيف داخلي وعشرة كسور في أضلاعه، وتم استئصال الطحال ووضعت له أنابيب تصريف في رئتيه وبطنه. وسارعت عائلة ليام بمجرد إزالة أنابيب التصريف نتوقع أن يمر أسبوعان آخران قبل أن يتم تقييم حالته والسماح له بالعودة إلى الوطن. لكن مع الأسف مع تدفق التبرعات ورسائل التعزية توفي السيد دوغن المعروف باسم رابت بعد صراع دام 10 أيام مع المرض في العناية المركزة. وكتب ابنه ليان إنه لم يكن مقدرا أن يكون الأمر هكذا يا أبي، سأحبك وأتذكرك طوال حياتي وسأظل أسعى لجعلك فخورا بي. أنا محطم تائه مفجوع ومشتت الذهن، لكنني ممتن لأنني حظيت بشرف مناداتك بكلمة أبي. كما شكر الجميع على دعواتهم ورسائلهم وتبرعاتهم ودعمهم. وكتب قائلا للأسف مررنا اليوم بأصعب يوم في حياة عائلتنا وودعنا أبي، يؤلمني قلبي وأنا أكتب هذه الرسالة. إنني تائه مشتت الذهن لكنني أردت إطلاع كل من قدم الدعم. ولم يتم التعرف حتى الآن على هوية المعتدين المزعومين على السيد دوغن. وقد زارت الشرطة يوم الخميس الماضي حانة كوتا حيث وقع الاعتداء المزعوم بحسب نجل السيد دوغن، وتوجد لقطات كاميرات مراقبة للحادثة المزعومة. وقال أحد الأصدقاء لقناة 9 نيوز في بيرث أن يحدث هذا له هو بالذات أمر مفجع للغاية، وإن القتيل لم يكن من النوع الذي يبحث عن المشاكل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All
5: دواء. يا سلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. آل شرف الدين في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله الحاج عبد اللطيف شرف الدين، والده المرحوم الحاج عبد الكريم شرف الدين، أولاده عبد الكريم عبد الرحيم وخضر شرف الدين، أشقاؤه وليد وسعيد شرف الدين، أصيرته لبناته عبد الناصر فراشي وعلي فراشي وأحمد صبح ومحمد عقل، أصيرته لشقيقاته محمد معروف فراشي، أحمد حسين الأشرفي، بلال السباسي، عدنان يونس، والمرحوم محمود فراشي. تقبل التعازي هذا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ابتداء من اليوم للرجال والنساء من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل ابنته على العنوان 28A تونكوي رود فيلاوود وإنا لله وإنا إليه راجعون.
7: لا بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 712 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 43 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآية 151 والآية 152، هما دول الآيتين اللي هناخدهم النهاردة. بس اقرأ معايا الآية 151 و152. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تمام. بداية الكلام بيبدأ ب كما أرسلنا، كما بتدل على أن الكلام مرتبط بكلام ورد قبله. فتعالوا نشوف الآية 150 ربنا بيقول فيها إيه. هو ربنا أصلا بيقول فيها ليه فرض عليهم التحول بقبلتهم من بيت المقدس إلى الكعبة. اقرأ كده معايا الآية 150. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولأتم نعمتي يعني إتمام النعمة هو دخول الجنة. عند سيدنا علي بن أبي طالب الموت مسلما إيه دخول الجنة ما هي إيه؟ ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، ماشي، يبقى الهداية كانت بإرسال رسولا منهم يعمل إيه بقى؟ يهديهم. يبقى ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى إرسال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. لو تفتكروا في الآية 129 أخذنا أنهم دعوا الله وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فربنا استجاب في الآية 151 للدعاء بتاعهم في الآية 129. هنقرأ الدعاء بتاعهم في 129 لآخر مرة قبل ما نقلب على 151، وحاول تركز في الفرق فيه إيه. بيقولوا فيه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. 151 راح قال إيه؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. هما طلبوا رسولا منهم، ربنا أرسل رسولا منهم ماشي طيب، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فربنا قبل الدعاء لكنه صححه. إبراهيم وإسماعيل عليهما أفضل الصلاة والسلام دعوا الله إنه يرسل رسولا في أهل مكة منه، وقالوا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فربنا استجاب لكنه صحح الترتيب، قال رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، وجاب التزكية بعد ما كانت في الآخر، في آخر دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، جابها قبل التعليم، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أول حاجة هو رسولا منكم، أي رسول، دي نعمة على فكرة أن يكون رسول منهم، يعني رسول أنتوا عارفينه وعارفين أصله وعارفين فصله وعارفين أبوه وعارفين أمه وعارفين عنه كل شيء، مش حد غريب ممكن يكون جاي من بره وبينصب عليكم، لا ده انتوا، ده واحد منكم وانتوا نفسكم اللي سميتوه الصادق الامين. اذا كان هناك رصيد للرسول عليه الصلاه والسلام من الصدق والامانه عند الناس في بدايه الدعوه، ودي نعمه من عند رب، من ربنا على الناس وعلى النبي نفسه على سكان برضه، ما بداش من الصفر. دعاء إبراهيم وإسماعيل كان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يبقى أول حاجة يعملها يتلو القرآن على المؤمنين ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. بعد تلاوة القرآن يعلمهم أحكام القرآن والحكمة اللي هي السنة، وبعد كده يزكيهم، ينميهم روحيا، يطهرهم، يقوي الإيمان في قلوبهم، إنك أنت العزيز الحكيم. فربنا لما استجاب للدعاء جعل التزكية قبل التعليم، لأن العلم إذا حصل عليه الإنسان الفاسد أخلاقيا يستغله بطريقة تضر الناس ولا تنفعهم. فتجد ربنا عند الاستجابة للدعاء استجابه بس بالترتيب ده، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فجاء بالتزكية قبل تلاوة القرآن، بعد تلاوة القرآن. قلنا فلان تلا فلان يعني تبعه، جاء بعده، تلا القرآن يعني قرأه بنية الاتباع، مش مجرد قراءة زي نشط الأخبار. انت ما بتمسك ال ال ال ال الجورنال بتقرأه مش بتتلوه، التلاوة القراءة بنية الاتباع، انك يتلو هذه القراءة اتباع يعني التدبر. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، إذن هيقرأ معاكم آياتنا، آيات القرآن، ويتدبرها معكم. ويزكيكم، التزكية تأتي بعد التدبر ونتيجة من نتائج التدبر وبركة من بركات التدبر. لو تلاحظوا احنا في مؤسسة الجسور بنعطي في الأول دورة مفاتح التدبر، يليها على طول التربية الإيمانية، دورة التربية الإيمانية، ثم دورة التربية الروحية. الثلاثة موجودين دايما تحت، يعني هتلاقوهم في البلاي ليست بتاعتنا ومهمين جدا. هي دي بقى التزكية، هي دي التزكية اللي هي التنمية الإيمانية، اللي هي التربية، نسميها التربية الإيمانية، تربي قلبك إيمانيا، والتربية الروحية اللي هي التواضع والإنكار الذات وكده. مكانها لازم يبقى بعد تدبر القرآن، ده الطبيعي بتاعها. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعد كده بعد كده يجي العلم بقى، بحيث ان الانسان المزكى اللي داخله طاهر ونظيف يتعلم الأحكام، يتعلم العلوم، فيستخدمها في منفعته وفي منفعة الناس. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب، ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة السنة. ليه كرروا بعد كده ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون؟ مع ان هو يعني في معظم التفاسير ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هي ايضا القرآن والسنة. النبي علمنا كل حاجة، حتى ناكل ازاي، ندخل الحمام ازاي، نعمل ايه في الحمام، كل حاجة. طب ليه بيكرروا ويقول ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون؟ علشان يظهر الفضل والمنة. يعني ويعلمكم الكتابة والسنة، طب ما يمكن الكتابة والحكمة، طب ما يمكن كان عندنا جزء منها قبل كده، لكن لا، أكد إن ده بيعلمكم ما لم تكونوا تعلمون عشان يظهر مدى الفضل والمنة، تجهيزك للآية اللي بعدها بقى، إنك لما تسمع كده تعمل إيه؟ تحمد ربنا بعدها على طول، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. آية دي جميلة قوي، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الآية فيها ذكرين وشكر وكفر. الذكرين هم ذكر الإنسان لله وذكر الله للإنسان. فاذكروني، الإنسان بيذكر الله. أذكركم، ربنا بيذكر نحن. إذا ذكرت الله ذكرك الله، في حديث قدسي متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يعني يعني يعني يعني حديث متفق عليه عند الجمهور. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يبقى ده حديث قدسي، قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي، وانا يعني اذا احسن الظن هيجد خير، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ قدام الناس ذكرته في ملأ خير منهم. لو قلنا إن الذكر له فوائد، فدي أكيد أهم فائدة من فوائد الذكر. يعني الواحد لما اسمه بيتقال في الراديو ولا في التلفزيون بيبقى فرحان وفخور، ولا ده اسمي تقال، ومش شفت اسمه ايه ده الفنان ده قال اسمي، وشفت مش عارف المذيع ده قال اسمي. اما لما رب العالمين خالق السماوات والارض نفسه هو اللي يذكر اسمك في الملأ الاعلى، بيقول وان ذكرني في ملأ، يعني انت تقعد كده مع اخواتك واخواتك وتذكر الله، مش عارف إيناس وفيلا ومريم وأحمد ويمنى وأمال وأفنان وسارة ووفاء وابناء، فربنا يذكرك في ملأ آخر، جبريل وميكائيل وإسرافيل، ملأ خير منهم. إذن ده يجعلك تشعر بالفرح الشديد. وأحد الصالحين كان يقول: أنا أعلم متى يذكرني الله. قالوا: أنت زي تتجرأ على هذا القول؟ قال: ألم يقل فاذكروني أذكركم؟ أنا إذا ذكرته ذكرني. تعالوا بقى نتكلم عن الذكر نفسه. الذكر يا جماعة ثلاث أنواع رئيسية: قراءة القرآن بتدبر، لأن القرآن نوع من الذكر. والدليل في سورة الحجر ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المفسرين، جمهور المفسرين، هذا مقصود به القرآن. النوع الثاني من أنواع الذكر هو والصلاة بخشوع. والدليل قول الله تعالى في سورة العنكبوت: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليه؟ ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من الفحشاء والمنكر، يبقى الصلاة هي ذكر الله. ذكر الله هنا هو الصلاة، أكبر من الفحشاء والمنكر. طيب الذكر يا جماعة، طبعا النوع الثالث من أنواع الذكر هو الأذكار اللي بنقولها، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الأحوال، الدعاء، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه المناجاة، أنك تناجي الله، كل ده من أنواع الذكر. طيب الحقيقة بقى كلمة ذكر نفسها أو مفهوم الذكر ده من أسرار القرآن. أكتر كلمة وقفتني في القرآن وأخذت مني وقت في تدبرها هي كلمة الذكر. من معاني الذكر اللي وردت في التفسير زي ما قلنا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلاص دي خدناها. قال لك في شبهة هنا. ايه بقى الشبهة؟ هو انتوا على مزاجكم الذكر يبقى القرآن علشان محفوظ، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فانتوا بتفسروا بمزاجكم وعلى هواكم. الآية ما بتقولش الذكر هو القرآن، بتقولك ربنا بيحفظ الذكر، لان انتوا بتقولوا التوراة محرفة وكلمة الذكر وردت في القرآن بمعنى التوراة ايضا في سورة الانبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور بتاع سيدنا داود نزل بعد التوراة، بعد الذكر. الذكر هنا هي التوراة، يبقى الذكر هنا هو التوراة. وربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيش معنى بقى الذكر يبقى القرآن لما يبقى محفوظ، ويبقى التوراة لما يبقى مش محفوظ يبقى التوراة زي ما ورد سورة الأنبياء؟ اللي بيحل المشكلة دي يا جماعة الآية واحد في سورة صاد. خدتوا بالكم انتوا بتاعي؟ الناس منكم خدوا بالهم وانا بقول يعني الجمهور على ان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، على الجمهور على انه قرآن. الله، هو ممكن يكون مش قرآن؟ الآية بتقول صاد والقرآن ذي الذكر. ربنا بيقسم بالقرآن اللي فيه ذكر. لما أقول السيارة ذات الأربع عجلات يبقى العجلات مش هي السيارة، العجلات من هي جزء من السيارة. الذكر موجود في القرآن، الذكر جزء من القرآن. القرآن ذي الذكر، القرآن أبو ذكر، القرآن اللي فيه ذكر. إذن القرآن مش هو بالضبط الذكر، الذكر حاجة موجودة في القرآن وحاجة موجودة في التوراة، بس الكلمة أيضا هي قلنا أشارت إلى التوراة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. أفضل من فسر كلمة الذكر هو مقاتل بن سليمان البلخي، واحد من عالم المفسرين. قال إيه؟ الذكر هو اسم جنس لما في كتاب الله، يعني المحتوى بتاع كتاب الله، الكونتنت بتاع كتاب الله. وبإنزال الذكر في القرآن حفظت الكتب كلها، يبقى المحتوى الرئيسي للتوراة هو نفس المحتوى الرئيسي للقرآن. وده يرد على شبهة: ليه ربنا ما حفظش الكتب التانية؟ ليه لم يحفظ التوراة وحفظ القرآن؟ نقول له مين قال لك ان ربنا لم يحفظ التوراة؟ الله مش هي حرفت؟ أي حرفت، لكن ده مش معناه انه لم يحفظها. يعني لو جم ناس النهاردة حرفوا القرآن وطبعوا منه مليون نسخة محرفة ونزلوها، خلاص يعني القرآن ضاع ما ضاعش ولا حاجة، ربنا حافظ القرآن. طيب كيف حفظت التوراة؟ حفظت بالقرآن، نفس الذكر اللي في التوراة هو الذكر اللي في القرآن. عاوز التوراة الأصلية؟ اتفضل من الفاتحة لسورة الناس اقرأ وانت مطمن انت بتقرأ محتوى التوراة الحقيقي، خلاص الموضوع، وزيادة عليه بقى كمان. صحيح ال ال ال ال يعني القرآن هو اللي حافظ التوراة، كون بقى ان في ناس حرفت كلام ربنا ده مش معناه انه ضاع. طيب الذكر بقى ده هو المحتوى اللي بيشحن القلب بالإيمان. لذلك انت الايات بتاعت القرآن بتتفاوت، انت بتقرأها في خشوعك، وبتتفاوت وانت بتقرأها في درجة وقعها على قلبك. الذكر هو المحتوى الذي يشرح عقيدة التوحيد، اللي بيحتوي على المحركات التي تحرك المشاعر في قلبك. ده الذكر هو اللي بيحركها، وده موجود في كل كتب ربنا. في سورة الشعراء ربنا بيقول وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يعني كل ما ينزل ذكر، إذن الذكر موجود في كل كتب الله. الكفار كل ما ينزل ذكر يعرضوا. وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني كل ما ينزل ذكر كانوا مش يلعبون وما يركزوش فيه ويهملوه. إذن الذكر محتوى بينزل في كل كتب الله اللي فيه الهداية. طيب نعرف منين إن كان اللي بيقال في التوراة أو في الإنجيل أو أي كان اللي موجود دلوقتي ناله التحريف ولا صحيح؟ في سورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني القرآن هو اللي هيحكم على النصوص دي اللي بيقال عنها إنها من الكتب السابقة. إذا لقينا آية مثلا بتقول إدوناي إلهيمو إدوناي أخد، هو نفس معنى قل هو الله أحد، الرب إلهك رب واحد، يبقى مش متعارضة مع القرآن. القرآن هو المهيمن. الآية دي غالبا إن شاء الله صحيحة. يعني مين هيحرفها عشان نحط حاجة بنفس المعنى اللي موجود في القرآن؟ آية صحيحة واضحة جدا. طيب لو لقينا كلام تاني يعارض القرآن، ده أكيد كلام محرف ومش هنجامل. يعني طبعا احنا نتعايش ووحدة وطنية واخواتنا لكن مش هنجامل في العقيدة. يعني لما لقي آية بتقول مثلا سلم لي على فريسكا، في آية كده في الإنجيل، في آية في العهد الجديد سلم لي على فريسكا، هات لي المعطف الذي نسيته في بيت كاربوس، أنقل لكم تحيات كل الذين في إيطاليا. مش ممكن حد يجبرني اني اصدق ده كلام ربنا، ده كلام لا يعقل. وعلى فكرة في العقيدة المسيحية لابد تؤمن ان كل حرف من دول كلام ربنا. يعني انا اصلي واقول سلمني على فريسكا، ما ده الكلام يعني مهم، ده لا يمكن، ده واضح جدا القرآن مهيمن، ده لا يمكن يكون كلام ربنا. المهم الذكر في الاساس يحدث بتدبر القرآن وبالخشوع في الصلاة وبقراءة الأذكار وبالدعاء وبمناجاة الله. إذن الذكر هو الشاحن اللي بيشحن القلب بالإيمان. عاوز بقى تزود إيمانك، عاوز تقوي إيمانك، أذكر الله بالطرق دي. صلي بخشوع، تدبر القرآن، ناجي ربك، ادعي ربك، صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ معايا بقى 152. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خدنا الذكر خلاص وقلنا إذا ذكرت الله الله سبحانه وتعالى يذكرك. الشكر واشكروا لي ولا تكفرون، كل النعم اللي احنا غرقانين فيها دي ألا يستحق الله إننا نشكره عليها؟ وخاصة النعم اللي في الآية السابقة، الآية 151 ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. يبقى إرسال رسول ده نعمة، إرسال رسول منا نعمة تانية. يتلو عليكم آياتنا، الوحي اللي نزل لهذا الرسول نعمة، تلاوة الرسول للقرآن لينا وتعليمه لينا نعمة. ويزكيكم، تزكية النبي لهذه الأمة نعمة. ويعلمكم الكتاب والحكمة، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة اللي هي السنة نعمة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وتعليم لنا كل ما لا نعلم نعمة. يبقى الله سبحانه وتعالى اللي علمك كل ده وأرسل من يعلمك كل ده ألا يستحق الشكر والحمد على نعمه؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بعد كل ده لا يستحق الشكر. الشكر عكس الكفر. شكر النعمة يكون باستخدام النعمة فيما يرضي الله، كفر النعمة يكون باستخدام النعمة في غير ما يرضي الله. ربنا أعطاك مال أنفقته على الفقراء وعلى المساكين أو على أهلك، كده أنت بتشكر النعمة. لكن لو أنفقته على أهل الفسق والفجور أو أنفقته بالتبذير والإسراف فهذا كفر النعمة. وابن عطاء الله السكندري قال: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. واحد عنده حصان وداخل ياكل حاجة الأول فبيربط الحصان، لو ربط الحصان قيده بعقاله، مسك العقال وراح مقيد الحيوان بتاعه، هو كده أبقاه. إنما لو لم يقيده هيهرب. إذن اللي يشكر النعم هو آسف، اللي لا يشكر، من لم يشكر النعم يعني يكفر النعم، بيعرضها للزوال. ومن يشكر النعم فهو يقيدها بعقالها، يعني بيضمن استمرار. خلي بالك من حاجة بقى، من أول نص السورة، النص الثاني خدناه امبارح اللي هو يعني قلنا الآية اللي في وسط السورة بالضبط، اللي هي كانت وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وانا دي جاية في نص السورة بالضبط. من أول الآية دي لو مسكت السورة تنتها كده طوتها، هتبقى سورة عبارة عن مراية، كل ما قيل في النص الأولاني تطبيقاته هتتم بقى في النص الثاني. يعني مثلا على طول بعد منتصف السورة

0: معنى، ورينا طرق العبادة يا رب عشان نعبدك بيها. فسورة البقرة عاملة زي المراية، تتنيها تطويها من النص كده يصبح كل ما في النصف الثاني تطبيقات على النص الأولاني. في أول حلقة النهاردة أخذنا إزاي ربنا استجاب لدعاء سيدنا إبراهيم بإرسال رسول في أهل مكة، بس صحح الدعاء، جاب التزكية قبل التعليم، مش كده؟ هو الدعاء بتاع سيدنا إبراهيم في النص الأولاني واستجابة ربنا في النص الثاني. انت هتشوفوا العجب يعني، واحنا ماشيين بقى بعد كده في بقية السورة. حاجة الحقيقة سورة من أروع ما يمكن وجميلة جدا. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلي لهم وسلم على سيدنا محمد، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. قضايا مجتمعية، هذا هو عنوان سلسلة رمضان لهذا العام. عنوان درس اليوم: الفضولية المزعجة. الفضول غالب استعماله على ما لا خير فيه، والفضولي هو من يشتغل بما لا يعنيه. إنه من الطبيعي أيها الإخوة أن يهتم الإنسان بما يرتبط بشؤون حياته الخاصة ومصالحه الدنيوية والأخروية، وأن يصرف جهده في التفكير والسعي من أجل خدمتها. من الطبيعي أيضا أن يهتم المرء بالشأن الاجتماعي العام، له الحق في ذلك لأنه جزء من المجتمع، وربما يرقى هذا الاهتمام إلى مستوى الواجب. لكن من غير الطبيعي أبدا أن يتدخل الإنسان بالشؤون الخاصة المرتبطة بغيره من الأشخاص، لأن كل إنسان له حياته الخاصة وشؤونه الشخصية العائلية والمالية والصحية والعبادية، ولعله لا يحب أن يطلع عليها الآخرين. فلان سافر، خبرك شيء؟ ترى هل كان في نيتك أن توصله للمطار أو أن تدفع له تكاليف الرحلة لذلك تسأل؟ فلان اشترى سيارة جديدة، من أين جاء بالمال؟ يا ترى هل أخذ المال منك وأنت حريص أن تستعيده منه؟ فلان خطب، ما خبرنا، هل كان في نيتك أن تساعده يعني بنفقات الخطبة حتى عم تطمن؟ فلان حامل، خبرتك شيء؟ هل كنت تنوين أن تأخذيها لمراجعاتها عند الطبيبة؟ بدهم يضلوا قاعدين بحفلة العرس ليشوفوا العريس. يا أختي خلص ضيفوت العريس، سمحتوا الغريبات يطلعوا، بدنا نشوفه حلو لما بشعب، وبدنا نشوف شو لبسه، وإذا ما شافوا اليوم الصبح بدقوا لبعضهم تليفون شو لبسه مبارح. فضولية مزعجة، كل هذا أيها الإخوة من الفضولية المزعجة التي تزعج من حولك وتمنعهم من التعامل معك. جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة الصحابي الجليل أبو دجانة أنه دخل عليه بعض أصحابه وهو مريض ووجهه يتهلل. قيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. قالوا له: شايفينك مبسوط مع أنك مريض مرض شديد، ولعلك يعني تنتقل. قال: أنا في عملين في قلبي ثقة كبيرة بهما، لا أتدخل فيما لا يعنيني، وما في بقلبي لواحد من هؤلاء المسلمين أذى أو غش أو غلة سبحان الله. على العكس، خرج الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لا تدري؟ شو أبشر بالجنة؟ مين قال لك؟ فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا يغنيه. شو عم تقول أبشر بالجنة؟ ليقوم كان بيحكي ما لا يعني، معناته اللي بيحكي وبيتدخل فيما لا يعنيه هو على خطر. في رواية لهذا الحديث مروية بالمعنى من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضه أنه قتل شهيدا. يعني هذا الصحابي هو أول شيء صحابي منزل عالي، وفي بعض الروايات تقول قتل شهيدا، وفي من قال له أبشر بالجنة،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك لا تدري، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا يغنيه. أيها الإخوة، ترك التطفل والفضولية المزعجة دليل على حسن إسلامك. المسلمون منهم إسلامهم حسن ومنهم التزامهم بالإسلام سيء مع أنه مسلم. من علامات حسن الإسلام ألا يخوض الإنسان فيما لا يعنيه، ومن علامات أنه التزامه بالإسلام سيء إذا كان فضوليا يتدخل فيما لا يعنيه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شلون بدي أعرف إسلامك حسن أو مو حسن؟ كيف أنت يا أختي بدنا نعرف التزامك بهالدين صح لما مو صح؟ بعيدا عن الصلاة والصوم والذكر وتلاوة القرآن الكريم، هذا شيء حسن، بس يا ترى هل عم ينعكس في تعاملك مع الآخرين أو تعاملك مع الآخرين؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر: هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقله أحد قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما حد قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول ابن رجب: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، أن لا يتدخل أحدنا في شؤون غيره الخاصة. قال: هذا أصل عظيم من أصول الأدب. الإمام أبو داود صاحب كتاب السنن، مرات أنتم تسمعون الخطباء يقولون على المنبر، يقرؤون حديثا ويقولون: أخرجه أبو داود، أو يقولون: أخرج أبو داود في سننه. كتب الحديث الأصول ستة، واحد منهم سنن أبي داود، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وجامع الترمذي. هذون ستة كتب فيها الأصول الستة للإسلام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب سنن أبي

داود، اسمه أبو داود السجستاني. أبو داود السجستاني يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، نصف مليون، ووضعت لكم في كتابي هذا اللي هو سنن أبي داود اللي الخطباء بيحكوا عنه 4,800 حديث، قريب 5,000. قال أنا كاتب نصف مليون 500,000 وحطيت لكم بكتابي 5,000، ويكفي المسلم منها لدينه 4 أحاديث. إن النصف مليون كتبت لكم بهالكتاب 4,800 وترى يكفيك في دينك بس 4. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني: الحلال بين والحرام بين. والحديث الثالث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأعمال بالنيات، والحلال بين والحرام بين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو صح الأمر رياضيا لكان من حسن إسلام المرء ربع الدين. فمن كان طفيليا أو فضوليا يتدخل فيما لا يعنيه فليعلم بأنه مروح ربع الدين. دخيلك رفيقنا فلان فتح عياده، كم مريض عم يجيب اليوم؟ شو بدك بيشخني؟ عم يجي 100 مريض، لما عم يجي مريض، لما ما عم يجي أحد شلون بيدروس؟ كل علاماته فوق 90. يا أخي أنت دروس، شو بدك فيه كيف بيدروس؟ أنت اشتغل بنفسك لتدرس. مر رجل بلقمان الحكيم والناس عنده، عند سيدنا لقمان، فقال له: ألست عبد بني فلان؟ هو سيدنا لقمان كان عبد بس بحكمته صار صاحب رتبة. فمر رجل بلقمان الحكيم وعند لقمان أناس، قال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ ما شاء الله شايفك متصدر وعم تحكي، شو ساويت؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. قال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: ما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. صلي كذا سنة عم بشتغل على حالي مشان ما اتدخل فيما لا يعنيني، نفسي ما عم تطاوعني، بتضل بتقلي اسأل، تحرى، محص، اتدخل. قال الحسن البصري: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. بيشتغل بالناس وهو فيه من النواقص ومن الحاجات ومن الأعمال ما لا يؤديه. كل هذا الذي سبق أيها الإخوة دعوة لكل واحد فينا لكي يتخلق بهذا الأدب العظيم والخلق الرفيع، أن يكف أحدنا عما لا يعنيه. أسباب الفضولية المزعجة. ليش في واحد فضولي؟ عشان يعرف حاله. واحد: الفراغ في الوقت والعقل والقلب. الفضولي عنده وقت فارغ وعقل فارغ وقلب فارغ، لو عقله ملان ما بيتدخل بالآخرين، عنده ما يشغله من الأفكار. هلا العلماء مثلا، الباحثين، المخترعون، مو فاضي لأشيائه التي يعني تخم جسده، بقى فاضي يروح يقول له لفلان وين راح وين إجا وليش تجوز وشو لبسه وشو لبسته، ما له فاضي. بس إذا واحد العقل عنده فيه فراغ، القلب فيه فراغ، لو القلب مشغول بالله، لو القلب مشغول بالقرآن الكريم، لو القلب المشغول بالأنس بحضرة الله تعالى، ما له فاضي اللي لقلك بده بالناقص كلمة. أما وإن العقل فارغ والقلب فارغ والوقت فارغ، يصير بقى بده يملي ويتسلى بأخبار الناس. أسباب الفضولية المزعجة: الفراغ في الوقت والقلب والعقل. 2، الاعتداد بالنفس ومراءات الناس.

يرغب البعض بالظهور أمام الآخرين بمظهر الرجل الخبير وصاحب الرأي السديد في كل الشؤون والقضايا، فيدس أنفه في شأن الآخرين حتى تجده في موضع الناصح للتاجر الخاسر والمشير على المريض الخارج من عملية جراحية معقدة وحلال المشاكل العائلية، كل ذلك دون أن يستشار أو يطلب له رأي، اللهم إلا إبداء القدرات التي لم يجد لها سبيلا سوى التدخل في شؤون الآخرين. سيبدأ يشرح له عن عملية الرجال طالع من عملية القلب، بيجي بدله بذلوه هو، وأنه هذا عملية القلب بتصير هيك بتساوي هيك، أوعك تترك الدواء، شو عطاك الدكتور؟ مو منيح الدواء، قل له يغير لك يا. سامحني، ولا له علاقة بالطب ولا بالصيدلة ولا بالهندسة، بس فقال يعني فضولي يتدخل، والله يستر ما يروح يشتري له علبة دواء ويعطيه يحط له على الطاولة يقول له هذا بدال اللي كتب لك يا دكتور. أسباب الفضولية المزعجة الفراغ، واثنين الاعتداد بالنفس ومراءة الناس، وثالثا خبث النفس ودناءتها، إذ يسعى بعض الفضوليين للتعرف على تفاصيل شؤون الآخرين بغرض إيذائهم والنيل منهم. فايتة على بيتها وهي محضرة بدها تلاقي شغلة مشان توقع بينها وبين زوجها، فلا تزال تستنطقها وتستخبرها وتأخذ كم معلومة، فإذا خرجت أوقعت الوقيعة بينها وبين زوجها. جاي لعنده على المحل يريد أن يستدرجه ويأخذ منه معلومات خاصة به من أجل أن يؤذيه بطريقة ما لخبث نفسه ودناءة نفسه. فأسباب الفضولية أسباب أيها الإخوة ليست جيدة. عواقب الفضولية اللي بتدخل بشؤون الآخرين شو بده يصير؟ واحد، يؤدي إلى قساوة القلب ووهن البدن وتعسير الرزق. قال مالك ابن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بأنك تكلمت بما لا يعنيك. إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. ثانيا، الفضولي قد يسمع ما لا يرضيه. من قديم قال العامة: من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. مرة رجل دخل على سيدنا عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يخصف نعله، قال: يا أبا عبد الرحمن، لو ألقيت هذا النعل وأخذت آخرا جديدا. فقال له عبد الله بن عمر: نعلي جاء بك إلى هنا؟ من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. شو بدك بنعلي؟ أنت ليش جاي؟ أقبل على حاجتك، احكي سؤالك، احكي مسألتك اللي جاي، اترك الآخرين في أعمالهم الخاصة. ثلاثة، من عواقب الفضولية المزعجة فيها مضيعة للوقت فيما لا يفيد. أربعة، فيها قطع للمودة وإفساد للأخوة. خامسا، ذكر العلماء أن من علامة سخط الله على العبد أن يشغله فيما لا يعنيه خذلانا له. من علامة سخط الله على العبد، إذا الله غضبان على العبد يشغله بما لا يعنيه خذلانا له. ختاما أيها الإخوة، ما علاج الفضولية المزعجة؟ بركي واحد بيناتنا شاف حاله عن جد هو هيك بيتدخل، بيستنطق الناس، بيتبع، بيفتح صفحته تبع الفيسبوك بيشوف مين رفقاته، بيفتح الصفحة بعدين بيفتح على صفحات أصدقائه، وبعدين مثلا هو كاتب أنه البارحة تخرج بده يشوف مين حضران بجلسة التخرج تبعه، وبيكبر الصورة هيك عشان يشوف الوجوه. شو بدك في مين حضران مين معض؟ ومدرس لك شوي بركي بتتخرج أنت إن شاء الله. بركي واحد شاف حاله هيك عنده فضولية، وفضولية مزعجة. في مرات واحد بيروح لعند بيوت قرايبينه، أنت لازم تقعدوه بقطة ضيوف، تلاقي بيروح هيك بيفوت على المطبخ بيفتح البراد. شو بدك بالبراد؟ بده يشوف شو عندهم يعني بالبراد، شو عندهم بالمكاتب المطبخ يا رجل. شو بقطة ضيوف بيفتح درج لك في دروج خاصة،
افتحها. ليش؟ قال هذا مثل أخي بيزور صديقه بالمكتب ما بيرضى يقعد إلا قفل كرسي تبع المكتب. يا أخي عيب هاد تقعد هون، اجلس على كرسي. هلأ هو إذا قدمك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس على تكريمة الرجل، يعني كرسيك الخاص اللي أنت بمكتبك إذا أجينا لعندك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نجلس على هالكرسي. هلأ هو إذا قدمك أكرمك أحب أن يرفعك وراح جلسك على كرسي، خير إن شاء الله. بس أنت تركض من الباب وتجلس هيك وتتفقد شوفي صور وشوفي أرقام هواتف على المكتب، هذا من الفضولية المزعجة. لا سمح الله لا سمح الله، إذا واحد عنده فضولية مزعجة وهي هذه تساعد في قطع أواصر المجتمع، إحنا نتكلم عن قضايا مجتمعية، ما علاج الفضولية المزعجة؟ واحد، أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسؤول عن كل كلمة وكل عمل وأن أنفاسه رأس ماله. كل كلمة تقولها بدك تتحاسب، وكل عمل فعلته تحاسب. اثنين، أن يتذكر أن الواجبات أكثر من الأوقات. عمرك كله 60-70 سنة والواجبات كثيرة، وقتها إذا تذكرت هيك بقى ما عاد تفضى اللي لقلك وشوف الناس شو عم تقول وشوف الناس ماذا فعلت وأين ذهبت وأين خرجت. ثلاثة، كثرة ذكر الله لتطهير النفس من خبثها وردها عن كبرها وعجبها. إذا معجب واحد بنفسه أنه فهيم بكل شيء، متكبر على الناس، بده ذكر حتى تتطامن هذه النفس. رابعا وأخيرا، ترك صحبة الطفيليين الفضوليين، لأنه هذا بيعدي الفضولي، بيعدي واحد تاني يساوي فضولي مثله، والطفيلي كمان بيعدي الآخرين فيجعلهم مثله. لذلك ترك صحبة هؤلاء تساعدك على ترك الفضولية المزعجة. أيها الإخوة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والإسلام جاء بكل ما يعزز أواصر المجتمع ويقوي روابط الجماعة لتبقى الجماعة والمجتمع في أمن وأمان وسلم وسلام. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت

0: www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقضت أيام وليالي رمضان سراعا، وتتابعت تلك الليالي العذبة، بدأت تتسارع، بدأت تؤذن بالانقضاء والرحيل. قمنا فيها بالصيام، قمنا فيها بالقيام، ذكرنا الله، استغفرنا، طلبنا منه الدعاء، طلبنا منه في الدعاء المغفرة والرحمة والتوبة. ولكن أعز ما يمكن أن نطلبه هو القبول، أن يتقبل منا العمل، أن يتقبل منا ما قمنا به في شهر كريم، في شهر عظيم. حديثنا اليوم عن كنز القبول، هذا الكنز الذي مهما قام الإنسان بعمل، مهما قام بطاعة، مهما قام بالخير، لا يمكن أن يكون له أثر حقيقي إلا حين يتقبل الله عز وجل من الإنسان العمل الذي قام به. فلا قيمة للعمل إن لم يكن متقبلا، لا قيمة للصيام إن لم يكن مقبولا عند الله، لا قيمة للوقوف بين يديه، لا قيمة للوقوف ساعات طويلة بين يديه دون أن يتقبل الله عز وجل تلك الصلاة، لا قيمة لحج ولا قيمة لعمرة ولا قيمة لعمل مهما كان إلا في قبول هذا العمل من عند الله عز وجل. لذا كان طلب القبول هو الغاية العظيمة التي لأجلها يعمل العاملون ويتنافس المتنافسون. القبول، قبول العمل هو كان السبب وراء أول دم سفك على هذه الأرض، كما جاء في قصة أولاد آدم حين تقبل الله عز وجل من واحد منهم ولم يتقبل من الآخر، قال إنما يتقبل قبل الله من المتقين. التقوى، الإخلاص، حضور القلب، تقديم العمل خالصا لوجه الله، نية صادقة، نية سليمة تجعل من العمل مهما كان صغيرا يفوق في وزنه وثقله في الميزان الأعمال الكبيرة. هذا العمل هو الذي نطمح إليه، هذا العمل والذي تحدثت عنه سورة البقرة. أيضا في سورة البقرة، سورة البقرة ذكرت عن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الذي قام بعمل جليل، عمل كبير جدا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا. إذن هو القبول، ليس القضية في قضية العمل، وليس في عظم الجهد الذي يبذله الإنسان، القضية في القبول. هذا القبول هو الذي ينبغي أن نهتم به في أواخر رمضان بالذات، قبل أن تنقضي أيام الشهر وليالي، ينبغي أن يتوجه كل واحد فينا بالإلحاح بالدعاء والمسألة إلى الله عز وجل، أن يتقبل منا، أن يعفو عن زلاتنا، أن يعفو عن هفواتنا، أن يتقبل منا ما قمنا به مهما كان صغيرا. فوالله مهما عبدنا الله عز وجل لا يمكن أن نوفيه ولا حتى بجزء من نعمه العظيمة علينا. لذا كان طلب القبول هو من أعظم الأعمال. في نفس الوقت شعور الإنسان بأن هذا العمل قد يقبل وقد لا يقبل يجعله في نوع من الحالة، حالة الاستصغار والتقليل لشأن العمل الذي يقوم به، أمر يورثه الخضوع، يورثه التواضع، يورثه الاستزادة من العمل. كلما قام بعمل خشي أن لا يتقبل، استصغر العمل الذي قام به، عندها فقط يستطيع الإنسان أن يجتث من سويداء القلب داء العجب أو الغرور بأنه قد قام بعمل ما. هو لا يدري
إن كان قد تقبل هذا العمل أم لم يتقبل. هذا الإحساس يجعل المؤمن في يقظة دائمة. لذا كان الكثير من الصالحين حين تأتي الساعة الحق، ساعة الاحتضار وتقترب النهاية، كانوا يبكون، وحين يسألون عن ذلك يقولون: لا ندري أتقبل منا أم لم يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. هذا النوع من الإحساس والشعور يدفع بالإنسان إلى الكثرة الاستغفار. والعظيم أن في سورة البقرة وفي العديد من السور يأتي الأمر بالاستغفار وطلب المغفرة والقبول بعد أعمال جليلة يقوم بها الإنسان. ففي سورة البقرة على سبيل المثال، الله عز وجل يحدث المؤمنين عن الحج، تلك الشعيرة العظيمة التي يبذل فيها الإنسان قصارى جهده للبلوغ إلى مرتبة الرضا من الله عز وجل. تلك الشعيرة التي يقول عنها الله عز وجل أن الإنسان فيها يخرج كما جاء في الحديث من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومع ذلك يأتي الأمر بالاستغفار بعد الحديث عن الحج في سورة البقرة. يقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمر بالاستغفار، أمر بالرجوع إلى الله. لماذا؟ لأن العبادة بما فيها الصيام الذي نحن بصدده هذه الأيام، مهما حاولنا أن نخلصها من الشوائب والتقصير فهي قليلة، قليلة لا تستحق أن تقدم بين يدي الله عز وجل. هذا الشعور بقلة العبادة، هذا الشعور بضآلة العمل الذي أقدمه بين يدي الله عز وجل، هو أعظم شيء يمكن أن أقدمه ليرفع هذا العمل إلى درجات ودرجات. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الأمة، الذي كان يقوم الليل عبادة لله عز وجل حتى تتورم قدماه، النبي الكريم الذي أدى الرسالة ونصح الأمة، النبي الكريم الذي واجه في سبيل دعوته وتبليغها أعظم المشاق وأكبر المحن، هذا النبي يخاطبه الله عز وجل فيقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفار، كثرة الدعاء: إني يا رب أنا ما عبدتك حق عبادتك، يا رب كل العبادة التي أقدمها بين يديك عبادة ضئيلة لا تأتي ولا حتى بشيء أمام رحمتك، أمام النعم العظيمة التي أنعمت بها علي. حتى العبادة هي من قبيل رحمتك، هي من قبيل إنعامك وإحسانك. تأخذنا الدنيا بعيدا قبل رمضان وبعد رمضان مسافات وأميال طويلة بعيدة عن القرآن، عن طريق الحق، ولكن الله عز وجل يطلبنا ويدعونا إلى الالتحاق بهذا الركب في شهر كريم شرع الصيام فيه. لماذا؟ ليتجدد المؤمن في علاقته مع الله عز وجل، في عمله، في الأعمال التي يقوم بها، في كل شيء يأتي به. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة العظيمة يعطينا كذلك هبة ومنحة جديدة. ما هي؟ الدعاء العظيم، دعاء سورة البقرة التي يختم بها كل التشريعات الهائلة التي جاءت في السورة. سورة البقرة كما رأينا سورة عظيمة جاء فيها العديد من التشريعات أنا كبشر قد أعجز عن القيام بها. الله عز وجل فرض علي حسن التعامل مع نفسي، مع مجتمعي، مع أسرتي، مع الزوج، مع الأبناء. فرض علي العديد من التشريعات في الإحسان إلى الجار، في الإحسان إلى الأقارب، في صلة الرحم، إحسان إلى أبناء المجتمع. يا ترى هل سأستطيع وأتمكن
أن أقوم بكل تلك الأعباء؟ تأتي الآية من سورة البقرة في خاتمتها لتأتيني بدعاء، لتمنحني دعاء عظيما. هذا الدعاء العظيم يخفف عني هذا الشعور باليأس. الله عز وجل صحيح يريد أن يجعل شغل المؤمن الشاغل هو قبول العمل، ولكن القرآن يعلمني التوازن، التوازن في كل شيء، التوازن بين الخوف وبين الرجاء، التوازن بين الخشية من عدم قبول عملي وبين الإيمان برحمة الله عز وجل. لذلك في نفس الآية يقول الله عز وجل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا المؤمن يصل إلى حالة من

التوتر حين يشعر أن حتى الخاطرة التي تمر في ذهنه ومحاسب عليها، حتى الهمسة، حتى الإشارة، كل شيء محاسب عليه. وحين تبلغ حالة التأهب والرعب والخوف والتوجس مداها، تأتي الآية الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويأتي معها دعاء جميل، دعاء عظيم، دعاء هو بالحق منحة لهذه الأمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقع منا النسيان، يقع منا الخطأ، يقع منا التجاوز، يقع منا التقصير في حقك. ونحن يا رب عبيدك، مهما عبدناك لن نوفيك حق العبادة، لن نشكرك حق الشكر. اغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، أن يتقبل صيامنا، أن يتقبل قيامنا، أن يتقبل منا القليل ويكافئنا عليه بالكثير، فهو الكريم ذو الرحمة الواسعة. إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله مع كنز جديد من كنوز القرآن، نستودعكم الله، والسلام عليكم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 15 من آب أغسطس لعام 2026 الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، أي اليوم الذي نحتفل فيه كمسلمين في كافة أرجاء الأرض بذكرى ولادة سيد الكائنات سيدنا ورسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة العظيمة نتقدم لجميع المسلمين في كل مكان بأفضل آيات التبريك والتهنئة بولادته العظيمة، وكل عام وأنتم بألف خير. واشنطن. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن أطلقت بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها، وفق قوله

وتشمل الإجراءات شركات وسفنا مرتبطة بما تصفه واشنطن بأسطول الظل الإيراني في الإمارات المتحدة وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران. كما طالت العقوبات 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطين بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والنفط، في خطوة تقول الخزانة الأمريكية إنها جزء من حملة أوسع نطاقا تستهدف مصادر الإيرادات والأنشطة المرتبطة بطهران. وأوضح أن الإجراءات الأمريكية تستهدف إغلاق المسارات الاقتصادية أمام الدول التي تربطها مصالح بطهران، مع التلويح بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل وفق التعبير الأمريكي كشريان مالي لإيران. وقال بيسنت إن العقوبات الجديدة تستهدف 5 شرايين حيوية، قال إن إيران تستغلها في دول أخرى وهي الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، قطاع الطيران والشحن البحري. وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل على قطع كل شريان حياة اقتصادي، قال إنه يبقي النظام الإيراني قائما. وأشار إلى أن عقوبات ستطال مؤسسة مالية كبرى بحلول نهاية الأسبوع بسبب إيران دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن المؤسسة. وقال سكوت بيسنت إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية المستمرة بالتوازي مع قوتها العسكرية. ووصف الهجوم الاقتصادي الذي تشنه الولايات المتحدة على إيران بأنه يتم بالروح التي تم بها إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. وفي مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستبدأ اعتبارا من الاثنين هجوما ماليا غير مسبوق على إيران بهدف قطع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. من جهة أخرى حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من فرض عقوبات على دول اتهمها بتسهيل تهريب النفط الإيراني أو إتاحة استخدام مصارفها لصالح النظام الإيراني، داعيا إياها إلى الاستجابة سريعا لتحذيرات واشنطن. وفي السياق قال بيسنت في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن وزارة الخزانة حددت بدقة كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة استخدمتها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وهدد بيسنت بفرض إجراءات تستهدف أي جهة تسهل بحسب قوله عمليات غسل الأموال لصالح إيران، بما في ذلك استبعادها من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن واشنطن منحت كل دولة مهلة محددة لوقف الأنشطة مع إيران. دمشق. ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب في خطوة جاءت بعد 47 عاما من إدراجها وعقب مراجعة لهذا القرار من قبل الكونغرس، وهي الخطوة التي رحبت بها دمشق ودعت إلى خطوات إضافية تسهم في رفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي سوريا. وقد رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بإزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقدم في كلمة مصورة شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكل من وقف مع سوريا والسوريين، واصفا القرار بأنه تاريخي. وأظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت أمس الاثنين إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وفق وكالة رويترز. وقد رحبت الخارجية السورية بالقرار وقالت إنه سيسهم بجهود التعافي اقتصاديا وتهيئة إعادة الإعمار وتعزيز استقرار وأمن سوريا والمنطقة، وقالت إن سوريا تتطلع لتعميق الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع واشنطن والمجتمع الدولي.
وقدمت الوزارة الشكر والتقدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى إدارة الرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوة المهمة وما أبدته من إرادة سياسية أسهمت في الوصول إلى هذا القرار، كما أعربت عن أملها في أن تتبع القرار خطوات إضافية تسهم في رفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي سوريا وتدعم عودتها إلى دورها الطبيعي والفاعل في محيطها العربي والدولي. وشددت الوزارة على أن سوريا تتطلع إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بما يخدم المصالح المشتركة. مدينة رام الله، أقدم مستوطنون يهود على إحراق مصنع العمري للألمنيوم والمعدات الصلبة في قرية عنسينيا بمدينة رام الله بالضفة الغربية. وأفادت الأنباء بأن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وسيارات الإطفاء بذلت جهودا مضنية لإخماد حرائق واسعة أشعلها مستوطنون في المصنع والأراضي المحيطة به، وهو الأمر الذي أدى لكارثة صناعية وبيئية في المنطقة. وأكد المراسلون أن الاعتداء شهد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في الأسلوب، حيث استخدم المستوطنون معدات متطورة لضمان أقصى قدر من الدمار. ووفقا لشهود العيان ونقلا عن رئيس المجلس القروي، بدأ الحريق بمستوطن واحد كان يتجول في المنطقة يتظاهر برعي الغنم، وبمجرد وصول النيران إلى مقربة من المدخل الرئيسي للمصنع حيث تخزن مواد شديدة الاشتعال انضم إليه نحو 20 مستوطنا آخرين. وأوضح مراسلون أن المعتدين أحضروا معهم معدات لضخ الهواء أي منفاخ استخدموها عمدا لزيادة شدة الحريق وتوجيه ألسنة اللهب نحو المنشأة الصناعية في محاولة واضحة لتعطيل ما تبقى من منشآت اقتصادية في المنطقة. ورغم محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي عرقلة وصول طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت نهاية المطاف من السيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى قلب المنشأة الاقتصادية التي تعيل أكثر من 60 أسرة فلسطينية. قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلان جراء هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما استشهد 3 آخرون متأثرين بجراح أصيبوا بها في هجمات سابقة، ليرتفع عدد الضحايا الذين أعلن عنهم إلى 8 وسط استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل سقوط 5 شهداء على الأقل بينهم طفلان في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أعلن الإسعاف والطوارئ في غزة سقوط شهيد طفل عمره 4 سنوات وعدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأكد الدفاع المدني في بيان انتشار جثة شهيد طفل وإنقاذ أم وطفلها من تحت الأنقاض إثر استهداف منزل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقال شهود عيان إن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة تجاه منطقة السطر الغربي وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بجروح متفاوتة قبل الإعلان لاحقا عن استشهاد الطفل أبو خاطر متأثرة بإصابتها. لندن، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف مجهول وتعطلت على بعد حوالي 9 أميال بحرية شمال شرق منطقة شيصة في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن الضربة ألحقت أضرارا بغرفة المحركات بالسفينة، وأفاد البلاغ بأن طاقمها بخير، مشيرة إلى أن التأثير البيئي لم يتضح بعد. عمان، تأخرت الحكومة الأردنية في إصدار بيان يؤكد صحة الاجتماعات الأمنية السورية الإسرائيلية في عمان،
لتلجأ الاثنين لبث تصريحات.

بما يضمن وحدة الأراضي السورية تحت السيادة السورية وجدية تحذيرات المملكة من محاولة إسرائيل في فرض واقع جديد في مناطق الجنوب السوري، وهو مشروع توسعي تفرضه دولة الاحتلال. لكن آخرين طلبوا التعريف بدور الأردن في استضافة الاجتماعات السورية الإسرائيلية باعتبار هذه الخطوة فرصة للاعتراف بدور المملكة في استقرار دول الجوار، مستفيدة من حيوية اتصالاتها بجميع الأطراف باستثناء الاتصال السياسي والدبلوماسي مع الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو الذي يصفه الجانب الرسمي الأردني بالكاذب. البيان الرسمي قال إن الاجتماع بحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب وتصاعد التوترات في الجنوب السوري. بيروت. منحت السلطات اللبنانية أمس السفير الإيراني السابق محمد رضا شيباني إقامة قانونية في لبنان لمدة 6 أشهر بصفته مواطنا إيرانيا وليس دبلوماسيا، وذلك بعد أشهر على اعتبار الخارجية اللبنانية شيباني شخصا غير مرغوب فيه، طالبة منه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة في مارس آذار الماضي، لكنه لم يمتثل للأمر بناء على ضغوط من حزب الله وحركة أمل. وقال مصدر أمني إن مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير اقترح منحه الإقامة انطلاقا من صلاحيات قانونية تخول له ذلك، وأبلغ السلطات السياسية المعنية بالأمر أي رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية قبل أن يوقع على الإقامة. وقالت مصادر في الخارجية اللبنانية إن الوزارة لم تتبلغ ولا علم لها بمنح إقامة الآن، مشيرة إلى أن موقف الوزير يوسف رجي واضح أن الملف لا يحتمل تسوية وعلى إيران تنفيذ القرار. دمشق. أصدر القضاء السوري أمس حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى التحريض على العنف وتبرير القتل. وتولى حسون وهو عاشر شخصية مرتبطة بالحكم السابق يدينها القضاء السوري في ظل السلطات الانتقالية منصب مفتي الجمهورية لأكثر من 16 عاما، وعرف بقربه من الأسد وظهوره المتكرر إلى جانبه في مناسبات دينية. ويعرف حسون بلقب مفتي البراميل بسبب مواقفه المبررة والداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام السابق الاحتجاجات عام 2011، ومن بينها قصف طيرانه مناطق سورية بالبراميل المتفجرة. وترأس الجلسة الاثنين القاضي فخر الدين العريان، وحضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، حيث كانت أولى جلسات محاكمة حسون قد عقدت في 25 يونيو حزيران الماضي. جنوب لبنان. تضع معركة مرتفعات علي الطاهر حزب الله أمام اختبار صعب لا يتعلق بقدرته الدفاع عن التلة ومنع سقوطها فحسب، وإنما يتجاوزها إلى تثبيت فاعلية الاستراتيجيات العسكرية التي طورها أخيرا بعدما فشلت الاستراتيجيات التقليدية في العامين الماضيين بالتصدي للتفوق العسكري والتكنولوجي الإسرائيلي. فهل تستطيع إسرائيل عبر السيطرة النارية والجوية والاستطلاع خنق القوة الموجودة في المنطقة وقطع مقومات صمودها، أم أن ما أعده الحزب تحت الأرض من تحصينات وأنفاق ومخازن وقدرات قتالية يمكن أن يمنحه هامشا لمواصلة استنزاف القوات الإسرائيلية وإطالة أمد المواجهة؟ ويرى محللون عسكريون أنه بالنسبة لوضعية حزب الله العسكرية فإن الأرض بالنسبة إليه ما زالت ذات قيمة استراتيجية، لكن قيمتها الدفاعية تتراجع تلقائيا إذا

0: تحولت من منطقة مسيطر عليها إلى منطقة مكشوفة وتحت المراقبة، شارحين ذلك بالقول: القوة الأساسية للحزب ليست الاحتفاظ بقمة التلة وحدها، بل القدرة على العمل في العمق والمحيط خاصة، بينما تسعى إسرائيل إلى تحويل التفوق الجوي والاستطلاعي إلى تفوق أرضي دائم. وكشف محللون أن التحدي الأساسي أمام حزب الله يتمثل في الحفاظ على القدرة على المناورة، فإذا تمكنت إسرائيل من تثبيت وجودها وفرض منطقة عازلة حول المرتفع ومنع الحزب من الحركة، فإن ميزان القوة يبدأ تدريجيا بالتحول لمصلحتها. وفي هذا السياق يشكل التحصين تحت الأرض إحدى أبرز الأدوات التي يمكن أن يستفيد منها المدافع، إذ يتيح تقليص أثر التفوق الجوي والحفاظ على قدر من الاستمرارية والبقاء ومنح حسم المعركة بمجرد السيطرة على سطح الأرض، إلا أن ذلك في المقابل يبدو أن التحصينات التي توفر الحماية من القصف قد تتحول إلى عبء إذا أصبحت المنطقة المحيطة بها مساحة محاصرة أو معزولة. باريس. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى بلاده تكتسب أهمية استراتيجية بالغة، عادا إياها خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية ولتعزيز السلام والاستقرار. وجمع لقاء ودي ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي بقصر الإليزي في العاصمة باريس، وقال ماكرون: تشكل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا خطوة بارزة ومهمة، مضيفا: في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات راهنة دأبت فرنسا والسعودية دائما على العمل معا لتعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان مشاوراتهما في هذا الصدد. وأوضح ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن شراكة البلدين تبنى من خلال العمل الملموس عبر المشاريع الكبرى والتقنيات المتطورة والاستثمارات المتبادلة والفعاليات الدولية المشتركة، وقال: لقد أنجزنا بالفعل الكثير معا، وبإمكاننا المضي قدما نحو آفاق أبعد. الخرطوم. دعا رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني إلى عدم الالتفات لما يروج له من وصفهم بالأعداء والمغرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد، مؤكدا المضي قدما في معركة الكرامة حتى تحرير كل شبر من أرض السودان دنسه المتمرد. وقال البرهان لدى مخاطبته حفل تخريج الدفعة 22 من ضباط قوات الشرطة بالعاصمة الخرطوم: إنما يدور عن إمكانية فرض عقوبات على السودان لن يؤثر فينا، روحنا ومصيرنا بيد الله، وفق إعلام مجلس السيادة. وتقدمت واشنطن بمقترح أمام الأمم المتحدة يوم الاثنين لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا. ومن المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة إلى دارفور والمفروض منذ أكثر من عقدين في 12 من سبتمبر أيلول 2026 إذا لم يتم التوصل إلى قرار جديد بشأنه، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويتطلب توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل السودان بأكمله تصويتا في مجلس الأمن الدولي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا أعادت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون توضيح سياسة حزبها بشأن الهجرة بعد تصريحات أثارت تساؤلات حول العدد الفعلي للمهاجرين الذين سيسمح الحزب بدخولهم إلى أستراليا سنويا. وجاء توضيح هانسون عقب تصريحات أدلى بها ديفيد فارلي الذي انتزع مقعد زعيمة الحزب الليبرالي السابقة سوزان لي من الائتلاف في انتخابات فرعية. وقال فارلي يوم الأحد الماضي إن أمة واحدة يعتزم خفض صافي الهجرة الخارجية إلى 130 ألف شخص سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة مقارنة بتوقعات الميزانية البالغ 225 ألفا، لكنه أوضح أن هذا الهدف لا يشمل بعض فئات الوافدين من بينهم المشاركون في برنامج الهجرة الخاصة بدول المحيط الهادي وممرضو رعاية المسنين وغيرهم من العمال المهارة في المهن التي تعاني أستراليا نقصا فيها. وأثارت هذه الاستثناءات تساؤلات بشأن العدد الإجمالي الفعلي للوافدين بموجب سياسة الحزب، وما إذا كان الرقم النهائي سيختلف كثيرا عن توقعات الحكومة الحالية. وفي محاولة لتوضيح موقف الحزب قالت السناتور هانسون في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أمة واحدة سيخفض صافي الهجرة الخارجية إلى أقل من نصف مستواه الحالي في ظل حكومة حزب العمال. وأضافت إن الخطة ستشمل تقليص أعداد الطلاب الدوليين والأشخاص المعالين المرافقين لهم، لكنها لم تقدم في البيان مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية احتساب الفئات التي أشار فارلي إلى استثنائها من هدف 130 ألفا. من جانبه انتقد المتحدث باسم المعارضة لشؤون الهجرة جون دانيام التباين في التصريحات، معتبرا أنه يكشف عن حالة من الارتباك في موقف حزب أمة واحدة في ملف الهجرة. كامبرا سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوانات من الثدييات في تطور جديد لانتشار الفيروس خارج نطاق الطيور. وأكدت السلطات يوم الأحد الماضي إصابة فقمة من نوع فقمة الفراء طويلة الأنف بفيروس إنفلونزا الطيور H5 بعد العثور عليها نافقة في بيتش بورت على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب أدلايد بجنوب أستراليا. وكانت هذه الفقمة جزءا من مستعمرة تضم 100,000 حيوان، وتشير التقارير إلى وجود حالة ثانية مشتبه بها لإصابة فقمة ثانية بهذا الفيروس، وتقوم السلطات بالفحوصات اللازمة لتأكيد الإصابة. سيدني أجلي مئات الطلاب بعد أن هرعت الشرطة إلى مدرسة في غرب سيدني، وأبلغت الشرطة إن عملية أمنية جارية بعد تلقيها بلاغات من مدرسة كبرمتة الثانوية عند حوالي الساعة 8:30 صباح يوم الاثنين. ورصدت مروحية تابعة لشبكة 7 نيوز مئات الطلاب وهم يتجمعون في ملعب رياضي داخل حرم المدرسة، كما شوهدت عدة سيارات شرطة من بينها وحدة الكلاب البوليسية خارج المدرسة. وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لاحقا إن الحادث نجم عن بلاغ كاذب بوجود قنبلة. سيدني تخلت حكومة ولاية منز العمالية عن التزامها بحماية دور العبادة، حيث أقر وزير التعددية الثقافية ستيفن كامبر في تقديرات الميزانية بعدم وجود تمويل لاستمرار برنامج أماكن آمنة لدور العبادة في ميزانية ولاية نيو ساوث ويلز للعام 2026-2027. ويعني هذا الإقرار إن الحكومة قد ألغت فعليا البرنامج المخصص الذي كان يقدم منحا للكنائس والمساجد وللمعابد اليهودية وغيرها من دور العبادة لتركيب إجراءات أمنية حيوية تشمل كاميرات المراقبة والأسوار والإضاءة والأبواب المقواة وأنظمة التحكم بالدخول. وقال وزير التعددية الثقافية في حكومة الظل مارك كوري إن قرار الحكومة يعد خيانة مغزية لدور العبادة في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز. وأضاف السيد كوري قائلا إنه في وقت يتعرض فيه تماسكنا الاجتماعي لضغوط كبيرة ألغى حزب العمال بشكل مخزن البرنامج الوحيد المخصص لحماية دور العبادة. إنها حكومة أمضت سنوات وهي تطمئن كنائسنا ومساجدنا ومعابدنا بأن سلامتها أولوية ثم تتخلى عنها في أحلك الظروف. إن نفاق حكومة منزل التي تتحدث عن حماية الحرية الدينية والتماسك المجتمعي بينما تلغي في الوقت نفسه برنامجا كان يحمي هذه الأماكن المقدسة إنه أمر مريع. وقال السيد كوري إن القرار مقلق للغاية لا سيما في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تواجهه المجتمعات الدينية في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز. وأضاف قائلا لقد شهدنا الكثير من حوادث التهديد والترهيب والتخريب والاعتداءات على المجتمعات الدينية ومع ذلك قررت حكومة حزب العمال هذا التخلي عن التمويل المخصص لأمنها. لا يمكنكم إخبار الناس بأن سلامتهم مهمة ثم تتركوهم يواجهون تبعات ذلك بأنفسهم. إن المجتمعات الدينية تستحق ما هو أفضل وليس المزيد من الوعود الفارغة من حكومة منزل العمالية. لقد قدم برنامج الأماكن الآمنة للمجتمعات الدينية منحا تتراوح بين $5,000 و$250,000 لتمويل البنية التحتية الآمنة على وجه التحديد. بيرث. توفي جد من بيرث بعد تعرضه لهجوم عنيف وتركه ظنا أنه ميت في حانة بمدينة بالي. وكان بول دوغن يقضي عطلة مع أصدقائه في الجزيرة الأندونيسية في مطلع هذا الشهر عندما واجهه 4 غرباء يعتقد أنهم أستراليون في حانة اسمها وين ترايب في منطقة كوتا. وتعرض الرجل للضرب والركل مرارا وتكرارا قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى وهو في حالة حرجة حيث خضع ل3 عمليات جراحية و4 عمليات نقل دم. وعانى السيد دوغن من نزيف داخلي و10 كسور في أضلاعه وتم استئصال الطحال ووضعت له أنابيب تصريف في رئتيه وبطنه. وسارعت عائلة ليام بمجرد إزالة أنابيب التصريف نتوقع أن يمر 2 أسبوع قبل أن يتم تقييم حالته والسماح له بالعودة إلى الوطن. لكن مع الأسف مع تدفق التبرعات ورسائل التعزية توفي السيد دوغن المعروف باسم رابت بعد صراع دام 10 أيام مع المرض في العناية المركزة. وكتب ابنه ليان إنه لم يكن مقدرا أن يكون الأمر هكذا يا أبي، سأحبك وأتذكرك طوال حياتي وسأظل أسعى لجعلك فخورا بي. أنا محطم تائه مفجوع ومشتت ذهن لكنني ممتن لأنني حظيت بشرف مناداتك بكلمة أبي. كما شكر الجميع على دعواتهم ورسائلهم وتبرعاتهم ودعمهم. وكتب قائلا للأسف مررنا اليوم بأصعب يوم في حياة عائلتنا وودعنا أبي، يؤلمني قلبي وأنا أكتب هذه الرسالة. إنني تائه مشتت الذهن لكنني أردت إطلاع كل من قدم الدعم. ولم يتم التعرف حتى الآن على هوية المعتدين المزعومين على السيد دوغن. وقد زارت الشرطة يوم الخميس الماضي حانة كوتا حيث وقع الاعتداء المزعوم بحسب نجل السيد دوغن، وتوجد لقطات كاميرات مراقبة للحادثة المزعومة. وقال أحد الأصدقاء لقناة 9 نيوز في بيرث أن يحدث هذا له هو بالذات أمر مفجع للغاية، وإن القتيل لم يكن من النوع الذي يبحث عن المشاكل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة

0: جاء مقابل 5000 دولار فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولا

0: قبل العام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
1: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 97598855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الذين تتابعوننا عبر أثير حسنى FM، حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا على مائدة القرآن، ونحن نتحاور حول آيات سورة يوسف برفقة أخوي عبد الله التميمي ومحمد عقل حفظهما الله وحفظكم. نحن نجلس مجلس تدبر نستعرض فيه الآيات، ننظر ما قاله المفسرون في معاني الآيات الأولية، وبعد ذلك نبني عليه ما يمكن استنباطه من الفوائد الإجرائية والعملية والتربوية والإيمانية والروحية والسياسية والإدارية وما أشبه ذلك. فنحن أمام أحسن القصص يا سادة، وما دمنا أمام أحسن القصص فلا نستغرب غزارة هذا التدفق من الفوائد الذي يتفجر من آيات السورة تفجرا. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا أسرار كتابه الكريم، أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه الكريم الرحيم الغفار. وجزى الله عنا علماءنا خير الجزاء الذين دلونا على موارد هذا القرآن. وكيف يمكن أن نقف بين يدي هذا القرآن متتلمذين، نرى أين يأخذنا القرآن، ماذا يريد القرآن أن يعلمنا، ما هي الهدايات التي يقدمها لنا، ما هو التصور الذي يوجب علينا اعتقاده، ما هي الأخلاق التي يوجب علينا التخلق بها، وكيف يمكننا أن نتعامل مع الناس، وكيف يمكننا أن نبني منهجا فرديا وجمعيا لأمة قوية هي خير أمة أخرجت للناس صنعها الله تعالى على مائدة القرآن. إحنا في المرة الماضية أيها الشباب كنا نتكلم في رؤيا الملك، وأن الساقية قد سمع الحوار بين الملك والملأ. الملك يقول إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، والملأ يقولون له هذه أضغاث أحلام ونحن لسنا نعلم شيئا في هذه العلوم على حد ما حكى الله تعالى عنهم، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. عند هذه اللحظة تذكر الساقي الذي نجا وكان أحد الفتيين اللذين أول يوسف عليه السلام له رؤيا، لكنه تذكر عند هذه اللحظة بعد وقت طويل يوسف عليه السلام سنوات وهو ماكث في السجن حتى حصلت هذه الحادثة التي أذكر الله تعالى بها هذا الفتى بيوسف عليه السلام. والله تعالى إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولكل شيء أجل محتوم ومقسوم. جاء الأجل الذي يخرج فيه يوسف من السجن، لكن لخروجه من السجن تدبيرا ربانيا. الملك يرى رؤيا، الملأ يخبصون في الجواب على الملك، الساقي يتذكر في هذه اللحظة ويطلب إرساله إلى يوسف عليه السلام، يقف أمام يوسف ويناديه يوسف أيها الصديق، ويتخلد هذا النداء من الفتى ليوسف عليه السلام، ويخلد هذا اللقب الذي لقبه به يوسف أيها الصديق. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يتدفق يوسف عليه السلام بالتعبير، لا التعبير المجرد فقط، بل بالتعبير الممتزج في داخل الأوامر والنواهي. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. معلش خلينا فلنبدأ كالعادة بتلاوة هذه الآيات حتى نستحضرها. شيخ محمد لو تلوت لنا حفظك الله من قول الله تعالى يوسف أيها الصديق على لسان هذا الفتى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك. يعني نحن رأينا سؤال هذا الفتى الساقية ليوسف عليه السلام إذ قص عليه الرؤيا بحذافيرها لم يزد عليها كلمة ولم ينقص ونقلها كما هي تماما. يوسف ونفسه كبيرة مستعلية عن الالتفات إلى حظوظ النفس وشهواتها وإراداتها الباطلة، بدأ بتأويل هذه الرؤيا مباشرة غير ملتفت إلى أن الذين يطلبون الرؤيا هم من وقع الظلم منهم عليه، سواء النظام السياسي الذي آل به إلى السجن لم يجد عنه مدافعا، أو حتى الفتى، حتى الفتى
0: الذي سأله
1: طيب واحد آخر غير يوسف عليه السلام يقول له الآن اتذكرتني، مش بتصير معانا
0: شو بس بدك مصلحة جيتني
1: بس بدك مصلحة جئتني، وأنا صار لي سنوات نتيجة خطأك ملقا في السجن. هذا أقل ما كان يمكن أن يقوله يوسف، لكن يوسف صاحب الروح السامية والنفس الأبية الكبيرة لم تلتفت إلى هذا، بل نظر إلى هذه الرؤية ورأى أنها رؤية عامة تؤثر على الجمع، وبالتالي لم يتردد في أن يبدأ بالتأويل والتعبير الممزوج بالإرشادات العملية. تزرعون 7 سنين دابة. إحنا قبل البرنامج كان يحكي معي عبد الله هيك عن بعض الفوائد المتعلقة بمبادرة يوسف عليه السلام. يعني لو أنك يعني تذكر كذلك للإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، لأن هذه الفوائد مما يعني
0: يتدبر فيها.
1: إيه والله. ثم كثير من القضايا يا جماعة، أنا بنصحكم نصيحة، كثير من الخواطر النادرة في القرآن إذا لم تقيدها بنوع قيد راحت، ويمكن راحت للأبد، نسيتها. ولذلك أنا أنصحكم أثناء عمليات التدبر دائما قلم، ويا إما هامش المصحف إذا كان هامش جيد، وعندنا الآن بعض المصاحف اللي فيها هوامش كبيرة، مصحف التدبر بسموه، أو على دفتر خارجي، أو إنك تسجل يعني في مكان ما على الموبايل أو على غيره نتائج هذا التدبر الذي يمكن أن ينبت بعد حين حديقة زاهرة ذات بهجة من الفوائد القرآنية. تفضل شيخ عبد الله.
2: يعني بارك الله فيكم دكتور، لما شفنا كيف رد عليه وفسر الرؤية مباشرة، ممكن تلفتنا هاي الشغلة لشغلة كتمان العلم. يعني المتعارف عليه أو مش متعارف عليه، كثير عنا بنشوف بصير مواقف بتروح على دكتور بتسأله، دكتور بتكون في مجلس عام يعني تسأل والله دكتور أنا تعبان في شغلي، أو بتروح على محامي بتحكي معه تليفون والله أنا في عندي هالقصر فلانية، بالغالب بيحكي لك راجعني في عيادتي أو في مكتبي، فبيحافظ على كتمان العلم. كان بإمكان سيدنا يوسف يسوي نفس الشيء، كان بإمكانه يحكي لا خليهم هم يجوني أو أنا وديني أنا عند الملك حتى يعني أستغل الشغلة ماديا خلينا نحكي، ولكن ما كتم العلم. هذه الشغلة. الشغلة الثانية،
1: شوف بس هون لابد من التنبيه، يعني مش دفاع عن الدكاترة والمحامين وأشباههم، بس لما يكون مصدر الرزق في قضية معينة عندئذ بصير صعب على الإنسان أن ينثر هذا الأمر الذي يسترزق منه بلا مقابل، لأنه هذا وجهه. يعني كيف المهندس يا شيخ عبد الله وأنت مهندس، رزقه يأتي من عمل ما، فهذا رزقهم يأتيه من عمل ما. لكن لو زبطنا الصورة فقلنا إن الموقف كان يستدعي عدم التأخير، ومع ذلك رأينا إنه الإنسان كتم هذا العلم. أنا أوافقك طبعا، الفكرة كتير رائعة. كثير من الأحيان بعضنا يبخل على طلبته ببيان العلم أو الوجه في هذه القصة، بل بعضنا قد يطلب تقريرا ما من جهة العمل التي كان يعمل فيها، فيمتنع هؤلاء عن إعطائه إضرارا به. كان يمكن ليوسف أن يفعل كل ذلك، لكن نفسه كانت أكبر وأعظم من هذا.
0: هو الصديق،
1: فهو الصديق عليه السلام.
2: يا سلام. ولو فكرنا في لفتة ثانية، كان بإمكانه الفتى هذا اللي نجا من السجن، كان بإمكانه يحكي في واحد اسمه يوسف هاتوا فيه أو هاتوا عنا، ولكن يبدو أنه فعلا العلم يؤتى ولا يأتي، فهو صار يحكي أرسلون، ما حكى هاتوا يوسف.
1: والله هذه نكتة بديعة
0: رائعة.
1: كمان هذا ترى دليل آخر على أنه هذا الشاب الساقي عاقل. إحنا المرة الماضية سقنا دليلين على عقله، منهم أنه نقل الرؤيا كما هي، ومنهم أنه تكلم مع يوسف عليه السلام بطريقة متقدمة رائعة راقية ولقبه بالصديق، وصار يوسف يلقب بعد ذلك بيوسف الصديق تبعا لما تكلم به هذا الفتى معه. والآن كذلك عبد الله بنبهنا، كان يمكن فعلا أن يقال لا لا ابعثوه خليجي هون يطلع مكلبش فيقف أمامنا ونسأله، لكن الفتى صاحب ذوق، هذا الساقي صاحب ذوق وصاحب عقل، والعلم يؤتى ولا يأتي، والذي يليق أن أذهب أنا إلى يوسف فأكلمه على أن يؤتى وهو ويقام في هذا المجلس وهو سجين. وهذه نكتة كذلك بديعة جدا. خلينا نتأمل في ما قصه الله تعالى علينا من تأويل يوسف لهذه الرؤيا. قال تزرعون 7 سنين دأبا
0: متواصلة،
1: وكأنه يريد أن يقول لهم إنكم ينبغي أن تبذلوا كل جهد في رفع ما نسميه بالإنتاجية. الإنتاجية، وكلمة تزرعون ما قال ازرعوا، ما قال ازرعوا، يقول تزرعون كأنه يريد
0: استمرارية، ما في موسم،
1: عمل دائم، وكأنه يريد أن يقول إن الدافعية لهذا العمل ينبغي أن تكون ذاتية. وقال تزرعون كلكم، المجتمع ينبغي أن يوظف كل الطاقات. أنا أظن أن هذه الرؤية، وتأملوا معي إذا كنت متكلفا أو لم أكن، سيظهر هذا في نهاية كلامنا عن هذه الآيات. أنا أظن أن تأويل يوسف للرؤية على أنه تأويل رؤية، إلا أنه خطة استراتيجية بما تحمله الكلمة من معنى. كل كلمة في توجيهات يوسف لها محل في غاية الدقة. تزرعون أنتم، الزراعة ينبغي أن تكون بدافعية ذاتية، ما بده يكون الأمر فرض عليكم، ما بده يكون إيجاب، ما بده يكون إيزاع، لا، كل واحد كمان الجمع هذا تزرعون، المجتمع كله بده يتعاون.
0: يعني ما قال للساقي أو قل للملك أن يأمر الناس أن يزرعوا،
1: أيوة، لا لا، تزرعون الكل بده يشتغل، والكل بده يشتغل بقوة ذاتية، ليس هناك كسل، ليس هناك تباطؤ، ليس هناك بطالة، كل واحد من أفراد هذا المجتمع يجب أن يجد دورا ما في عملية رفع هذه الإنتاجية. تزرعون 7 سنين إيش كمان؟ دأبا. النفس ملولة في بعض الأحيان، خصوصا يا جماعة إذا أدركت أنها قد أحرزت شيئا من الأهداف أو حققت شيئا من النتائج، فبيقول ما دام حققنا والله انقضى عام وحققنا نتائج جيدة خلينا نريح لنا شوي. لا، يقول لهم لا، انتبهوا، تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم خلال هذه 7 سنوات فذروه في سنبله، اتركوه في سنبله،
0: في السنابل. وهذه طريقة يعني غير معتادة،
1: هذه طريقة ما الهدف منها؟
2: يعني ابقاء المخزون محفوظ، أفضل حفظ. أفضل طريقة للحفظ،
1: أحسن، نعم. أفضل طريقة للحفظ.
2: وعلى سيرة
0: ولم تكن متعارفة،
2: لم تكن متعارفة، نعم،
1: يعني على ما ندري هل كانت متعارفة أو لم تكن، ما ندري، يعني ليس عندنا دليل أنها كانت متعارفة أو لم تكن متعارفة، لكن لا شك أنه أعطاهم إجراء فنيا، يعني هو لا يتكلم بالعموميات فقط، هذا إجراء فني المقصود منه الحفظ. خلينا نسمي هذه العملية عملية الادخار، الأولى رفع مستوى الإنتاجية، تزرعون 7 سنين دأبا، وضمير الجمع للكلام عن القضاء على البطالة قضاء تاما، وعن إيجاد فرصة عمل لكل عامل في هذا البلد لأجل المساهمة في رسالة البلد الكلية. انتبهوا إلى مثل هذه المصطلحات. هون يتكلم معهم عن الادخار، فما حصدتم فذروه في سنبله، وهذا إجراء فني، يعني يوسف لا يكتفي بالعموميات وإنما يعطيهم أوامر فنية دقيقة، فذروه في سنبله. عبد الله عندك شيء؟
2: يعني لو فكرنا فيها بشكل آخر شوي،
1: لو
2: حكينا أنه الآية بتقول قال تزرعون 7 سنين دأبا، لو حكينا تزرعون اللي هم يعني تعودتوا على زراعته اللي بتزرعوه دأب خلوه في مكانه. فهذا والله يعني كل مسؤول وكل صاحب عمل أو صاحب مال بيحب الموظف اللي ما بيحكي له زود ولا بيحكي له كثر، بيحكي له من الموجود بدير المسألة وبحلها اقتصاديا من الموجود. فهذا والله يبدو أنه يعني في الإدارة المالية وإدارة المخاطر مستوى رفيع جدا، أنك ما تضيف موارد من الموجود. وحتى يعني نفس ما حكينا أنه من الأهل الموجودين ما حكى له جيب من ناس برا، كون هدول 7 سنين راح يكون فيهم زرع كويس خصب، فجيب ناس زيادة وازرع بزيادة وبال7 سنين هذول بكفوك.
1: الجميل أنه الإنتاجية، ماذا يعرف الاقتصاديون الإنتاجية؟ زيادة الناتج بأقل إمكانيات متاحة. يعني بدل ما أنا أرفع الميزانية للإنتاج، بدك تحافظ على الميزانية المتاحة والإمكانيات المتوفرة، لكن وين الشغل بده يكون؟ على رفع الناتج. وكذلك يا جماعة، ترى بالمناسبة العنصر البشري الذي تتشكى منه دول العالم الثالث الآن، وبتقول إحنا عدد مثلا عدد سكان البلد كبير وهذا عبء كبير إلى آخره، الإداريون المحترفون أمثال يوسف عليه السلام وأمثال الدول المتقدمة الآن تجد العنصر البشري أهم مورد طبيعي إنجاز التعبير
0: والأساس.
1: الأساس الآن اليابان إيش فيها، نفط ولا ذهب؟

0: ولا إلى آخره. العنصر البشري هو العنصر الأهم في الإنتاج، وكذلك كثير من الدول المتقدمة. العنصر البشري لا يشكل عبئا إلا على الدول ضعيفة الإدارة بما تحمله هذه الكلمة من معنى. يوسف عليه السلام، ملاحظة عبد الله كثير دقيقة، هو لا يتكلم عن زيادة الإمكانيات أو رفع الميزانية المرصودة للناتج، وإنما يتكلم عن رفع الناتج. تزرعون، أنتوا شغالين تزرعون 7 سنين بس بدنا إياها تكون إيش؟ دأبا
1: متواصلة.
0: نعم. فما حصدتم فذروه في سنبله، ادخار، إلا قليلا مما، إلا إيش؟ قليلا مما تأكلون. هذا يشير إلى ماذا؟ أنتم ستأكلون بطبيعة الحال، لكن دائما الناتج إذا كان وافرا ماذا سيحصل؟ إسراف،
2: زي ما بصير اليوم يعني في دول أمريكا الشمالية على ما أعتقد بيزرعوا قمح كثير، فعشان يحافظوا على سعره بيروحوا بيرموه في البحر لزيادة.
0: إحنا خلينا نقول إنه غالبا زيادة الإنتاجية تورث عند البشر إذا لم تكن إدارتهم جيدة، تورث نوعا من الروح الاستهلاكية. الآن شوف بعض المجتمعات العالمية مجتمعات استهلاكية، حتى موتور السيارة بيستهلك بنزين مضاعف، لأنهم ليسوا معنيين بتخفيض النفقات وليسوا معنيين بالاقتصاد. بينما منتجات سيارات بلاد أخرى أول قضية بتعرف فيها أنها اقتصادية، العقلية ليست استهلاكية. في بلاد معينة كل سنة سيارة وكل سنة موبايل جديد، وإحنا للأسف أصبنا ترى بهذه الآفة. مجتمعاتنا الآن مجتمعات استهلاكية. العرب قديما كان يصعب اقتيادهم واستذلالهم والسيطرة عليهم. ليش؟ لأنه كل قسطه بيأخذ هالخيل ولا البعير معه وبيسرح بهالصحراء. كيف ستؤثر على قراري هذا؟ لا يمكن أن تؤثر عليه. لكن مجتمعاتنا اليوم، مش بس مجتمعاتنا العربية بالمناسبة، مجتمعات العالم يمكن أن يسيطر عليها وأن توجه كما يريد هذا الموجه الخبيث بتعويدها على الروح الاستهلاكية. وبالتالي إذا تعودت النفس على الروح الاستهلاكية بيصير هذا الاستهلاك اللي هو بالنسبة إليها كان بالدرجة الأولى من الكماليات بيصير من الضروريات. الآن تجد البيت الواحد عندنا فيه 3 أو 4 سيارات، أحدنا بيحمل موبايلين وثلاثة. أنا واحد يوم من الأيام كنت حامل 3 موبايلات فلما شافني أحد الشباب بيحكي لي دكتور كأنك ناسي تجيب الأرضي كمان معك. شوفوا صار عندنا بذخ استهلاكي، وهذا خطير، خطير استراتيجيا على قرار الأمة، لأنه الأمة اللي متعودة على الاستهلاك يمكن السيطرة على قرارها. هذه قضية في غاية الأهمية. يوسف عليه السلام يوجههم إلى أنه أنتوا مع الادخار ومع كثرة الإنتاج بده يكون في توفير وبده يكون في تقليل في الاستهلاك، إلا إيش؟
1: قليلا
0: قليلا مما تأكلون. أنتم ستأكلون بطبيعة الحال
1: بس بدكم تتعودوا تأكلوا شوي.
0: أحسنت،
1: لأن يعني في أيام تيجي صعبة.
0: لا يغرنكم كثرة الإنتاج والخصب الوفير، لا ينبغي أن تفقدوا السيطرة على الاستهلاك. الاستهلاك ينبغي أن يكون بأقل القليل، إلا قليلا مما تأكلون. إذن هذه 7 الأولى. 7 الثانية ثم يأتي من بعد
1: كأنها توضيح. 7 الثانية كأنها توضيح لماذا قلت لكم كذا.
0: أحسنت، يعني ليش بدكم تزرعوا 7 سنين دأبا، لماذا تبقونه وتذرونه في سنبله، ولماذا لا تأكلوا إلا القليل الذي لابد منه. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن.
1: ما ادخرتم.
0: واضح واضح. إذن قوله يأكل ما قدمتم لهن جواب على كل الإرشادات أو الأوامر والتوجيهات التي قالها يوسف عليه السلام في الآية الأولى. خلينا نستريح لدقائق، نخرج في فاصل ونعود إن شاء الله تعالى. ابقوا معنا.

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى. وبعد، كنا نحلل تعبير الرؤيا الذي قدمه يوسف عليه السلام للساقي لتأويل رؤيا الملك، وقلنا إن تعبير يوسف للرؤيا لم يكن مجرد تعبير للرؤيا، بل كان خطة استراتيجية متكاملة، وسنعرج على هذا الكلام. في السبع الأولى قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، واضح إن السبع الأولى كانت سبعا سمانا وهي سنوات الخصب. يوسف عليه السلام علم الناس فيها عدة إجراءات ينبغي أن يتخذوها: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. تكلمنا بكلام يعني تحليلي لهذه التوجيهات اليوسفية، من فاتته فليعد إليها فإن فيها أهمية بالغة. ثم بدأ بالسبع الثانية. السبع الأولى هذه إيش هدف السبع الأولى؟ ممكن أنه نفكر فيها، ما الهدف الذي يريده يوسف من السبع الأولى؟
1: لا يصل إلى المجاعة.
0: في السبع الأولى توفير، أنا أظن أنه هدف السبع الأولى توفير أكبر قدر ممكن من الطعام.
2: يا سلام، معقول يعني اليوم في عنا خطة استراتيجية
0: أيوة
2: تحمينا من الفقر لمدة سبع سنين؟ والله إنه يعني هذا يعني احكي أول سبع سنين كان الأمور تمام، بس معقول في مخزون عند أي دولة بكفيها سبع سنين؟
0: تخيلوا، يعني الذي قصده يوسف أن يدخر مخزونا كافيا لسبع سنوات. من الدولة؟ أي دولة بتقول لك والله عنا قمح بكفينا لثلاث أشهر لأربع أشهر؟ ما عاد العالم كالسابق، وما عادت متطلبات الناس كالسابق، لكن الخطة اليوسفية في مصر، أنتوا عارفين مصر يعني إيه؟
1: حضارة.
0: مصر عدد كبير من الناس، يعني أي خطأ في إدارة هذه المرحلة قد يؤدي إلى مهلكة عظيمة جدا، وإدارة هذه المرحلة تقتضي براعة شديدة جدا، لأنه عدد الناس والمسؤولية كبيرة جدا. خلينا نشوف الآية. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. ما معنى شداد؟ الشدة فيهن تنصرف إلى القحط، يعني ليس هناك مطر، ليس هناك ناتج، ليس هناك. الآن ما قال لهم اشتغلوا، حاولوا تزرعوا وإن كانت الظروف صعبة. واضح أن بذل الجهد في ساحة السبعة هذه، الجهد الزراعي، جهد فاشل. لكن ما الذي ينبغي أن، إيش الهدف الأكبر من السبع سنوات الثانية؟ يأكلن ما قدمتم لهن، يأكلن ما قدمتم لهن،
1: ما ادخرتم.
0: أيوة، يعني البراعة الإدارية الآن في إنه ما احتفظنا به وما ادخرناه من السبع سنوات الماضية نوزعه توزيعا سليما عادلا صحيحا طول السبع سنوات الحالية، كل سنة بسنتها. وهذا يحتاج إدارة واعية ضابطة سليمة.
1: مركز إدارة أزمات.
0: ما أحسنت، مركز إدارة أزمات تماما، يحتاج إلى مركز إدارة أزمات. ولذلك قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. كل اللي عملتوه في السبع الأولى تقديم للسبع الثانية. السبع الثانية ما الذي ستفعله؟ تأكل
1: ما ادخرتم
0: في السبع الأولى. إياكم والخطأ، إذا أساتم التوزيع ممكن يروح كل الادخار في أول سنتين ويجوع الناس بعد ذلك. المقصود أن السبعة الثانية لا تنتهي إلا وقد انتهت معها السبع الأولى. إذن كل سنة من السبع الأولى بدها تكفي لكم سنة؟
1: سنة
0: سنتها هي وسنة من السبع الثانية. فنحن نتكلم أنه ناتج السنة ينبغي أن يكفي سنتين.
1: في سنوات الوفرة تريد هذا الإنتاج يكفي سنة حالية وسنة بعد سبع سنوات.
0: أحسنت، هذا كلام صحيح. طيب ما معنى قوله إلا قليلا مما
1: تحصنون؟
0: يعني كلوا السبع الثانية تأكلون ما أنتجته السبع الأولى، لكن لا تأتوا على المحصول كله، لأنكم إن لم تجدوا بقية فلن تستطيعوا الزراعة من بعد ذلك.
2: يا سلام، ما في بذور تزرعوا،
0: قد تم التهام كل شيء. ولذلك احرصوا إنه لا بأس، السبع الثانية ينبغي أن تستهلك السبع الأولى، وإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، لكن حافظوا على قليل باق يمكن أن تستثمروه في العام رقم
2: 15
0: الذي وصفه بقوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه إيش؟ يغاث الناس ينجدون، ويغيثهم الله تعالى بأنواع الغيث، إما بالإنبات أو بالإمطار، والمطر يسمى غيثا وما أشبه ذلك. طيب ما معنى وفيه يعصيرون؟
1: يحلبون دوابهم
0: ممكن، لكن الظاهر إذا كنا نتكلم عن النبات والإنبات والزرع فنحن نتكلم عن أنه بصير في عصير، العصير دال على وفرة الإنتاج. متى يعصر الناس؟ لما الإنتاج يكون إيش؟ كثيرا. فما دام صار الإنتاج كثيرا فيمكن أن تعصروا ترتاحوا يعم الرخاء. لكن ألا تلاحظون معي أن العام 15 هذا لم يكن واردا في الرؤية؟
2: يا سلام،
0: ما انتبهتم؟ الرؤية فيها سبعتين، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يوسف من وين جاب العام 15 هذا؟
2: ولا أي دلالة عليه فعلا،
0: ما في أي دلالة عليه. إما من وين جابه؟ إما أن نقول إنه قد أتى به من قبل الوحي، يعني الله أنبأه بذلك، أو نقول إنه فهمه فهما تلقائيا، يعني مدام في سبع خصبات بعدها سبع شداد، إذا أبقيتم شيئا تحصنونه وتمنعونه ولا تأكلونه من السبع الثانية هذا ستزرعونه بعد ذلك، وهذا سيتسبب بطبيعة الحال بانتهاء المجاعة وبدء عام يرتاح الناس فيه، الذي عبر عنه يوسف بقوله عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني إما بوحي أو باجتهاد، الاجتهاد طبيعي، اجتهاد طبيعي. أنا أريد أن أسألكم أو نثير هذه المسألة، يوسف من وين جاب هالكلام هذا؟ يعني تزرعون، خبرة إدارية وخبرة مالية وخبرة اقتصادية وخبرة في التموين وخبرة في طرق حفظ الأطعمة وخبرة في إدارة البلاد، من وين جاب هالكلام هذا؟
1: يعني يوسف عليه السلام أول شيء عاش في بيئتين.
0: أيوة،
1: البيئة الأولى مع والده يعقوب عليه الصلاة والسلام، والبيئة الثانية في بيت العزيز.
0: نعم،
1: وكلا البيئتين في مقام عالي، فيعقوب عليه السلام كان كبير قومه وكان كبير قومه، وكان في بيت العزيز فيه تدار شؤون الدولة وشؤون الاقتصاد، فعلى وجهين، إما أنه اكتسب هذا الكلام بخبرة من حياته، والثاني أنه وحي من الله عز وجل.
0: ألا يمكن أن تضيف بيئة ثالثة؟
1: بيئة السجن.
0: بيئة السجن. إذن يوسف تقلب في بيئات متعددة. أنا أظن أن الخبرة الزراعية أتى بها من بلاده الأصلية، من بيت أبيه، وظاهر أن إخوته كانوا يعملون في زراعة كذلك، لأنهم جاءوا بعد ذلك معهم شيء من الأطعمة وإلى آخره، بدهم يبدلوها كما سيأتي في آخر
1: السورة. البضاعة المزجة.
0: البضاعة المزجة، نعم. وإدارة الدولة والسياسة أخذها من بيت العزيز، والشعور بالناس الضعفاء والفقراء والنظر في حاجاتهم أخذها من وين؟
1: السجن.
0: من السجن. انظروا يا جماعة، تغيير البيئات والأعمال وتنوع البلاد، كل ذلك يفيد الإنسان خبرات متراكمة،
1: يفتح له آفاق.
0: لا تزعل إذا في يوم من الأيام انفصلت من وظيفة، لأنه احتمال أن فصلك من هذه الوظيفة لسبب من الأسباب يفتح لك باب خير أعظم من هذه الوظيفة التي كنت فيها، إذ لو بقيت فيها لم يفتح لك هذا الباب أبدا.
2: يعني لو فكرنا في هاي المسألة على نفس اللي صار مع سيدنا يوسف، لو اللي طلع من السجن، اللي نجا من السجن، راح وصار يحكي والله في واحد مظلوم وحكى للملك، كان طلع سيدنا يوسف ممكن كان في أحسن أحوال طلع من السجن إنه مظلوم
0: ورقيق يرجع رقيق
2: العبد المظلوم هاي طلعنا من السجن، ولكن تدبير ربنا يعني وتشاء من البشائر نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر.
0: يا سلام.
2: فلما غابت السين هاي هو ما طلع فقط مظلوم أو فتى مظلوم، هو طلع فتى مظلوم أو كان فتى مظلوم صاحب علم له مكان عندنا في الدولة.
0: أحسنت. شوف سبحان الله، فعلا الإنسان في بعض الأحيان يطمح لشيء، لكن الله إذا أعطى أدهش، فقد أدهش يوسف بعطائه، وكانت بوابة العطاء تأويل هذه الرؤية.
1: كانت بوابة العطاء تأويل رؤية الفتيين.
0: أي والله. نعم. يعني يد الله تعمل في الخفاء كما قيل، الإنسان لا يلاحظها، لكنها تدبر بهذا الإنسان وتؤول به إلى خير كثير. فالتسليم لأمر الله تعالى في قضائه وقدره هو دأب المؤمن، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الحقيقة أنا حابب أوقف وقفة إدارية أخرى. هذه الخطة خطة استراتيجية 15، يعني خلينا نتكلم بلغة الإدارة، هذه خطة 15 استراتيجية، خطة مدتها 15 سنة. الخطة 15 سنة لازم تنقسم لمراحل، لأنها إذا لم تقسم لمراحل يمكن تخلص 15 سنة وإحنا مش عارفين هل أنجزنا شيئا من الخطة أو لم ننجز. ولذلك الخطط الطويلة، هاي النصيحة، الخطط الطويلة لابد أن تقسم إلى أجزاء حتى نراقب سير الخطة. ولأن طبيعة 15 سنة طبيعة طويلة لن تحمل 15 عاما الطبيعة ذاتها، ولذلك قسم كل مجموعة من السنوات على حسب طبيعتها. عندنا خطة استراتيجية 25، عندنا ثلاث خطط مرحلية. الخطة المرحلية الأولى أول 7 سنوات، الخطة المرحلية الثانية ثاني 7 سنوات، والخطة المرحلية الثالثة السنة الأخيرة. كل مرحلة من هذه المراحل لها أهداف، وللأهداف وسائل. فهدف المرحلة الأولى توفير أكبر قدر من الناتج الذي يكفي لسد حاجة 7 الثانية. أما الوسائل لتنفيذ هذا الهدف فتزرعون كلكم، بتحاربوا البطالة، العمل بده يكون دؤوب وبده يكون ذاتي، فما حصدتم فذروه في سنبله، بدكم تجيدوا عملية التخزين والادخار، إلا قليلا مما تأكلون. إذن التوفير والاقتصاد في الاستهلاك، كل هذا الذي نقوله وسائل لتنفيذ الهدف الأول. انتهت المرحلة الأولى بنجاح، فعل الناس ما طلب منهم يوسف أن يفعلوا، طبعا هو الذي أشرف، لأنه مرات الخطة، للمناسبة مرات الخطة بتكون خطة قوية، لكن المشرف على الخطة بيكون إداري ضعيف. الذي قام على تنفيذ هذه الخطة هو الذي أرشد إليها، لذلك الملك صاحب رؤية وصاحب تفرس، وهذا يحسب للملك. هذا الملك الذي رأى في يوسف أن يوسف هو الشخصية المناسبة لإدارة هذه المرحلة، هو شخص متفرس بإمكانيات الأشخاص وصدقهم وتجردهم وحرصهم على مصالح البلد. فلذلك احنا فعلا امام هذه الخطة، هي تعبير رؤية لكنها خطة استراتيجية، 7 7 ب7 ب1، السبعة الثانية ينبغي ان يوزع عليها ما انتجته 7 الاولى، والهدف منها الوصول الى اخرها بسلامة. العام الاخير الهدف منه في ظني بث روح التفاؤل. أي إداري أو قائد ينبغي أن يحرص على إضاءة آخر الطريق لمن يقودهم. بدك تقول لهم ترى هاي بدنا نعمل كذا وكذا، وآخر إشي هذه هي النتيجة. فالناس إن لاحظوا النتيجة بأعينهم اشتدت عزائمهم على سلوك هذا الطريق وعلى الثقة بهذا القائد الذي يوجه. إحنا للأمانة بحاجة شديدة إلى هذا النمط من الإداريين الذين يمكن أن يأخذوا دائما بالمآزق التي تمر بها البلاد إلى بر الأمان، كما كان يوسف عليه السلام.

0: أمن تعليق أو؟
1: والله يا دكتور يعني نرجع إلى أحسن القصص. يوسف عليه السلام يعني لم يكتفي فقط أن يكون معبر للرؤية، وإنما أراد أن يكون موجها في هذه المرحلة، ليس فقط لنفسه وليس فقط لصديقه الذي كان معه في السجن وليس فقط للملك، وإنما لمجتمع بأكمله وربما للأرض كاملة. فهذا القحط لن يقع فقط على أرض مصر،
0: صحيح، والدليل أنه جاءوا من فلسطين، صحيح، عن مصر وما حولها، صحيح.
1: فيبدو أن يوسف عليه السلام في هذه المرحلة تذكر والده وإخوانه ويعني أقاربه الذين تربى في بداية عمرهم عنده، وكأنه بدأ يحسب هذا الحساب حتى يغيث أهله في أرضه.
0: والله يا جماعة، القائد قائد، وين محطته؟
2: يا سلام،
0: حطيته في البيت قائد، حطيته في السجن قائد، حطيته بين الرقيق قائد، حطيته يعني في المكان الذي ينبغي أن يوضع فيه تظهر إبداعاته. قضية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب واكتشاف الطاقات، هذا شيء لا يملكه أي أحد. الحمد لله الذي فتح علينا بهذه الفتوح،
2: الحمد لله
0: الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة على مائدة سورة يوسف، فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عز وجل. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. رواه النسائي. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 15 من آب أغسطس لعام 2026 الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، أي اليوم الذي نحتفل فيه كمسلمين في كافة أرجاء الأرض بذكرى ولادة سيد الكائنات سيدنا ورسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة العظيمة نتقدم لجميع المسلمين في كل مكان بأفضل آيات التبريك والتهنئة بولادته العظيمة، وكل عام وأنتم بألف خير. واشنطن. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن أطلقت بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها وفق قوله، وتشمل الإجراءات شركات وسفنا مرتبطة بما تصفه واشنطن بأسطول الظل الإيراني في الإمارات المتحدة وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا.

إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران. كما طالت العقوبات 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطين بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والنفط، في خطوة تقول الخزانة الأمريكية إنها جزء من حملة أوسع نطاقاً تستهدف مصادر الإيرادات والأنشطة المرتبطة بطهران. وأوضح أن الإجراءات الأمريكية تستهدف إغلاق المسارات الاقتصادية أمام الدول التي تربطها مصالح بطهران، مع التلويح بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل وفق التعبير الأمريكي كشريان مالي لإيران. وقال بيسنت إن العقوبات الجديدة تستهدف 5 شرايين حيوية، قال إن إيران تستغلها في دول أخرى، وهي الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، قطاع الطيران، والشحن البحري. وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل على قطع كل شريان حياة اقتصادي، قال إنه يبقي النظام الإيراني قائما. وأشار إلى أن عقوبات ستطال مؤسسة مالية كبرى بحلول نهاية الأسبوع بسبب إيران دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن المؤسسة. وقال سكوت بيسنت إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية المستمرة بالتوازي مع قوتها العسكرية. ووصف الهجوم الاقتصادي الذي تشنه الولايات المتحدة على إيران بأنه يتم بالروح التي تم بها إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. وفي مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستبدأ اعتبارا من الاثنين هجوما ماليا غير مسبوق على إيران بهدف قطع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. من جهة أخرى حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من فرض عقوبات على دول اتهمها بتسهيل تهريب النفط الإيراني أو إتاحة استخدام مصارفها لصالح النظام الإيراني، داعيا إياها إلى الاستجابة سريعا لتحذيرات واشنطن. وفي السياق قال بيسنت في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن وزارة الخزانة حددت بدقة كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة استخدمتها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وهدد بيسنت بفرض إجراءات تستهدف أي جهة تسهل بحسب قوله عمليات غسل الأموال لصالح إيران، بما في ذلك استبعادها من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن واشنطن منحت كل دولة مهلة محددة لوقف الأنشطة مع إيران. دمشق. ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب في خطوة جاءت بعد 47 عاما من إدراجها وعقب مراجعة لهذا القرار من قبل الكونغرس، وهي الخطوة التي رحبت بها دمشق ودعت إلى خطوات إضافية تسهم في رفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي سوريا. وقد رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بإزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقدم في كلمة مصورة شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكل من وقف مع سوريا والسوريين، واصفا القرار بأنه تاريخي. وأظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت أمس الاثنين إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وفق وكالة رويترز. وقد رحبت الخارجية السورية بالقرار وقالت إنه سيسهم بجهود التعافي اقتصاديا وتهيئة إعادة الإعمار وتعزيز استقرار وأمن سوريا والمنطقة، وقالت إن سوريا تتطلع لتعميق الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع واشنطن والمجتمع الدولي. وقدمت الوزارة الشكر والتقدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى إدارة الرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوة المهمة وما أبدته من إرادة سياسية
أسهمت في الوصول إلى هذا القرار، كما أعربت عن أملها في أن تتبع القرار خطوات إضافية تسهم في رفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي سوريا وتدعم عودتها إلى دورها الطبيعي والفاعل في محيطها العربي والدولي. وشددت الوزارة على أن سوريا تتطلع إلى تعميق الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بما يخدم المصالح المشتركة. مدينة رام الله، أقدم مستوطنون يهود على إحراق مصنع العمري للألمنيوم والمعدات الصلبة في قرية عنسينيا بمدينة رام الله بالضفة الغربية. وأفادت الأنباء بأن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وسيارات الإطفاء بذلت جهودا مضنية لإخماد حرائق واسعة أشعلها مستوطنون في المصنع والأراضي المحيطة به، وهو الأمر الذي أدى لكارثة صناعية وبيئية في المنطقة. وأكد المراسلون أن الاعتداء شهد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في الأسلوب، حيث استخدم المستوطنون معدات متطورة لضمان أقصى قدر من الدمار. ووفقا لشهود العيان ونقلا عن رئيس المجلس القروي، بدأ الحريق بمستوطن واحد كان يتجول في المنطقة يتظاهر برعي الغنم، وبمجرد وصول النيران إلى مقربة من المدخل الرئيسي للمصنع حيث تخزن مواد شديدة الاشتعال انضم إليه نحو 20 مستوطنا آخرين. وأوضح مراسلون أن المعتدين أحضروا معهم معدات لضخ الهواء أي منفاخ، استخدموها عمدا لزيادة شدة الحريق وتوجيه ألسنة اللهب نحو المنشأة الصناعية في محاولة واضحة لتعطيل ما تبقى من منشآت اقتصادية في المنطقة. ورغم محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي عرقلة وصول طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت نهاية المطاف من السيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى قلب المنشأة الاقتصادية التي تعيل أكثر من 60 أسرة فلسطينية. قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلان جراء هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما استشهد 3 آخرون متأثرين بجراح أصيبوا بها في هجمات سابقة، ليرتفع عدد الضحايا الذين أعلن عنهم إلى 8 وسط استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل سقوط 5 شهداء على الأقل بينهم طفلان في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أعلن الإسعاف والطوارئ في غزة سقوط شهيد طفل عمره 4 سنوات وعدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأكد الدفاع المدني في بيان انتشار جثة شهيد طفل وإنقاذ أم وطفلها من تحت الأنقاض إثر استهداف منزل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقال شهود عيان إن آليات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة تجاه منطقة السطر الغربي وسط مدينة خان يونس، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بجروح متفاوتة قبل الإعلان لاحقا عن استشهاد الطفل أبو خاطر متأثرة بإصابتها. لندن، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف مجهول وتعطلت على بعد حوالي 9 أميال بحرية شمال شرق منطقة شيصة في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة في مذكرة أن الضربة ألحقت أضرارا بغرفة المحركات بالسفينة، وأفاد البلاغ بأن طاقمها بخير، مشيرة إلى أن التأثير البيئي لم يتضح بعد. عمان، تأخرت الحكومة الأردنية في إصدار بيان يؤكد صحة الاجتماعات الأمنية السورية الإسرائيلية في عمان، لتلجأ الاثنين لبث تصريحات على لسان مصدر رسمي يؤكد أن الأردن استضاف الأحد الماضي اجتماعا بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين
تلبية لطلب الأشقاء في الجمهورية العربية السورية.

مشروع توسعي تفرضه دولة الاحتلال، لكن آخرين طلبوا التعريف بدور الأردن في استضافة الاجتماعات السورية الإسرائيلية باعتبار هذه الخطوة فرصة للاعتراف بدور المملكة في استقرار دول الجوار، مستفيدة من حيوية اتصالاتها بجميع الأطراف باستثناء الاتصال السياسي والدبلوماسي مع الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو الذي يصفه الجانب الرسمي الأردني بالكاذب. البيان الرسمي قال إن الاجتماع بحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب وتصاعد التوترات في الجنوب السوري. بيروت. منحت السلطات اللبنانية أمس السفير الإيراني السابق محمد رضا شيباني إقامة قانونية في لبنان لمدة 6 أشهر بصفته مواطنا إيرانيا وليس دبلوماسيا، وذلك بعد أشهر على اعتبار الخارجية اللبنانية شيباني شخصا غير مرغوب فيه، طالبة منه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة في مارس آذار الماضي، لكنه لم يمتثل للأمر بناء على ضغوط من حزب الله وحركة أمل. وقال مصدر أمني إن مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير اقترح منحه الإقامة انطلاقا من صلاحيات قانونية تخول له ذلك، وأبلغ السلطات السياسية المعنية بالأمر أي رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية قبل أن يوقع على الإقامة. وقالت مصادر في الخارجية اللبنانية إن الوزارة لم تتبلغ ولا علم لها بمنح إقامة الآن، مشيرة إلى أن موقف الوزير يوسف رجي واضح أن الملف لا يحتمل تسوية وعلى إيران تنفيذ القرار. دمشق. أصدر القضاء السوري أمس حكما حضوريا بالسجن المؤبد بحق مفتي الجمهورية السابق أحمد بدر الدين حسون بعد إدانته بجرائم عدة بينها إثارة النعرات الطائفية واستغلال المنصب خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى التحريض على العنف وتبرير القتل. وتولى حسون وهو عاشر شخصية مرتبطة بالحكم السابق يدينها القضاء السوري في ظل السلطات الانتقالية منصب مفتي الجمهورية لأكثر من 16 عاما، وعرف بقربه من الأسد وظهوره المتكرر إلى جانبه في مناسبات دينية. ويعرف حسون بلقب مفتي البراميل بسبب مواقفه المبررة والداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام السابق الاحتجاجات عام 2011، ومن بينها قصف طيرانه مناطق سورية بالبراميل المتفجرة. وترأس الجلسة الاثنين القاضي فخر الدين العريان، وحضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، حيث كانت أولى جلسات محاكمة حسون قد عقدت في 25 من يونيو حزيران الماضي. جنوب لبنان. تضع معركة مرتفعات علي الطاهر حزب الله أمام اختبار صعب لا يتعلق بقدرته الدفاع عن التلة ومنع سقوطها فحسب، وإنما يتجاوزها إلى تثبيت فاعلية الاستراتيجيات العسكرية التي طورها أخيرا بعدما فشلت الاستراتيجيات التقليدية في العامين الماضيين بالتصدي للتفوق العسكري والتكنولوجي الإسرائيلي. فهل تستطيع إسرائيل عبر السيطرة النارية والجوية والاستطلاع خنق القوة الموجودة في المنطقة وقطع مقومات صمودها، أم أن ما أعده الحزب تحت الأرض من تحصينات وأنفاق ومخازن وقدرات قتالية يمكن أن يمنحه هامشا لمواصلة استنزاف القوات الإسرائيلية وإطالة أمد المواجهة؟ ويرى محللون عسكريون أنه بالنسبة لوضعية حزب الله العسكرية فإن الأرض بالنسبة إليه ما زالت ذات قيمة استراتيجية، لكن قيمتها الدفاعية تتراجع تلقائيا إذا تحولت من منطقة مسيطر عليها إلى منطقة مكشوفة وتحت المراقبة، شارحين ذلك بالقول القوة الأساسية للحزب ليست الاحتفاظ بقمة التلة وحدها،

0: بل القدرة على العمل في العمق والمحيط خاصة، بينما تسعى إسرائيل إلى تحويل التفوق الجوي والاستطلاعي إلى تفوق أرضي دائم. وكشف محللون أن التحدي الأساسي أمام حزب الله يتمثل في الحفاظ على القدرة على المناورة، فإذا تمكنت إسرائيل من تثبيت وجودها وفرض منطقة عازلة حول المرتفع ومنع الحزب من الحركة، فإن ميزان القوة يبدأ تدريجيا بالتحول لمصلحتها. وفي هذا السياق يشكل التحصين تحت الأرض إحدى أبرز الأدوات التي يمكن أن يستفيد منها المدافع، إذ يتيح تقليص أثر التفوق الجوي والحفاظ على قدر من الاستمرارية والبقاء ومنع حسم المعركة بمجرد السيطرة على سطح الأرض. إلا أن ذلك في المقابل يبدو أن التحصينات التي توفر الحماية من القصف قد تتحول إلى عبء إذا أصبحت المنطقة المحيطة بها مساحة محاصرة أو معزولة. باريس. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى بلاده تكتسب أهمية استراتيجية بالغة، عادا إياها خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية ولتعزيز السلام والاستقرار. وجمع لقاء ودي ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي بقصر الإليزي في العاصمة باريس، وقال ماكرون تشكل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا خطوة بارزة ومهمة، مضيفا في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات راهنة دأبت فرنسا والسعودية دائما على العمل معا لتعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان مشاوراتهما في هذا الصدد. وأوضح ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن شراكة البلدين تبنى من خلال العمل الملموس عبر المشاريع الكبرى والتقنيات المتطورة والاستثمارات المتبادلة والفعاليات الدولية المشتركة. وقال لقد أنجزنا بالفعل الكثير معا، وبإمكاننا المضي قدما نحو آفاق أبعد. الخرطوم. دعا رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني إلى عدم الالتفات لما يروج له من وصفهم بالأعداء والمغرضين بشأن فرض حظر جوي على البلاد، مؤكدا المضي قدما في معركة الكرامة حتى تحرير كل شبر من أرض السودان دنسه المتمرد. وقال البرهان لدى مخاطبته حفل تخريج الدفعة 22 من ضباط قوات الشرطة بالعاصمة الخرطوم إن ما يدور عن إمكانية فرض عقوبات على السودان لن يؤثر فينا، روحنا ومصيرنا بيد الله، وفق إعلام مجلس السيادة. وتقدمت واشنطن بمقترح أمام الأمم المتحدة يوم الاثنين لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني ليشمل كامل البلاد، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا. ومن المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة إلى دارفور والمفروض منذ أكثر من عقدين في 12 من سبتمبر أيلول 2026 إذا لم يتم التوصل إلى قرار جديد بشأنه، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويتطلب توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل السودان بأكمله تصويتا في مجلس الأمن الدولي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعادت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون توضيح سياسة حزبها بشأن الهجرة. بعد تصريحات أثارت تساؤلات حول العدد الفعلي للمهاجرين الذين سيسمح الحزب بدخولهم إلى أستراليا سنويا، وجاء توضيح هانسن عقب تصريحات أدلى بها ديفيد فارلي الذي انتزع مقعد زعيمة الحزب الليبرالي السابقة سوزان لي من الائتلاف في انتخابات فرعية. وقال فارلي يوم الأحد الماضي إن أمة واحدة يعتزم خفض صافي الهجرة الخارجية إلى 130,000 شخص سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة، مقارنة بتوقعات الميزانية البالغ 225,000. لكنه أوضح أن هذا الهدف لا يشمل بعض فئات الوافدين من بينهم المشاركون في برنامج الهجرة الخاصة بدول المحيط الهادي وممرضو رعاية المسنين وغيرهم من العمال المهارة في المهن التي تعاني أستراليا نقصا فيها. وأثارت هذه الاستثناءات تساؤلات بشأن العدد الإجمالي الفعلي للوافدين بموجب سياسة الحزب، وما إذا كان الرقم النهائي سيختلف كثيرا عن توقعات الحكومة الحالية. وفي محاولة لتوضيح موقف الحزب قالت السيناتور هانسون في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أمة واحدة سيخفض صافي الهجرة الخارجية إلى أقل من نصف مستواه الحالي في ظل حكومة حزب العمال. وأضافت إن الخطة ستشمل تقليص أعداد الطلاب الدوليين والأشخاص المعالين المرافقين لهم، لكنها لم تقدم في البيان مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية احتساب الفئات التي أشار فارلي إلى استثنائها من هدف 130,000. من جانبه انتقد المتحدث باسم المعارضة لشؤون الهجرة جون دانيام التباين في التصريحات، معتبرا أنه يكشف عن حالة من الارتباك في موقف حزب أمة واحدة في ملف الهجرة. كامبرا: سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوانات من الثدييات في تطور جديد لانتشار الفيروس خارج نطاق الطيور. وأكدت السلطات يوم الأحد الماضي إصابة فقمة من نوع فقمة الفراء طويلة الأنف بفيروس إنفلونزا الطيور H5 بعد العثور عليها نافقة في بيتشبورت على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب أدلايد بجنوب أستراليا. وكانت هذه الفقمة جزءا من مستعمرة تضم 100,000 حيوان، وتشير التقارير إلى وجود حالة ثانية مشتبه بها لإصابة فقمة ثانية بهذا الفيروس، وتقوم السلطات بالفحوصات اللازمة لتأكيد الإصابة. سيدني: أجلي مئات الطلاب بعد أن هرعت الشرطة إلى مدرسة في غرب سيدني. وأبلغت الشرطة إن عملية أمنية جارية بعد تلقيها بلاغات من مدرسة كبرمتة الثانوية عند حوالي الساعة 8:30 صباح يوم الاثنين، ورصدت مروحية تابعة لشبكة 7 نيوز مئات الطلاب وهم يتجمعون في ملعب رياضي داخل حرم المدرسة. كما شهدت عدة سيارات شرطة من بينها وحدة الكلاب البوليسية خارج المدرسة. وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لاحقا إن الحادث نجم عن بلاغ كاذب بوجود قنبلة. سيدني: تخلت حكومة ولاية منز العمالية عن التزامها بحماية دور العبادة، حيث أقر وزير التعددية الثقافية ستيفن كامبر في تقديرات الميزانية بعدم وجود تمويل لاستمرار برنامج أماكن آمنة لدور العبادة في ميزانية ولاية نيو ساوث ويلز للعام 2026-2027. ويعني هذا الإقرار إن الحكومة قد ألغت فعليا البرنامج المخصص الذي كان يقدم منحا للكنائس والمساجد وللمعابد اليهودية وغيرها من دور العبادة لتركيب إجراءات أمنية حيوية تشمل كاميرات المراقبة والأسوار والإضاءة والأبواب المقواة وأنظمة التحكم بالدخول. وقال وزير التعددية الثقافية في حكومة الظل مارك كوري إن قرار الحكومة يعد خيانة مغزية لدور العبادة في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز. وأضاف السيد كوري قائلا إنه في وقت يتعرض فيه تماسكنا الاجتماعي لضغوط كبيرة ألغى حزب العمال بشكل مخزن البرنامج الوحيد المخصص لحماية دور العبادة. إنها حكومة أمضت سنوات وهي تطمئن كنائسنا ومساجدنا ومعابدنا بأن سلامتها أولوية، ثم تتخلى عنها في أحلك الظروف. إن نفاق حكومة منزل التي تتحدث عن حماية الحرية الدينية والتماسك المجتمعي، بينما تلغي في الوقت نفسه برنامجا كان يحمي هذه الأماكن المقدسة، إنه أمر مريع. وقال السيد كوري إن القرار مقلق للغاية، لا سيما في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تواجهه المجتمعات الدينية في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز. وأضاف قائلا: لقد شهدنا الكثير من حوادث التهديد والترهيب والتخريب والاعتداءات على المجتمعات الدينية، ومع ذلك قررت حكومة حزب العمال هذا التخلي عن التمويل المخصص لأمنها. لا يمكنكم إخبار الناس بأن سلامتهم مهمة ثم تتركوهم يواجهون تبعات ذلك بأنفسهم. إن المجتمعات الدينية تستحق ما هو أفضل، وليس المزيد من الوعود الفارغة من حكومة منزل عمالية. لقد قدم برنامج الأماكن الآمنة للمجتمعات الدينية منحا تتراوح بين 5,000 دولار و250,000 دولار لتمويل البنية التحتية الآمنة على وجه التحديد. بيرث: توفي جد من بيرث بعد تعرضه لهجوم عنيف وتركه ظنا أنه ميت في حانة بمدينة بالي. وكان بول دوغن يقضي عطلة مع أصدقائه في الجزيرة الأندونيسية في مطلع هذا الشهر، عندما واجهه 4 غرباء يعتقد أنهم أستراليون في حانة اسمها وينترايب في منطقة كوتا. وتعرض الرجل للضرب والركل مرارا وتكرارا قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، حيث خضع ل3 عمليات جراحية و4 عمليات نقل دم. وعانى السيد دوغان من نزيف داخلي و10 كسور في أضلاعه، وتم استئصال الطحال ووضعت له أنابيب تصريف في رئتيه وبطنه. وسارعت عائلة ليام بمجرد إزالة أنابيب التصريف، نتوقع أن يمر 2 أسبوع آخران قبل أن يتم تقييم حالته والسماح له بالعودة إلى الوطن. لكن مع الأسف، مع تدفق التبرعات ورسائل التعزية، توفي السيد دوغان المعروف باسم رابت بعد صراع دام 10 أيام مع المرض في العناية المركزة. وكتب ابنه ليان: إنه لم يكن مقدرا أن يكون الأمر هكذا يا أبي، سأحبك وأتذكرك طوال حياتي وسأظل أسعى لجعلك فخورا بي. أنا محطم تائه مفجوع ومشتت الذهن، لكنني ممتن لأنني حظيت بشرف مناداتك بكلمة أبي. كما شكر الجميع على دعواتهم ورسائلهم وتبرعاتهم ودعمهم، وكتب قائلا: للأسف مررنا اليوم بأصعب يوم في حياة عائلتنا وودعنا أبي، يؤلمني قلبي وأنا أكتب هذه الرسالة. إنني تائه مشتت الذهن، لكنني أردت إطلاع كل من قدم الدعم. ولم يتم التعرف حتى الآن على هوية المعتدين المزعومين على السيد دوغان. وقد زارت الشرطة يوم الخميس الماضي حانة كوتا حيث وقع الاعتداء المزعوم بحسب نجل السيد دوغان، وتوجد لقطات كاميرات مراقبة للحادثة المزعومة. وقال أحد الأصدقاء لقناة 9 نيوز في بيرث: أن يحدث هذا له هو بالذات أمر مفجع للغاية، وإن القتيل لم يكن من النوع الذي يبحث عن المشاكل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يكن في الفلك أدركه الغرق وقواه تيار الظلام وغاب في لجج الغسق من لم يكن في

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: صحابة وأبناء الصحابة. كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ أحمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي يوم.
1: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
2: ولو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
1: صحابة وأبناء الصحابة،
2: كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه. هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ أحمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي يوم.
1: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
2: ولو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
1: إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه، وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. ثم ما بعد، حقيقة كلما شح الإنسان بنفسه أو بماله أو بجهده أو بعطائه تبتدي الناس تطمع فيما يديك، فيتطاول الناس على الأمة فتجدها مستباحة، طعام ليس هناك من يحرسه، وأرواح ليس هناك من يحميها، وأراض غنية ليس هناك رجال بحق قادرون على أن يخوضوا غمار هذه المعركة. وطالما ما يدمي القلب يأثر فيه أوي ان الحل في ايدينا وما بنستخدموش، وان اللي يعيد امجاد الامة من جديد، وليس هذا بكاء على الماضي، احنا بنتكلم على حاضر، هو ما صلحت به الامة قبل ذلك. عندما تطاول ملك الروم يوما على هارون الرشيد ان يكتب له خطابا اني لن ادفع الجزية كما اتفقنا، يعني في وقت من الاوقات الامة الاسلامية كانت تفرض الجزية على الروم لكي لا تأخذ الأمة الإسلامية هذه الأراضي، فتطاول فقال لن أدفع إليك، وتجاسر فأرسل قوات على حدود الدولة العباسية، فكانت معركة عامورية، معركة عامورية من المعارك الفاصلة في التاريخ، اللي أثار المعركة مجرد أن واحد مش عاوز يدفع الجزية واعتدى على ثغور ولم يسفك دما ولم يمتهك حرمة ولم يدخل على امرأة ولا طفل فيفزعه أو يوقظهم ليلا وهم نيام بأي صورة من الصور، فكانت عامورية. وكان المتنبي قد أرخ لها وقال السيف أصدق أنباء من الكتب. هنقعد نتفاوض على إيه؟ السيف هو الأصدق، هو الصوت المسموع، هو القوة التي يسمعها الآخر. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. إذا كنا أمة فعلا قادرة إنها تعمل شيء فهذه هي الأداة، أما أمة خارت القوى وضعفت، تجد يعني قدر كبير من الهمة العالية من شبابنا
2: فيش يوم بيعدي إلا وعشرات المسلمين تراق الدماء وتستباح الحرمات وتصبح أمة لا حاملة. الإنسان لابد له من أن يعني يبقى عنده نخوة، يبقى عنده نوع من أنواع الغيرة على هذه الأمة، يحس إن عليه دور مقدم، إن أنا مسؤول ولا مش مسؤول. طب أنا لو مسؤول أعمل إيه عشان تتصلح أحوال الأمة بشكل أو بآخر؟ عندما نادت المرأة من وراء جدران السجن ومعتصماه الحقنة، شوف اللي جرالي داخل السجن، منعت من الوضوء وأهنت، منعت من أن تؤدي صلاتها وفي نفس الوقت أهينت. فما كان من المعتصم إلا أن بعث خطابا مكتوب بحروف من نور من أمير المؤمنين إلى كلب الروم: قد علمنا ما صنعت في الأميرة أو الأسيرة المسلمة، وإلا تطلق سراحها وترسلها في كتيبة من النساء مش في الرجال الذين يكاشفون المرأة الآن ثم يحاولون بعد ذلك تفتيشها أمام منظر أعين المسلمين أصحاب النخوة، في كتيبة محملة بالهدايا: باعتذار مما صنعت لنأتينك برجال أولهم عندك وآخرهم عندي. كان في يقين أن في ناس هتبذل، كان عنده يقين أن تحت إيده رجال، يوم ما يقولها لأمه كان في يقين. الأمم كمان كان عندها يقين أن أفراد الأمة إذا أهينت امرأة أو سفك دم طفل أو تحرك أحدا لقتل مسلم أيا كان لن تصبر حتى تأخذ الحق. مش أمة بتنظر الآن إلى عشرات بل مئات بل آلاف الذين يقتلون دون ما أن تتحرك وتغير. ليست القضية قلبا لكل الأمور، لكن القضية فين أنا من ده؟ أنا هفضل لحد إمتى أقعد أصارع في مشاكل الشخصية وأبعاد الإنسانية وظروفنا واقتصادنا وأحوالنا، وما ابتديش بقى أحط لنفسي كده نظام جديد أتحرك بيه، وزي ما أنا عندي القدرة على إني أبذل في مذاكرتي جهد، وإني أبذل في عملي جهد، وأبذل في أولادي جهد، وأبذل في صنعتي جهد، وأبذل حتى في نشاطاتي وهواياتي جهد، فحان الوقت أن نتحدث اليوم بمضمون إنك يشمل الإسلام كل ذلك. بالإضافة إلى كل هذه الأمور يبقى في الإسلام كمان بتبذل جهد. مش مهم إيه الجهد اللي أنت بتبذله لدينك، ولا أقصدها هنا عبادتك الشخصية، دي حاجة لك أنت، أنا بتكلم على الإسلام والأمة الكبرى. مش بيتك اللي محوط عليه، مش زرعتك اللي انت بتحميها، مش مصنعك بتاعك اللي انت بتحاول تحافظ عليه، لا، مقدرات الام. حالة المرحلة النهاردة ان احنا نقول بدل ما نقول نفسي نفسي واشوف انا عاوز ايه، اشوف الام عاوزة ايه، امتي امتي. المفروض ان ده الحالي كده، مش نفسي نفسي. وصدق رب العزة عندما قالوا: وحضرت الانفس الشح. فعلا بقت صفة موجودة في الامة بشكل واضح، الإنسان يشح على أن يبذل عامة للناس، ولكن لا يشح أبدا على نفسه. وبالرغم من أن يوم ما يشح في عطائه للإسلام هو شحيح على نفسه يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أخوان، حان وقت البذل، وقت العطاء، وقت التحرك. مش مهم مطلوب منك ايه، المهم انت تقدر تدي ايه، مهما كان الوضع اللي انت تقدر تقدمه بسيط، الا ان الامة محتاجاه. الامة محتاجة حتى الفكرة، حتى الفكرة اللي ممكن ما تقدرش تنفذها، بس فكرة ممكن نستفيد منها وتبتدي الامة تاخدها وتتحرك. نعيم بن مسعود ذلك الصحابي الجليل الذي اسلم يوم اسلم في توقيت لم يكن احدا يصدق أن يلتجئ أحدا للإسلام فيسلم فيشهر فيعلن إسلامه. في غزوة الأحزاب المسلمون محاصرون والمسائل كانت ضيقة، إذا بنعيم بن مسعود يأتي لرسول الله ما بين المغرب والعشاء فيقول له رسول الله: ما الذي أحضرك يا نعيم؟ قال: جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد أن نطق بالشهادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علي؟ المطلوب مني إيه؟ أنا إيه المطلوب مني؟ سبحان الله، اشتغل، اعيش، اتجوز، اخلف، اتمتع، ولكن في ظل الاسلام. بس لو الاسلام في خطر فاني في خطر. الاسلام مهدد، انا مهدد. كياني لا يقوم الا بالاسلام، كياني لا يقوم الا بعقيدتي وايماني. يوم ما اشوف الامه مهزومه، مهما كان عندك اموال، مهما كان عندك مقدرات، مهما كان متميز، لابد وان ترى الامه من خلال عينيك، ترى نفسك في وسط هذه الأمة. نعيم بن مسعود يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل فرد واحد فخذل عنا القوم ما استطعت. شوف انت تقدر تعمل ايه واعمله. احنا في موقف صعب مش محتاج حد يسأل انا وراي انا ممكن اعمل ايه. شوف انت تقدر تساعد اسلامك وامتك بايه. نعيم ابن مسعود ظل يفكر فيما يستطيع ان يصنع. عندي قدرات ايه؟ لا ده انا راجل اتصالاتي واسعة، انا راجل اعرف غطفان التي تحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه اتصالات تجارية مع قريش. ده مش بس كده، ده بني قريظة اللي نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه علاقات طيبة معاها. طب ما ممكن استفيد من الوضع ده. استفيد ازاي؟ ان اعلنت اسلامي الخطة ممكن تفشل. هقول فكرة وعلى الله بعد ذلك المستعان. يعني قصدي ايه؟ قصدي مش مهم قد ايه انت بتقدم. ما تنساش ان ربنا قد يتقبل العمل فيرفعه الى اعلى عليين وينصرك به، والله المستعان. المهم الواحد يستعين ويبتدي يتحرك. فقال نعيم في نفسه لأصنعن صنيعا، فذهب لبني قريظة قال لهم ان قريشا تنوي خزلكم، حتخزلكم وتترككم لمحمد ان طال الحصار، فان تركوكم الى محمد فانتم اعلم بما صنع في بني قينقاع وبني النضير، العهد منهم قريب. ان شئتم ان تأمنوا على انفسكم فاختاروا خيرة رجالهم 70 رجلا يجلسون عندكم في الحصن حتى اذا ما انتهت المعركة وانتصرت قريش سرحتم العدد. قالوا نعم الرأي. ضرب على وتر الجبن الموجود في الشخصية اليهودية، الخوف على الذات. فكر استفاد من قدراته من معرفته مش اتصالاته، وذهب الى قريش فقال ان بني قريظة تنوي نقض العهد وستطلب منكم 70 رجلا يسلمونهم الى محمد فانهم يخشون محمدا اكثر منكم. وما راح ابو سفيان يفاوض بني قريظة وجد طلبهم 70 رجل فقال لقد صدقنا نعيم. وسبحان الله ما كانت الا ليلة اخرى 24 ساعة فارسل الله ريحا على الاحزاب فانفض القوم. بايه؟ بفكرة. شخص فكر في فكرة، مجرد كلام، فكرة كانت في دماغه استطاع بها ان ينصر الامة في لحظة كانت الامة احتاج اليها. ان لنا برجال يستطيعون ان يتحركوا بمثل هذا المنطلق. انت ناقصك ايه حتى تستطيع ان تفكر فيما يفيد الاسلام؟ عقول متفتحة قدامي، شباب اعتقد من الصحة والقدرة انهم يدوا مجهود، اناس قد يستطيعوا ان يبذلوا اي شيء حتى الفكرة مطلوبة. في يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري بئر روما وله الجنة. بنقول النهاردة من يستطيع ان ينصر الاسلام وله الجنة، من يستطيع ان يبذل اي شيء يحتاج الاسلام اليه وله الجنة. المقياس واحد، المقياس واحد. فقام عثمان بن عفان فقال انا يا رسول الله. سيدنا عثمان راح لليهودي الذي كان يملك بئر روما، بئر كان بيغالي الرجل في سعر الماء، فما كان الناس يستطيعون ان يشتروا احتياجاتهم. الاسلام محتاج ايه؟ عثمان بن عفان شاف محتاج مياه لابد وان تشترى، يبقى عنده حاجتين، المال والحيلة. فاتفق انه يقتسم مع اليهودي يوم له ويوم لليهودي، وطلب من الناس ان يأخذوا احتياجاتهم 48 ساعة كاملة حتى يفوتوا على اليهودية ان يشتروا منه ماء. وبعد فترة اشترى سيدنا عثمان بن عفان باقي البئر وتصدق به على عموم المسلمين. ليه يا عثمان بتعمل كده؟ لان المسلم محتاج والامة محتاجة مصدر مياه، وانا عندي القدرة ان انا اشتري هذا المصدر فصنعت ذلك. اسلامك، دمك، لحمك، عرضك، معاني غابت، اصبح عرضك حاجة البسيطة واسرتك. دمك هو ماذا؟ هو في داخلك. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يقف في خطبة الوداع وهو يقول للناس اتعلمون في اي شهر؟ اتعلمون في اي يوم؟ اتعلمون في اي بلد؟ كلها محرمة. قالوا البلد الحرام، الشهر الحرام. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا ان اموالكم واعراضكم ودماءكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إراقة دم المسلم في مشارق الأرض ومغاربها عند الله أعظم من حرمة البيت وحرمة الشهر وحرمة اليوم. لكن أن لنا بأن نعقل كل هذه الأمور، أن لنا أن نعقل كل هذه المفاهيم، أن لنا بأناس يبذلون طاقتهم في سبيل هذا الدين. في تبوك غزوة سميت غزوة العسرة، الظروف الاقتصادية صعبة، الأوضاع صعبة، الأمور كلها كانت شديدة، أعوام كانت جد. العام اللي حصلت في تبوك كان أول عام نزلت الأمطار في المدينة والناس هتبتدي تشم نفسها وتحس بإنتاجيات الأرض والنخل هيزرع ويطلع. وعندها نادى المنادي أن انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سيدنا عثمان بن عفان جاء بمئة من الإبل محملة بما فيها طعام وشراب والسلاح، ثم جاء بمئة أخرى لأن حس أن المئة مش كافية، وجاء بالمئة الثالثة والرابعة والسابعة حتى أكمل الألف. وإذا به يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة إجازة بعد بئر روما التي اشتراها وأصبحت له الجنة. رجل ما خلاص الجنة أصبحت، ولكن هو تأكيد قال فيه رسول الله لا ضر عثمان ما يصنع بعد ذلك. صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
4: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
2: منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
4: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع،
2: ورنتيسي طلع،
4: نقدر نطلع ناس زي
2: عايزين أمة في المستقبل أقوى، ولا عايزين جيل يعتمد عليه. لازم نلتفت لأولادنا شوية،
4: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
2: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
4: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
2: منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
4: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع،
2: ورنتيسي طلع،
4: نقدر نطلع ناس زي
2: عايزين أمة في المستقبل أقوى، ولا عايزين جيل يعتمد عليه. لازم نلتفت لأولادنا شوية،
4: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقضت أيام وليالي رمضان سراعا، وتتابعت تلك الليالي العذبة، بدأت تتسارع، بدأت تؤذن بالانقضاء والرحيل. قمنا فيها بالصيام، قمنا فيها بالقيام، ذكرنا الله، استغفرنا، طلبنا منه الدعاء، طلبنا منه في الدعاء المغفرة والرحمة والتوبة. ولكن أعز ما يمكن أن نطلبه هو القبول، أن يتقبل منا العمل، أن يتقبل منا ما قمنا به في شهر كريم، في شهر عظيم. حديثنا اليوم عن كنز القبول، هذا الكنز الذي مهما قام الإنسان بعمل، مهما قام بطاعة، مهما قام بالخير، لا يمكن أن يكون له أثر حقيقي إلا حين يتقبل الله عز وجل من الإنسان العمل الذي قام به. فلا قيمة للعمل إن لم يكن متقبلا، لا قيمة للصيام إن لم يكن مقبولا عند الله، لا قيمة للوقوف بين يديه، لا قيمة للوقوف ساعات طويلة بين يديه دون أن يتقبل الله عز وجل تلك الصلاة، لا قيمة لحج ولا قيمة لعمرة ولا قيمة لعمل مهما كان إلا في قبول هذا العمل من عند الله عز وجل. لذا كان طلب القبول هو الغاية العظيمة التي لأجلها يعمل العاملون ويتنافس المتنافسون، القبول. قبول العمل هو كان السبب وراء أول دم سفك على هذه الأرض، كما جاء في قصة أولاد آدم حين تقبل الله عز وجل من واحد منهم ولم يتقبل من الآخر، قال إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى، الإخلاص، حضور القلب، تقديم العمل خالصا لوجه الله، نية صادقة، نية سليمة تجعل من العمل مهما كان صغيرا يفوق في وزنه وثقله في الميزان الأعمال الكبيرة. هذا العمل هو الذي نطمح إليه، هذا العمل هو الذي

حدثت عنه سورة البقرة أيضا في سورة البقرة. سورة البقرة ذكرت عن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الذي قام بعمل جليل، عمل كبير جدا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا. إذن هو القبول، ليس القضية في قضية العمل، وليس في عظم الجهد الذي يبذله الإنسان، القضية في القبول. هذا القبول هو الذي ينبغي أن نهتم به في أواخر رمضان بالذات، قبل أن تنقضي أيام الشهر وليالي، ينبغي أن يتوجه كل واحد فينا بالإلحاح بالدعاء والمسألة إلى الله عز وجل، أن يتقبل منا، أن يعفو عن زلاتنا، أن يعفو عن هفواتنا، أن يتقبل منا ما قمنا به مهما كان صغيرا. فوالله مهما عبدنا الله عز وجل لا يمكن أن نوفيه ولا حتى بجزء من نعمه العظيمة علينا. لذا كان طلب القبول هو من أعظم الأعمال. في نفس الوقت شعور الإنسان بأن هذا العمل قد يقبل وقد لا يقبل يجعله في نوع من الحالة، حالة الاستصغار والتقليل لشأن العمل الذي يقوم به، أمر يورثه الخضوع، يورثه التواضع، يورثه الاستزادة من العمل. كلما قام بعمل خشي أن لا يتقبل، استصغر العمل الذي قام به، عندها فقط يستطيع الإنسان أن يجتث من سويداء القلب داء العجب أو الغرور بأنه قد قام بعمل ما. هو لا يدري إن كان قد تقبل هذا العمل أم لم يتقبل. هذا الإحساس يجعل المؤمن في يقظة دائمة. لذا كان الكثير من الصالحين حين تأتي الساعة الحق، ساعة الاحتضار وتقترب النهاية، كانوا يبكون، وحين يسألون عن ذلك يقولون: لا ندري أتقبل منا أم لم يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. هذا النوع من الإحساس والشعور يدفع بالإنسان إلى الكثرة الاستغفار. والعظيم أن في سورة البقرة وفي العديد من السور يأتي الأمر بالاستغفار وطلب المغفرة والقبول بعد أعمال جليلة يقوم بها الإنسان. ففي سورة البقرة على سبيل المثال الله عز وجل يحدث المؤمنين عن الحج، تلك الشعيرة العظيمة التي يبذل فيها الإنسان قصارى جهده للبلوغ إلى مرتبة الرضا من الله عز وجل. تلك الشعيرة التي يقول عنها الله عز وجل أن الإنسان فيها يخرج كما جاء في الحديث من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومع ذلك يأتي الأمر بالاستغفار بعد الحديث عن الحج في سورة البقرة. يقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمر بالاستغفار، أمر بالرجوع إلى الله. لماذا؟ لأن العبادة بما فيها الصيام الذي نحن بصدده هذه الأيام، مهما حاولنا أن نخلصها من الشوائب والتقصير فهي قليلة، قليلة لا تستحق أن تقدم بين يدي الله عز وجل. هذا الشعور بقلة العبادة، هذا الشعور بضآلة العمل الذي أقدمه بين يدي الله عز وجل، هو أعظم شيء يمكن أن أقدمه ليرفع هذا العمل إلى درجات ودرجات. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو نبي الأمة الذي كان يقوم الليل عبادة لله عز وجل حتى تتورم قدماه، النبي الكريم الذي أدى الرسالة ونصح الأمة، النبي الكريم الذي واجه في سبيل دعوته وتبليغها أعظم المشاق وأكبر المحن، هذا النبي يخاطبه الله عز وجل فيقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.

القرآن مسافات وأميال طويلة بعيدة عن القرآن عن طريق الحق، ولكن الله عز وجل يطلبنا ويدعونا إلى الالتحاق بهذا الركب في شهر كريم شرع الصيام فيه. لماذا؟ ليتجدد المؤمن في علاقته مع الله عز وجل، في عمله، في الأعمال التي يقوم بها، في كل شيء يأتي به. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة العظيمة يعطينا كذلك هبة ومنحة جديدة، ما هي؟ الدعاء العظيم، دعاء سورة البقرة التي يختم بها كل التشريعات الهائلة التي جاءت في السورة. سورة البقرة كما رأينا سورة عظيمة جاء فيها العديد من التشريعات أنا كبشر قد أعجز عن القيام بها. الله عز وجل فرض علي حسن التعامل مع نفسي، مع مجتمعي، مع أسرتي، مع الزوج، مع الأبناء. فرض علي العديد من التشريعات في الإحسان إلى الجار، في الإحسان إلى الأقارب، في صلة الرحم، إحسان إلى أبناء المجتمع. يا ترى هل سأستطيع وأتمكن أن أقوم بكل تلك الأعباء؟ تأتي الآية من سورة البقرة في خاتمتها لتأتيني بدعاء، لتمنحني دعاء عظيما. هذا الدعاء العظيم يخفف عني هذا الشعور باليأس. الله عز وجل صحيح يريد أن يجعل شغل المؤمن الشاغل هو قبول العمل، ولكن القرآن يعلمني التوازن، التوازن في كل شيء، التوازن بين الخوف وبين الرجاء، التوازن بين الخشية من عدم قبول عملي وبين الإيمان برحمة الله عز وجل. لذلك في نفس الآية يقول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا المؤمن يصل إلى حالة من التوتر حين يشعر أن حتى الخاطرة التي تمر في ذهنه هو محاسب عليها، حتى الهمسة، حتى الإشارة، كل شيء محاسب عليه. وحين تبلغ حالة التأهب والرعب والخوف والتوجس مداها تأتي الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ويأتي معها دعاء جميل، دعاء عظيم، دعاء هو بالحق منحة لهذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقع منا النسيان، يقع منا الخطأ، يقع منا التجاوز، يقع منا التقصير في حقك. ونحن يا رب عبيدك، مهما عبدناك لن نوفيك حق العبادة، لن نشكرك حق الشكر. اغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، أن يتقبل صيامنا، أن يتقبل قيامنا، أن يتقبل منا القليل ويكافئنا عليه بالكثير، فهو الكريم ذو الرحمة الواسعة. إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله مع كنز جديد من كنوز القرآن، نستودعكم الله والسلام عليكم.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، سأبدأ في هذا الدرس وبتوفيقه إن شاء الله تعالى سلسلة من الدروس تكمل دروس تربية الأولاد في الإسلام. فقد سبق قبل سنوات عدة أنني ألقيت 30 درسا في تربية الأولاد، وهذه الدروس والفضل لله عز وجل لاقت قبولا حسنا في الأوساط الإسلامية، وأذيعت في عدد ليس بالقليل من الإذاعات ولمرات عديدة. السلسلة السابقة كانت حول مضمون التربية، فهناك التربية الإيمانية، والتربية الخلقية، والتربية العقلية، والتربية الجسمية، والتربية النفسية، والتربية الاجتماعية، والتربية الجنسية. هذه عنوانات السلسلة السابقة. الآن في سلسلة أخرى تكمل السلسلة السابقة، وهي وسائل التربية الفعالة. وهذه الحقائق يحتاجها كل أب، ويحتاجها كل معلم. وقبل أن أدلي ببعض التفاصيل، لا بد من تذكيركم بالحقيقة الخطيرة، وهي أن الإنسان مهما بلغ من نجاحات في الحياة الدنيا، إن لم يكن ابنه كما يتمنى وكما يطمح فهو أشقى الناس. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وبحسب قواعد اللغة، ولا يخرجنكما من الجنة فتشقيا في القرآن إيجاز بليغ. شقاء الزوج شقاء حكمي للزوجة، ويقاس على هذه الآية أن شقاء الابن شقاء حكمي للأب. لن تجد أبا يسعد إذا كان ابنه منحرفا. فيا أيها الإخوة، من أجل أن يكون أبناؤنا استمرارا لنا، من أجل أن نسعد بتربية أولادنا، من أجل أن تقر أعيننا بهم، من أجل أن تكون الأسرة الإسلامية متماسكة، من أجل أن تنام قرير العين إن رأيت ابنك صالحاً، والله الذي لا إله إلا هو يدخل على قلب الأب من السعادة والطمأنينة ما لا يوصف إن رأى ابنه صالحاً. شيء دقيق. والحقيقة إذا كان في العصور السابقة ينبغي أن نربي أولادنا، ففي هذا العصر الاهتمام بتربية الأولاد ينبغي أن يتضاعف إلى ألف ضعف. لكثرة المعوقات ولكثرة الصوارف، يعني مئات الأبواب التي تصرف الابن عن طاعة الله. الفتن كلها يقظة أينما نظرت، إن اشتريت جريدة أو مجلة أو نظرت إلى الشاشة أو سرت في الطريق أو استمعت إلى قصة تجد أن الفتن يقظة والشبهات مستعرة والشهوات في أوج اتقادها. وقد ينجو الإنسان، لكن نجاة الواحد منا لا يكفي إلا إذا نجا معه أولاده. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، لا أجد موضوعاً ينبغي أن يهتم به المسلمون كتربية الأولاد. ذلك أن الأولاد، وهذه حقيقة خطيرة جداً، الأولاد الآن، أولاد المسلمين، هم الورقة الرابحة الوحيدة في أيدينا. يعني بشكل واقعي وبلا مجاملات وبلا مبالغات، لم يبق في أيدينا إلا أولادنا. فحينما نعتني بهم معنى ذلك أننا نبني مستقبلهم، حينما نعتني بهم معنى ذلك أننا ننتبه إلى مستقبلنا، مستقبلنا بتربية أولادنا. ومن منا يصدق أنه بالإمكان أن تصل إلى الجنان من خلال تربية أولادك؟ طريق إلى الجنة سالك وأنت في البيت. هذا الكلام أقوله وسوف آتي بتفاصيل إن شاء الله. كنت قبل يومين أو قبل عدة أيام في بيروت، ألقيت محاضرة في هذا الموضوع، وهذه المحاضرة هي التي دفعتني إلى أن أتمم هذه السلسلة. قلت لهم، وهذه عبارة أرددها كثيراً، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطمح أن يكون ابنك صالحاً وأنت لست بصالح. الطفل من خصائصه أنه لا يتعلم بالفكرة، يتعلم بالصورة. لا يستطيع الطفل أن يفرق بين المبدأ وبين الشخص. الإنسان المتفوق الواعي المثقف في عنده إمكان أن يفرق بين المبدأ وبين معتنقي المبدأ، لكن الطفل لا يستطيع. يعني أبوه في أعلى مكان، أما أنه يقول أن الإسلام عظيم لكن أبي مقصر، هذه لا يستطيعها الطفل. يرى أن ابنه هو الإسلام، فإذا فعل الأب معصية فهذه مشروعة. لذلك لا يمكن أن تطمح أن يكون ابنك صالحاً إن لم تكن أنت صالحاً. ومن السخف والغباء والسذاجة أن يحرص الآباء على أن يكون ابنه مستقيماً وديناً وصالحاً وهو ليس كذلك. ومن السخف والغباء والسذاجة أن تحرص الأم على أن تكون ابنتها إنسانة طيبة طاهرة عفيفة وهي ليست كذلك. لذلك لا يمكن أن يقدم على وسائل التربية إلا أن تكون أنت قدوة. كنت أروي قصة، هي أن إنساناً سافر إلى بلاد الغرب ورأى فتاة تعلق بها أشد التعلق، فاستأذن والده أن يتزوجها، فكان الجواب قاسياً جداً: إن تزوجتها فلست ابني. ثم خطر في بال هذا الشاب الذي تعلق بهذه الفتاة تعلقاً كثيراً أو شديداً أن يستمزج رأي والده: يا أبتي، لو أنها أسلمت أتسمح لي بالزواج منها؟ قال له: أسمح لك. فأخبرها أن العقبة في الزواج أن تسلمي. سألته: كيف أسلم؟ اشترى لها كتباً باللغة الأجنبية عن الإسلام والقرآن ورسول الله والسيرة وما إلى ذلك، كتب عديدة، ودفعها إليها. هي ذكية جداً، اشترطت عليه أن تبتعد عنه 4 أشهر كي تستوعب هذه الكتب وكي تقرأها بعيداً عن ضغوطه، فحصل فراق 4 أشهر. هذا الشاب عدى هذه المدة لا بالأشهر ولا بالأسابيع ولا بالأيام ولا بالساعات ولا بالدقائق بل بالثواني، إلى أن مضت هذه الأشهر الأربعة فالتقى بها أسلمت، والإسلام حق، لكنني لن أتزوجك لأنك لست مسلماً. فقد تجد أب ليس مسلماً، اسمه إسلامي، هويته إسلامية، وأبوه مسلم وأمه مسلمة، أما في التعامل اليومي ليس مسلماً، كيف يطمح هذا الأب أن يكون ابنه مسلماً تقياً ورعاً نقياً طاهراً عفيفاً وهو ليس كذلك؟ لذلك الأب هو السقف، ولا يمكن إلا في حالات نادرة جداً، وهذه ليست قاعدة، في حالات نادرة يفوق الابن أباه حتى في التدين، هذه حالات لا تعد قاعدة، القاعدة أن الأب هو السقف. فما لم تكن أنت قدوة لابنك، ما لم تكن أنت صادقاً لن يكون ابنك صادقاً، ما لم تكن أنت عفيفاً لن يكون ابنك عفيفاً، ما لم تغض أنت بصرك عن محارم الله لن يغض ابنك بصره عن محارم الله، ما لم تكن أميناً لن يكون ابنك أميناً. وفي فكرة هي أن الآباء يتصورون بسذاجة أن ابنه لا يعلم، والله من خلال بعض التجارب الابن ولو رأيته هيك صغيراً يعني لا ينتبه، ينتبه إلى كل شيء، ينتبه إلى كل شيء. حدثني مرة أخ مقيم بأمريكا سأل ابنه هل نظفت أسنانك؟ فسكت. سأله ثانية فسكت. سأله ثالثة قال له نعم ولا باللغة الإنجليزية. قال له كيف؟ قال له أنا أنظفها دائما، اليوم لا. فعنفه الأب، لماذا تكذب علي؟ إجابته لا تصدق، قال له أكلينتون بيكذب. في موضوع مونيكا، الابن الصغير بالابتدائي يتابع الأخبار، هو كذب حينما أدلى بتصريحات غير صحيحة، فيعني أنه بنت ترى أمها تكذب على أبيها، ابن يرى من أبيه كذباً في البيع والشراء، أحياناً يكون ابنك بالمحل والبضاعة مثلاً ليست من أصل معين، من منشأ آخر وليس عليها المنشأ، الشاري يسأل يقول له هي بضاعة إنجليزية أو فرنسية وهي ليست كذلك، الابن ينتبه. الحقيقة الإنسان أيها الإخوة، ماذا أقول؟ لو كان في الدرجة السفلى من السلم الاجتماعي في حالة خطيرة جداً أن يسقط من عين نفسه، الإنسان حينما يكذب أو حينما يتناقض أو حينما يخالف منهج الله أو حينما لا يكون كاملاً يسقط من عين نفسه. في الدرجة الثانية الإنسان حينما يسقط من عين أهله، يعني زوجته وأولاده، قد تجد متاعب خارج البيت، قد تجد صعوبات، قد تجد خصومات، قد تجد أعداء، قد تجد مناوئين، أما أن تسقط من عين زوجتك ومن عين أولادك هذه مشكلة كبيرة. وأنا والله يعني كل يوم تقريباً أو كل أسبوع أو كل عدة أيام تأتي مشكلة أنه أبي فعل كذا، الأب ساقط من عين ابنه، قال لي أبي شهواني، يعني يطلق أمه وتزوج امرأة بعيدة عن الدين متفلتة، يعني تلبس ثياب فاضحة، هو بالستين، واستغنى عن كل أولاده، واستغنى عن زوجته، واستغنى عن مكانته، وهذه المرأة تأخذ منه كل أمواله وتبقي أهله بلا طعام. والله ما رأيت مصيبة أكبر من أن يسقط الإنسان من عين أولاده، وجدت الابن ناقماً نقمة شديدة لا توصف على أبيه. إذاً أول وسيلة فعالة من وسائل تربية الأولاد أن تبقى ساكتا، أن تبقى صامتا، وأن تكون قدوة. حينما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يقولون الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، قرآن متحرك. فإذا أردت أن تربي أولادك كن أنت قدوة لهم، كن أنت صادقاً، كن أنت عفيفاً، كن أنت أميناً، والطفل يدرك ويعلم. والله بعض الأطفال الذين تربوا في أسر إسلامية متمسكة بالدين، إن هو في سن قبل التكليف بكثير تراه يغض بصره عن امرأة لا يحل للكبير أن يراها، شيء سلوك رائع جداً. تلاقي في عفة وهو صغير لأنه يرى أباه يغض بصره. وقد تجد فتاة عمرها سنوات تحب أن تضع الحجاب وأن تصلي ولو صلاة شكلية، هي أثر القدوة في البيت. فأيها الآباء، أيها المتزوجون، أيها الذين تطمحون إلى ابن صالح، كن أنت صالحا. لذلك كنت أقول سابقا: يمكن أن تكون أكبر داعية إلى الله وأنت صامت. هذه الدعوة الصامتة بليغة جدا، دعوة بالمواقف. بل وأنا لا أبالغ، كل مؤمن شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، انتبه أو لم ينتبه، داعية، مؤمن صادق، هذا لا يكذب، هذا لا يغش، هذا لا يأكل مالاً حراماً، هذا عفيف، هذا أمين. فالمؤمن مظنة صلاح، المؤمن ينبغي أن يكون قبلة الأنظار. طبعاً الأبيات المشهورة: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما يقال ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. هذا أول درس. أكبر وسيلة فعالة، أكبر وسيلة مؤثرة لتربية أولادك أن تكون أنت قدوة لهم. ليس هناك من موقف يدعو إلى الإشمئزاز إذا كان الأب يدخن ثم علم خفية أن ابنه يدخن فأقام عليه النكير. الدخان سيء أم جيد؟ سيء. لماذا تدخن أيها الأب؟ ما دمت تدخن فهو من صفات الرجولة عند ابنك، فأراد أن يشعر نفسه أنه رجل فدخن تقليدا لك، هي المشكلة. فلذلك لن يكون الابن في الأعم الأغلب أو في الوضع الطبيعي فوق أبيه دونه، فالأب هو السقف. فكلما رفعت سقفك أنت رفعت مستوى تربية أولادك. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن نفسه فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. أخ كريم كان في محل إلى جانب المسجد، قال لي: دخل عدة أطفال، ودخل طفلان من سمتهما الحسن، ومن أدبهما، ومن وقوفهما المؤدب، ومن غض بصرهما عن امرأة كانت في المحل، بدا أن هذين الطفلين من طلاب المسجد. والفرق واضح جدا بين طلاب متفلتين، عيون زائغة، تعليقات لازعة، مزاح رخيص، وقاحة وبين طالب تأدب بأدب الإسلام. صدقوا أيها الإخوة أن الأدب الإسلامي يجعل للإنسان قيمة عند الله وعند الناس، والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 712 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 43 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرأ معايا الآية 151 والآية 152، هما دول الآيتين اللي هناخدهم النهاردة. بس اقرأ معايا الآية 151 و152. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تمام. بداية الكلام بيبدأ بكما. كما. كما أرسلنا. كما بتدل على أن الكلام مرتبط بكلام ورد قبله. فتعالوا نشوف الآية 150 ربنا بيقول فيها إيه. هو ربنا أصلا بيقول فيها ليه فرض عليهم التحول بقبلتهم من بيت المقدس إلى الكعبة. اقرأ كده معايا الآية 150. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولأتم نعمتي، يعني إتمام النعمة هو دخول الجنة. عند سيدنا علي بن أبي طالب الموت مسلما، إيه دخول الجنة ما هي هي. ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ماشي. يبقى الهداية كانت بإرسال رسولا منهم يعمل ايه بقى؟ يهديهم. يبقى ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى ارسال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو استجابة لدعوة سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. لو تفتكروا في الآية 129 أخذنا أنهم دعوا الله وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فربنا استجاب في الآية 151 للدعاء بتاعهم في الآية 129. هنقرأ الدعاء بتاعهم في 129 لآخر مرة قبل ما نقلب على 151، وحاول تركز في الفرق فيه إيه. بيقولوا فيه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. 151 راح قايل إيه؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. هما طلبوا رسولا منهم، ربنا أرسل رسولا منهم. ماشي. طيب يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فربنا قبل الدعاء لكنه صححه. إبراهيم وإسماعيل عليهما أفضل الصلاة والسلام دعوا الله إنه يرسل رسولا في أهل مكة منه، وقالوا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فربنا استجاب لكنه صحح الترتيب. قال رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، وجاب التزكية بعد ما كانت في الآخر، في آخر دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، جابها قبل التعليم، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أول حاجة هو رسولا منكم، أي رسول، دي نعمة على فكرة أن يكون رسول منهم، يعني رسول أنتوا عارفينه وعارفين أصله وعارفين فصله وعارفين أبوه وعارفين أمه وعارفين عنه كل شيء، مش حد غريب ممكن يكون جاي من بره وبينصب عليكم، لا ده انت ده واحد منكم وانتوا نفسكم اللي سميتوه الصادق الامين. اذا كان هناك رصيد للرسول عليه الصلاه والسلام من الصدق والامانه عند الناس في بدايه الدعوه، ودي نعمه من عند رب من ربنا على الناس وعلى النبي نفسه على سكان برضه، ما بداش من الصفر. دعاء ابراهيم واسماعيل كان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يبقى اول حاجه يعملها يتلو القران على المؤمنين، ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم، بعد تلاوه القران يعلمهم احكام القران والحكمه اللي هي السنه، وبعد كده يزكيهم، ينميهم روحيا، يطهرهم، يقوي الإيمان في قلوبهم، إنك أنت العزيز الحكيم. فربنا لما استجاب للدعاء جعل التزكية قبل التعليم، لأن العلم إذا حصل عليه الإنسان الفاسد أخلاقيا يستغل بطريقة تضر الناس ولا تنفعهم، فتجد ربنا عند الاستجابة للدعاء استجابه بس بالترتيب ده، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فجاء بالتزكية قبل تلاوة القرآن، بعد تلاوة القرآن. قلنا فلان تلا فلان يعني تبعه، جاء بعده، تلا القرآن يعني قرأه بنية الاتباع، مش مجرد قراءة زي نشط الأخبار. انت ما بتمسك ال ال ال ال الجورنال بتقرأه مش بتتلوه، التلاوة القراءة بنية الاتباع، انك يتلو هذه القراءة اتباع، يعني التدبر. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، إذن هيقرأ معاكم آياتنا، آيات القرآن، ويتدبرها معكم ويزكيكم. التزكية تأتي بعد التدبر، ونتيجة من نتائج التدبر، وبركة من بركات التدبر. لو تلاحظوا احنا في مؤسسة الجسور بنعطي في الاول دورة مفاتح التدبر، يليها على طول التربية الإيمانية، دورة التربية الإيمانية، ثم دورة التربية الروحية، التلاتة موجودين دايما تحت، يعني هتلاقوهم في البلاي ليست بتاعتنا ومهمين جدا. هي دي بقى التزكية، هي دي التزكية اللي هي التنمية الإيمانية، هي التربية، نسميها التربية الإيمانية، تربي قلبك إيمانيا، والتربية الروحية اللي هي التواضع والإنكار الذات وكده. مكانها لازم يبقى بعد تدبر القرآن، ده الطبيعي بتاعها. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، بعد كده، بعد كده يجي العلم بقى، بحيث إن الإنسان المزكى اللي داخله طاهر ونظيف يتعلم الأحكام، يتعلم العلوم، فيستخدمها في منفعته وفي منفعة الناس. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، طيب، ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة السنة. ليه كرروا بعد كده ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون؟ مع ان هو يعني في معظم التفاسير ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هي ايضا القرآن والسنة، النبي علمنا كل حاجة، حتى ناكل ازاي، ندخل الحمام ازاي، نعمل ايه في الحمام، كل حاجة. طب ليه بيكرروا ويقول ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون؟ علشان يظهر الفضل والمنة، يعني ويعلمكم الكتاب والسنة، طب ما يمكن الكتاب والحكمة، طب ما يمكن كان عندنا جزء منها قبل كده، لكن لا، أكد إن ده بيعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، عشان يظهر مدى الفضل والمنة، تجهيزك للآية اللي بعدها بقى، إنك لما تسمع كده تعمل إيه؟ تحمد ربنا، بعدها على طول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آية دي جميلة قوي، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الآية فيها ذكرين وشكر وكفر. الذكرين هم ذكر الإنسان لله وذكر الله للإنسان. فاذكروني، الإنسان بيذكر الله. أذكركم، ربنا بيذكر نحن. إذا ذكرت الله ذكرك الله، في حديث قدسي متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يعني يعني يعني يعني حديث متفق عليه عند الجمهور يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يبقى ده حديث قدسي، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، وأنا يعني إذا أحسن الظن هيجد خير، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ قدام الناس ذكرته في ملأ خير منهم. لو قلنا إن الذكر له فوائد فدي أكيد أهم فايدة من فوائد الذكر. يعني الواحد لما اسمه بيتقال في الراديو ولا في التلفزيون بيبقى فرحان وفخور، ولا ده اسمي تقال، ومش شفت اسمه ايه ده الفنان ده قال اسمي، ولا شفت مش عارف المذيع ده قال اسمي. أما لما رب العالمين خالق السماوات والأرض نفسه هو اللي يذكر اسمك في الملأ الأعلى، بيقول وإن ذكرني في ملأ، يعني أنت تقعد كده مع إخواتك وأخواتك وتذكر الله، مش عارف إيناس وفيلا ومريم وأحمد ويمنى وأمال وأفنان وسارة ووفاء، فربنا يذكرك في ملأ آخر، جبريل وميكائيل وإسرافيل، ملأ خير منهم. إذن ده يجعلك تشعر بالفرح الشديد. وأحد الصالحين كان يقول أنا أعلم متى يذكرني الله. قالوا أنت زي تتجرأ على هذا القول؟ قال ألم يقل فاذكروني أذكركم، أنا إذا ذكرته ذكرني. تعال بقى نتكلم عن الذكر نفسه. الذكر يا جماعة ثلاث أنواع رئيسية: قراءة القرآن بتدبر، لأن القرآن نوع من الذكر، والدليل في سورة الحجر ربنا سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المفسرين جمهور المفسرين هذا مقصود به القرآن. النوع الثاني من أنواع الذكر هو الصلاة بخشوع، والدليل قول الله تعالى في سورة العنكبوت وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليه؟ ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من الفحشاء والمنكر، يبقى الصلاة هي ذكر الله. ذكر الله هنا هو الصلاة، أكبر من الفحشاء والمنكر. طيب الذكر يا جماعة، طبعا النوع الثالث من أنواع الذكر هو الأذكار اللي بنقولها، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الأحوال، الدعاء، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه المناجاة، أنك تناجي الله، كل ده من أنواع الذكر. طيب الحقيقة بقى كلمة ذكر نفسها أو مفهوم الذكر ده من أسرار القرآن. أكتر كلمة وقفتني في القرآن وأخذت مني وقت في تدبرها هي كلمة الذكر. من معاني الذكر اللي وردت في التفسير زي ما قلنا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، خلاص دي خدناها. قال لك في شبهة هنا، إيه بقى الشبهة؟ هو أنتوا على مزاجكم الذكر يبقى القرآن علشان محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فانتوا بتفسروا بمزاجكم وعلى هواياكم. الايه ما بتقولش الذكر هو القران، تقول لك ربنا بيحفظ الذكر، لان انتوا بتقولوا التوراه محرفه، وكلمه الذكر وردت في القران بمعنى التوراه ايضا في سوره الانبياء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. الزبور بتاع سيدنا داود نزل بعد التوراه، بعد الذكر، الذكر هنا هي التوراة، يبقى الذكر هنا هو التوراة. وربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيش معنى بقى الذكر يبقى القرآن لما يبقى محفوظ، ويبقى التوراة لما يبقى مش محفوظ يبقى التوراة زي ما ورد سورة الأنبياء؟ اللي بيحل المشكلة دي يا جماعة الآية واحد في سورة صاد. خدتوا بالكم انتوا بتقالي الناس منكم خدوا بالهم وأنا بقول، يعني الجمهور على ان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، على الجمهور على انه قرآن. الله، هو ممكن يكون مش قرآن؟ الآية بتقول صاد والقرآن ذي الذكر. ربنا بيقسم بالقرآن اللي فيه ذكر. لما اقول السيارة ذات الاربع عجلات يبقى العجلات مش هي السيارة، العجلات من هي جزء من السيارة. الذكر موجود في القرآن، الذكر جزء من القرآن. القرآن ذي الذكر، القرآن أبو ذكر، القرآن اللي فيه ذكر. إذن القرآن مش هو بالضبط الذكر، الذكر حاجة موجودة في القرآن وحاجة موجودة في التوراة، بس الكلمة أيضا هي هي قلنا أشارت إلى التوراة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. أفضل من فسر كلمة الذكر هو مقاتل ابن سليمان البلخي، واحد من أعلام المفسرين. قال إيه؟ الذكر هو اسم جنس لما في كتاب الله، يعني المحتوى بتاع كتاب الله، الكونتنت بتاع كتاب الله. وبإنزال الذكر في القرآن حفظت الكتب كلها. يبقى المحتوى الرئيسي للتوراة هو نفس المحتوى الرئيسي للقرآن. وده يرد على شبهة، ليه ربنا ما حفظش الكتب التانية؟ ليه لم يحفظ التوراة وحفظ القرآن؟ نقول له مين قال لك ان ربنا لم يحفظ التوراة؟ الله مش هي حرفت؟ أي حرفت، لكن ده مش معناه انه لم يحفظها. يعني لو جم ناس النهاردة حرفوا القرآن وطبعوا منه مليون نسخة محرفة ونزلوها، خلاص يعني القرآن ضاع ما ضاعش ولا حاجة، ربنا حافظ القرآن. طيب كيف حفظت التوراة؟ حفظت بالقرآن. نفس الذكر اللي في التوراة هو الذكر اللي في القرآن. عاوز التوراة الأصلية؟ اتفضل من الفاتحة لسورة الناس اقرأ، وانت مطمن انت بتقرأ محتوى التوراة الحقيقي، خلاص الموضوع، وزيادة عليه بقى كمان. صحيح ال ال ال ال يعني القرآن هو اللي حافظ التوراة، كون بقى ان في ناس حرفت كلام ربنا ده مش معناه انه ضاع. طيب الذكر بقى ده هو المحتوى اللي بيشحن القلب بالايمان. لذلك انت الايات بتاعت القرآن بتتفاوت، انت بتقرأها في خشوعك، وبتتفاوت وانت بتقرأها في درجة وقعها على قلبك. الذكر هو المحتوى الذي يشرح عقيدة التوحيد، اللي بيحتوي على المحركات التي تحرك المشاعر في قلبك. ده الذكر هو اللي بيحركها، وده موجود في كل كتب ربنا. في سورة الشعراء ربنا بيقول وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يعني كل ما ينزل ذكر، إذن الذكر موجود في كل كتب الله. الكفار كل ما ينزل ذكر يعرضوا. وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني كل ما ينزل ذكر كانوا مش يلعبون وما يركزوش فيه ويهملوه. إذن الذكر محتوى بينزل في كل كتب الله اللي فيه الهداية. طيب نعرف منين إن كان اللي بيقال في التوراة أو في الإنجيل أو أيا كان اللي موجود دلوقتي ناله التحريف ولا صحيح؟ في سورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه، يعني القرآن هو اللي هيحكم على النصوص دي.

صدق ده كلام ربنا، ده كلام لا يعقل. وعلى فكرة في العقيدة المسيحية لابد تؤمن ان كل حرف من دول كلام ربنا. يعني انا اقف اصلي واقول سلمي على فلسك، ما ده كلام يعني مهم، ده لا يمكن، هذا واضح جدا، القرآن مهيمن، ده لا يمكن يكون كلام ربنا. المهم الذكر في الأساس يحدث بتدبر القرآن وبالخشوع في الصلاة وبقراءة الأذكار وبالدعاء وبمناجاة الله. إذن الذكر هو الشاحن اللي بيشحن القلب بالإيمان. عاوز بقى تزود إيمانك، عاوز تقوي إيمانك، أذكر الله بالطرق دي، صلي بخشوع، تدبر القرآن، ناجي ربك، ادعي ربك، صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ معايا بقى 152، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خدنا الذكر خلاص وقلنا إذا ذكرت الله الله سبحانه وتعالى يذكرك. الشكر، واشكروا لي ولا تكفرون، كل النعم اللي احنا غرقانين فيها دي ألا يستحق الله أننا نشكره عليها، وخاصة النعم اللي في الآية السابقة، الآية 151، ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. يبقى إرسال رسول ده نعمة، إرسال رسول منا نعمة تانية، يتلو عليكم آياتنا، الوحي اللي نزل لهذا الرسول نعمة، تلاوة الرسول للقرآن لينا وتعليمه لينا نعمة، ويزكيكم، تزكية النبي لهذه الأمة نعمة، ويعلمكم الكتاب والحكمة، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة اللي هي السنة نعمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وتعليم لنا كل ما لا نعلم نعمة. يبقى الله سبحانه وتعالى اللي علمك كل ده وأرسل من يعلمك كل ده ألا يستحق الشكر والحمد على نعمه؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، بعد كل ده لا يستحق الشكر. الشكر عكس الكفر، شكر النعمة يكون باستخدام النعمة فيما يرضي الله، كفر النعمة يكون باستخدام النعمة في غير ما يرضي الله. ربنا أعطاك مال أنفقت على الفقراء وعلى المساكين أو على أهلك، كده أنت بتشكر النعمة. لكن لو أنفقت على أهل الفسق والفجور أو أنفقت بالتبذير والإسراف فهذا كفر النعمة. وابن عطاء الله السكندري قال من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. واحد عنده حصان وداخل ياكل حاجة الأول فبيربط الحصان، لو ربط الحصان قيده بعقاله، مسك العقال وراح مقيد الحيوان بتاعه، هو كده أبقاه. إنما لو لم يقيده هيهرب. إذن اللي يشكر النعم هو آسف، اللي لا يشكر، من لم يشكر النعم يعني يكفر النعم، بيعرضها للزوال، ومن يشكر النعم فهو يقيدها بعقالها يعني بيضمن استمرار. خلي بالك من حاجة بقى، من أول نص السورة، النص الثاني خدناه امبارح اللي هو يعني قلنا الآية اللي في وسط السورة بالضبط اللي هي كانت وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وانا دي جاية في نص السورة بالضبط، من أول الآية دي لو مسكت السورة تنتها كده طوتها هتبقى السورة عبارة عن مراية، كل ما قيل في النص الأولاني تطبيقاته هتتم بقى في النص الثاني. يعني مثلا على طول بعد منتصف السورة ستجد آيات تحويل القبلة إلى البيت الحرام اللي احنا تدبرناها امبارح. قبل منتصف السورة مباشرة إبراهيم وإسماعيل بيبنوا البيت الحرام، وربنا بيقول لهم إنهم يجعلوا مثابة للناس وأمنا. على طول بعد النص ده ما خلص جاء على طول انه تحويل القبلة الى البيت الحرام. تجد مثلا المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي دي بنؤمر فيها بذكر الله،

0: الشكر وبعدم كفر النعم. والآية اللي جاية هنؤمر بالصبر وبالصلاة. تطبيقات للآية الكريمة اللي وردت في النصف الأول، دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وأرنا مناسكنا، ورينا طرق العبادة يا رب عشان نعبدك بيها. فسورة البقرة عاملة زي المراية، تتنيها تطويها من النص كده يصبح كل ما في النصف الثاني تطبيقات على النص الأولاني. في أول الحلقة النهاردة أخذنا إزاي ربنا استجاب لدعاء سيدنا إبراهيم بإرسال رسول في أهل مكة، بس صحح الدعاء، جاب التزكية قبل التعليم، مش كده؟ هو الدعاء بتاع سيدنا إبراهيم في النص الأولاني واستجابة ربنا في النص الثاني. انت هتشوفوا العجب يعني، واحنا ماشيين بقى بعد كده في بقية السورة. حاجة الحقيقة سورة من أروع ما يمكن وجميلة جدا. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلي لهم وسلم على سيدنا محمد، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. قضايا مجتمعية، هذا هو عنوان سلسلة رمضان لهذا العام. عنوان درس اليوم: الفضولية المزعجة. الفضول غالب استعماله على ما لا خير فيه، والفضولي هو من يشتغل بما لا يعنيه. إنه من الطبيعي أيها الإخوة أن يهتم الإنسان بما يرتبط بشؤون حياته الخاصة ومصالحه الدنيوية والأخروية، وأن يصرف جهده في التفكير والسعي من أجل خدمتها. من الطبيعي أيضاً أن يهتم المرء بالشأن الاجتماعي العام، له الحق في ذلك لأنه جزء من المجتمع، وربما يرقى هذا الاهتمام إلى مستوى الواجب. لكن من غير الطبيعي أبداً أن يتدخل الإنسان بالشؤون الخاصة المرتبطة بغيره من الأشخاص، لأن كل إنسان له حياته الخاصة وشؤونه الشخصية العائلية والمالية والصحية والعبادية، ولعله لا يحب أن يطلع عليها الآخرين. فلان سافر، خبرك شيء؟ ترى هل كان في نيتك أن توصله للمطار أو أن تدفع له تكاليف الرحلة لذلك تسأل؟ فلان اشترى سيارة جديدة، من أين جاء بالمال؟ يا ترى هل أخذ المال منك وأنت حريص أن تستعيده منه؟ فلان خطب، ما خبرنا، هل كان في نيتك أن تساعده يعني بنفقات الخطبة حتى عم تطمن؟ فلان حامل، خبرتك شيء؟ هل كنت تنوين أن تأخذيها لمراجعاتها عند الطبيبة؟ بدهم يضلوا قاعدين بحفلة العرس بيشوفوا العريس. يا أختي خلص ضيفوت العريس، سمحتوا الغريبات يطلعوا، بدنا نشوفه حلو لما بشعب، وبدنا نشوف شو لبسه، وإذا ما شافوا اليوم الصبح بدقوا لبعضهم تليفون شو لبسه مبارح. فضولية مزعجة، كل هذا أيها الإخوة من الفضولية المزعجة التي تزعج من حولك وتمنعهم من التعامل معك. جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة الصحابي الجليل أبو دجانة أنه دخل عليه بعض أصحابه وهو مريض ووجهه يتهلل. قيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. قالوا له: شايفينك مبسوط مع أنك مريض مرض شديد، ولعلك يعني تنتقل. قال: أنا في عملين في قلبي ثقة كبيرة بهما، لا أتدخل فيما لا يعنيني، وما في بقلبي لواحد من هؤلاء المسلمين أذى أو غش أو غلة سبح الله. على العكس، خرج الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لا تدري؟ شو أبشر بالجنة؟ مين قال لك؟ فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، أو يبخل بما لا يغنيه. شو عم تقول أبشر بالجنة؟ ليقوم كان بيحكي ما لا يعني، معناته اللي بيحكي وبيتدخل فيما لا يعنيه هو على خطر. في رواية لهذا الحديث مروية بالمعنى من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضه أنه قتل شهيدا. يعني هذا الصحابي هو أول شيء صحابي منزل عالي، وفي بعض الروايات تقول قتل شهيدا، وفي من قال له أبشر بالجنة،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك لا تدري، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا يغنيه. أيها الإخوة، ترك التطفل والفضولية المزعجة دليل على حسن إسلامك. المسلمون منهم إسلامهم حسن ومنهم التزامهم بالإسلام سيء، مع أنه مسلم. من علامات حسن الإسلام أن لا يخوض الإنسان فيما لا يعنيه، ومن علامات أنه التزامه بالإسلام سيء إذا كان فضوليا يتدخل فيما لا يعنيه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شلون بدي أعرف إسلامك حسن أو مو حسن؟ كيف أنت يا أختي بدنا نعرف التزامك بهالدين صح لما مو صح؟ بعيدا عن الصلاة والصوم والذكر وتلاوة القرآن الكريم، هذا شيء حسن، بس يا ترى هل عم ينعكس في تعاملك مع الآخرين أو تعاملك مع الآخرين؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر: هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقله أحد قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما حدا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول ابن رجب: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، أن لا يتدخل أحدنا في شؤون غيره الخاصة. قال: هذا أصل عظيم من أصول الأدب. الإمام أبو داود صاحب كتاب السنن، مرات أنتم تسمعون الخطباء يقولون على المنبر، يقرؤون حديثا ويقولون: أخرجه أبو داود، أو يقولون: أخرج أبو داود في سننه. كتب الحديث الأصول ستة، واحد منهم سنن أبي داود، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وجامع الترمذي. هذون ستة كتب فيها الأصول الستة للإسلام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب سنن أبي داود اسمه أبو داود السجستاني. أبو داود السجستاني يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، نصف مليون، ووضعت لكم في كتابي هذا اللي هو سنن أبي داود اللي الخطباء بيحكوا عنه 4,800 حديث، قريب 5,000. قال: أنا كاتب نصف مليون 500,000 وحطيت لكم بكتابي 5,000، ويكفي المسلم منها لدينه 4 أحاديث. هن النصف مليون كتبت لكم بهالكتاب 4,800، وترى يكفيك في دينك بس 4. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني: الحلال بين والحرام بين. والحديث الثالث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأعمال بالنيات، والحلال بين والحرام بين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو صح الأمر رياضيا لكان من حسن إسلام المرء ربع الدين. فمن كان طفيليا أو فضوليا يتدخل فيما لا يعنيه فليعلم بأنه مروح ربع الدين. دخيلك رفيقنا فلان فتح عيادة، كم مريض عم يجي باليوم؟ شو بدك بيا الشخني؟ عم يجي 100 مريض، لما عم يجي مريض، لما ما عم يجي أحد شلون بيدروس؟ كل علاماته فوق 90. يا أخي أنت دروس، شو بدك فيه كيف بيدروس؟ أنت اشتغل بنفسك لتدرس. مر رجل بلقمان الحكيم والناس عنده، عند سيدنا لقمان، فقال له:
ألست عبد بني فلان؟ هو سيدنا لقمان كان عبد، بس بحكمته صار صاحب رتبة. فمر رجل بلقمان الحكيم، وعند لقمان أناس، قال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ ما شاء الله شايفك متصدر وعم تحكي، شو ساويت؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. قال مورق العجل: أمر أنا في طلبه كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: ما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. صلي كذا سنة عم بشتغل على حالي مشان ما اتدخل فيما لا يعنيني، نفسي ما عم تطاوعني، بتضل بتقلي اسأل تحرى محص اتدخل. قال الحسن البصري: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. بيشتغل بالناس وهو فيه من النواقص ومن الحاجات ومن الأعمال ما لا يؤديه. كل هذا الذي سبق أيها الإخوة دعوة لكل واحد فينا لكي يتخلق بهذا الأدب العظيم والخلق الرفيع، أن يكف أحدنا عما لا يعنيه. أسباب الفضولية المزعجة، ليش في واحد فضولي؟ عشان يعرف حاله. واحد، الفراغ في الوقت والعقل والقلب. الفضولي عنده وقت فارغ وعقل فارغ وقلب فارغ، لو عقله ملان ما بيتدخل بالآخرين، عنده ما يشغله من الأفكار. هلأ العلماء مثلا، الباحثين، المخترعون، مو فاضي لأشيائه التي يعني تخم جسده، بقى فاضي يروح يقول له: لفلان وين راح وين إجا وليش تجوز وشو لبسه وشو لبسته، ما له فاضي. بس إذا واحد العقل عنده فيه فراغ، القلب فيه فراغ، لو القلب مشغول بالله، لو القلب مشغول بالقرآن الكريم، لو القلب المشغول بالأنس بحضرة الله تعالى، ما له فاضي اللي لقلك، بده بالناقص كلمة. أما وإن العقل فارغ والقلب فارغ والوقت فارغ، يصير بقى بده يملي ويتسلى بأخبار الناس. أسباب الفضولية المزعجة: الفراغ في الوقت والقلب والعقل. 2، الاعتداد بالنفس ومراءة الناس، فيرغب البعض بالظهور أمام الآخرين بمظهر الرجل الخبير وصاحب الرأي السديد في كل الشؤون والقضايا، فيدس أنفه في شأن الآخرين حتى تجده في موضع الناصح للتاجر الخاسر، والمشير على المريض الخارج من عملية جراحية معقدة، وحلال المشاكل العائلية، كل ذلك دون أن يستشار أو يطلب له رأي. اللهم إلا إبداء القدرات التي لم يجد لها سبيلا سوى التدخل في شؤون الآخرين. يصير بده يشرح له عن عملية، الرجال طالع من عملية القلب بيجي بدلو بدلو هو، وأنه هذا عملية القلب بتصير هيك بتساوي هيك، أوعك تترك الدواء، شو عطاك الدكتور؟ مو منيح الدواء، قل له يغير لك يا. سامحني، ولا له علاقة بالطب ولا بالصيدلة ولا بالهندسة، بس فقال يعني فضولي يتدخل، والله يستر ما يروح يشتري له علبة دواء ويعطيه يحط له على الطاولة يقول له: هاد بدال اللي كتب لك يا الدكتور. أسباب الفضولية المزعجة: الفراغ. 2، الاعتداد بالنفس ومراءة الناس. 3، خبث النفس ودناءتها، إذ يسعى بعض الفضوليين للتعرف على تفاصيل شؤون الآخرين بغرض إيذائهم والنيل منهم. فايتة على بيتها وهي محضرة بدها تلاقي شغلة مشان توقع بينها وبين زوجها، فلا تزال تستنطقها وتستخبرها وتأخذ كم معلومة، فإذا خرجت أوقعت الوقيعة بينها وبين زوجها. جاي لعنده على المحل يريد أن يستدرجه ويأخذ منه معلومات خاصة به من أجل أن يؤذيه بطريقة ما لخبث نفسه ودناءة نفسه. فأسباب الفضولية أسباب أيها الإخوة ليست جيدة. عواقب الفضولية اللي بتدخل بشؤون الآخرين شو بده يصير؟ 1، يؤدي إلى قساوة القلب ووهن البدن وتعسير الرزق. قال مالك ابن دينار:
إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك، فاعلم بأنك تكلمت بما لا يعنيك. إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. ثانيا، الفضولي قد يسمع ما لا يرضيه. من قديم قال العامة: من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. مر رجل دخل على سيدنا عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يخصف نعله. قال: يا أبا عبد الرحمن، لو ألقيت هذا النعل وأخذت آخرا جديدا. فقال له عبد الله بن عمر: نعلي جاء بك إلى هنا؟ من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. شو بدك بنعلي؟ أنت ليش جاي؟ أقبل على حاجتك، احكي سؤالك، احكي مسألتك اللي جاي، اترك الآخرين في أعمالهم الخاصة. ثلاثة، من عواقب الفضولية المزعجة: فيها مضيعة للوقت فيما لا يفيد. أربعة، فيها قطع للمودة وإفساد للأخوة. خامسا، ذكر العلماء أن من علامة سخط الله على العبد أن يشغله فيما لا يعنيه خذلانا له. من علامة سخط الله على العبد، إذا الله غضبان عن العبد يشغله بما لا يعنيه خذلانا له. ختاما أيها الإخوة، ما علاج الفضولية المزعجة؟ بركي واحد بيناتنا شاف حاله عن جد هو هيك بيتدخل، بيستنطق الناس، بيتبع، بيفتح صفحته تبع الفيسبوك بيشوف مين رفقاته، بيفتح الصفحة بعدين بيفتح على صفحات أصدقائه، وبعدين مثلا هو كاتب أنه البارحة تخرج بده يشوف مين حضران بجلسة التخرج تبعه، وبيكبر الصورة هيك عشان يشوف الوجوه. شو بدك في مين حضران مين معض؟ ومدرس لك شوي بركي بتتخرج أنت إن شاء الله. بركي واحد شاف حاله هيك عنده فضولية، وفضولية مزعجة. في مرات واحد بيروح لعند بيوت قرايبينه، أنت لازم تقعدوا بقط ضيوف، تلاقي بيروح هيك بيفوت على المطبخ بيفتح البراد. شو بدك بالبراد؟ بده يشوف شو عندهم يعني بالبراد، شو عندهم بالمكاتب المطبخ. يا رجل شو بقط ضيوف بيفتح درجلك، في دروج خاصة بيفتحها. ليش؟ قال هذا مثل أخي، بيزور صديقه بالمكتب ما بيرضى يقعد إلا قفل كرسي تبع المكتب. يا أخي عيب هاد تقعد هون، اجلس على كرسي. هلأ هو إذا قدمك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس على تكريمة الرجل، يعني كرسيك الخاص اللي أنت بمكتبك إذا أجينا لعندك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نجلس على هالكرسي. هلأ هو إذا قدمك أكرمك أحب أن يرفعك وراح جلسك على كرسي، خير إن شاء الله، بس أنت تركض من الباب وتجلس هيك وتتفقد شوفي صور وشوفي أرقام هواتف على المكتب، هذا من الفضولية المزعجة. لا سمح الله، لا سمح الله، إذا واحد عنده فضولية مزعجة وهي هذه تساعد في قطع أواصر المجتمع، إحنا نتكلم عن قضايا مجتمعية، ما علاج الفضولية المزعجة؟ واحد، أن يعلم أن الموت بين يديه، وأنه مسؤول عن كل كلمة وكل عمل، وأن أنفاسه رأس ماله. كل كلمة حابب تقولها بدك تتحاسب، وكل عمل فعلته تحاسب. اثنين، أن يتذكر أن الواجبات أكثر من الأوقات. عمرك كله 60-70 سنة والواجبات كثيرة، وقتها إذا تذكرت هيك بقى ما عاد تفضى اللي لقلك، وشوف الناس شو عم تقول، وشوف الناس ماذا فعلت وأين ذهبت وأين خرجت. ثلاثة، كثرة ذكر الله لتطهير النفس من خبثها وردها عن كبرها وعجبها. إذا معجب واحد بنفسه أنه هو فهيم بكل شيء، متكبر على الناس، بده ذكر حتى تتطامن هذه النفس. رابعا وأخيرا، ترك صحبة الطفيليين الفضوليين، لأنه هذا بيعدي الفضولي، بيعدي واحد تاني يساوي فضولي مثله، والطفيلي كمان بيعدي الآخرين فيجعلهم مثله. لذلك ترك صحبة هؤلاء تساعدك على ترك الفضولية المزعجة. أيها الإخوة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والإسلام
جاء بكل ما يعزز أواصر المجتمع ويقوي روابط الجماعة لتبقى الجماعة والمجتمع في أمن وأمان وسلم وسلام. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حين يقول الحق سبحانه وتعالى على شيء أنه رجس، فذلك حكم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإن لم نفهم نحن معنى الرجس، وإن لم نتأكد من أنه رجس، لأن المفروض أن ينقاد المكلف إلى حكم ربه، لأن ربه مؤتمن على كل مصالحه. فإذا قال هو رجس يبقى رجس، ما نعودش نحاول بقى نتصيد نقول رجس إزاي، ونقنع الناس بأنه رجس ونقنع الناس بأنه بطال. الأول نعمل، وبعد ذلك تثبت لنا الأيام صدق قول الحق في أنه رجس. والفرق بين تكليف المساوي للمساوي وتكليف الرب للخلق أن تكليف المساوي لمساوي لا بد أن تسبقه علة التكليف، يقول له اعمل كذا علشان كذا. لكن الحق سبحانه وتعالى حين يقول لخلقه افعلوا كذا، ما نقولوش علشان ايه، لأنه مأمون على علة هذا التكليف. ولكن بعد أن تصنع وترى من لا يصنع، وترى الفارق بين من يهتدي بتكليف الله وبين من يتمرد على تكليف الله، تقول إذن الله سبحانه وتعالى حينما قال هذا الحكم كان هو الحق، لأن الواقع أيد. إذن فأنت تعلل للمساوي الحكم قبل أن يفعله، ولكنك تفعل حكم الله قبل أن تعلم العلة فيه. وستثبت لك الأيام بعد أن تعمل أن قول الله لك كان على حق، فتجد الذي لا يشرب الخمر مستقيم السلوك، طاهر المسألة، لا يتأتى منه نشاز في الكون، والذي يشرب الخمر يحدث منه كذا وكذا، فتقول بعد إذن قول الله لا تشرب ده قول حق أثبتته التجربة والواقع. ولذلك نقرأ قول الله: اتقوا الله ويعلمكم الله. قبل أن تتقي افعل، فستفعل حين تفعل تعلم حكم الله في الفعل. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة نماء، الحج للحج كذا، إذا افعلها وستجد أنت الأثر. أما إن اقتنعت أولا بالعلة ثم فعلت الحكم للعلة فذلك بعيد عن مرتبة الإيمان. إذا جاء لك طبيب وجاء لك بالصورة وبين لك كبدك في حال أنك لم تشرب الخمر دلوقتي، ثم قال لك اشرب كأسا فشربت كأسا، ثم أبان لك صورة فظهر لك عمل الكأس الخمر في كبدك وأنه يصنع كذا فانتهيت عن شرب الخمر، أيقال أنك انتهيت للإيمان أم للعلة التي قالها ولو كافر؟ إذن فالفرق بين المؤمن حين يأتمر بأمر الله وغير المؤمن أن المؤمن يأخذ الحكم من الله بدون طلب تعليل منه، فإذا فعله بانت له العلة. وأما غير المؤمن حين يأخذ التكليف فلا يأخذه إلا اقتناعا بالعلة أولا. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس، تبقى رجس. ورجس من مين؟ من عمل الشيطان، والشيطان عدو له سابقة مع أبينا آدم في عداوته له، قال الله للملائكة اسجدوا، وكان هو بينهم، فكان الأولى أن يسجد هو، لأن الأمر إذا كان للأعلى يجب أن ينسحب على الأدنى. إذا قيل لك إذا دخل رئيس الجمهورية فعلى الوزراء أن يقوموا، يبقى وكلاء الوزراء يعملوا إيه؟ يقعدهم؟ يبقى لازم يقعدهم. يبقى كان لازم ساعة ما جه الأمر للملائكة إن اللي كان وياهم ده إيه؟ ينسحب عليه الأمر، فعصى وقال أسجد لمن خلقت طينا. إذن فالعداوة إيه؟ عداوة مسبقة، وما دامت العداوة مسبقة فكيف نقبل وسوسته؟ فكيف نقبل نزغه؟ فكيف نقبل إغراءه؟ يبقى ركس، وهي من عمل الإيه؟ والركس من عمل الشيطان. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تجتنبوه. ليه؟ علشان تنجو من هذه المسألة ويأتي لكم الإيه؟ الفلاح. طب عمل الشيطان يشرهه الحق في قوله إنما يريد الشيطان، هذا العمل بتاعه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أولا المتكلم عنه خمر وميسر وأنصاب وأزلام. فلما يجي الحق يبين فعل الشيطان بالعداوة هو عدو يفعل، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الإيه؟ في الخمر والميسر، ولا جابش مين؟ الأنصاب والأزلام. أم قال لك لأن كلمة الأنصاب والأزلام دي المؤمنون غير مؤمنين بها فمنتهيين منه، والخطاب للمؤمنين. طب ما الجبهة الأول ليه قرن هذا التكليف بالأنصاب والأزلام ليبشعه؟ وأنتم انتهيتم من مسألة الأنصاب والأزلام، فلما حط دول ويا الأنصاب والأزلام، فيا من اجتنبتم الأنصاب والأزلام وآمنتم، اقرنوا هذين اللي هو الخمر والميسر بالأنصاب والأزلام. فحينما جاء بالحكم خص الحكم بمين؟ بما يطلب من المؤمنين وهو الخمر والميسر، لأنهم مكتفون في الإيمان الأول بأنهم لم يؤمنوا بالأنصاب ولا مين؟ ولا بالأزلام. قول الله إنما يريد الشيطان، يريد إيه؟ ما مراده؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، يعني أريد من كذا كذا. لكن الإرادة دي حين تريدها المريد حين يريدها أيقدر على إنفاذ ما يريد أم لا يقدر؟ فإن كان يقدر القدرة تكون بعد الإرادة، يريد فتأتي القدرة لتبرزه، وما فيش حد له عمل. يبقى الأول تيل إيه؟ الإرادة، أريدك الله يريد كذا، تأتي القدرة عشان تعمل إيه؟ تبرز المراد. هل يتخلف مراد لله؟ لأن كل شيء منفعل له. طب وإذا أراد غير قادر على الإنفاذ؟ أنت تريد، الشيطان يريد، أيقدر على إنفاذ ما يريد؟ يبقى ما يقدرش. إما يريد هنا تبقى بمعنى إيه؟ يعني يحب ويتمنى ويخطط. طب والفعل يجي ولا ما يجيش؟ تبقى أنت بقى اللي إيه؟ يتوفق فتنفعل له، يا ما توفقوش. يبقى إذن الإرادة إن كانت ممن يقدر على الإرغام والإبراز تبقى بمجرد الإرادة تأتي القدرة لتبرز الفعل، وهذا ما يريده. إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن تبقى بينفعل له. لكن خلقه حين يريدون أتنفعل لهم الأشياء انفعالها لخالقها؟ لا. يبقى الإرادة هنا بده يعمل إيه بقى؟ يحتال على أن تكون. طب يحتال على أن تكون ممن؟ من المراد منه. طب المراد منه يعملها إزاي؟ أم قال لك يكون الشيطان له سيطرة عليه بحيث يرغمه، يكون له حجة بحيث يقنعه. إيه الفرق بين الإرغام وبين الإقناع؟ الإرغام إنه يفعل الفعل قهرا عنك، والإقناع أن يقنعك فتفعله أنت. يبقى إذا المريد إن كان قادرا على أن يبرز المراد يبقى كل مراد مقدور عليه لله انتهى، وإن كان غير قادر يقول يحتال في إنه إيه يفعل، يحتال بإيه؟ إن كانت له قدرة يرغم، زي المكره، المكره لما يريد من واحد حاجة يكره يقول له اعمل دي يكرهه. طيب ما يكرهوش، يقعد يقنعه كده ويجيب له أدلة ومش عارف لحد ما يعمل إيه، ما يفعله هو. طب الشيطان له اي واحده من دول؟ أله سلطة الإكراه ليقهر أم له سلطة الإقناع ليقنع؟ بقى الإقهار هتفعل وأنت غصب عنك، والإقتناع تفعل وأنت راضي. الشيطان له قدرة واحدة من دول؟ أم قال لك لا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى لا سلطان له فيقهر، ولا حجة له فيقنع. ولذلك هو ده اللي الشيطان حينفد بها في الاخر ويجيب الذنب عندنا. وما كان لي عليكم من سلطان، لا استطيع ان ارغمكم بالقهر ولا ان اقنعكم بالحجة. اما ايه الحكاية؟ ايه اللي جابني؟ قال انتم كنتوا على تشويري، انا بس زينت لكم حاجة رحت انتم جارين عليه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، لا قدرت اقنعكم ولا قدرت اقهركم. كويس كده؟ يبقى عمل الشيطان ايه؟ ارادته تبقى ايه؟ احتياله على ان ايه؟ على انه يقنع. عنده حجه تقنع؟ ما عندوش. طيب عنده قدره تقهر؟ ما عندوش. امال ايه؟ تبقى انتوا اللي متلصمين، عايزين الشهوه بس بدكم اي حد ايه؟ نقول لكم عليه اهي. وما كان لي عليكم من سلطان، اي سلطان قهر او سلطان حجه، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. يعني ايه؟ قال احنا الاثنين خبنا، انا وانتم. ازاي؟ معنى مصرخ افرخه، اي استجاب لصراخه واستغاثته. واحد في مأزق فيصرخ يقول ها روحوا يا هو، ادى الصرخه اللي يجيله، يبقى اصرخه. صرخ فلان فاصرخه فلان، اصرخه يعني ذهب لايه؟ ليزيل صراخه، يعني ينجده. ما انا بمنجدكم وما انتم بايه؟ بمن انا وانتم احنا الاثنين خبنه على الاول. بقى اذا انما يريد الشيطان اراده ايه؟ اراده تزيين، مش اراده بحيث تنفعلون له بقهر او بحجه، ما فيش عنده حجه من ذلك. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم. اذا سمعت كلمه يوقع فافهم ان شيئين الاصل فيهم الالتحام، وانت تريد ان تجعل بينهم شيئا يفصل هذا الالتحام. ولذلك يقول لك الوقيعه، فلان مشي بالايه؟ بالوقيعه. بالوقيعه يعني ايه؟ يوقع بيني وبين اللي بحبه حاجه تعمل ايه؟ فجوه وشرخ بيني وبين، ادي الوقيعه. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم. كلمه بينكم تفيد انفصال، والانفصال ده هو اللي هتتحط فيه الواقعه. ليه؟ ام قال لك لان المؤمنين اخوه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان. فاذا جه حد عايز يحط بينهم يقول له ده انت عملت واقعه بين الاثنين الملتحمين دول، لانهم كالبنيان المرصوص. طب ودي ازاي؟ ام قال لك ما هو الخمر بقى هيعمل العمليه، وبعد ذلك يقوموا على بعض يضربوا بعض ويسبوا بعض ويهجوا بعض، والميسر ياخدوا مال بعض ويبقوا الله بقى بعد ما كانوا ايه؟ ما فيش بينية، بل فيه التحام بنياني كالبنيان المرصوص، وهو يوقع منكم الايه؟ العداوة والبغضاء. ايه الفرق بين العداوة؟ يوقع بينكم العداوة الآه بعد ما كانوا ملتحمين كده بقى بينهم ايه؟ عداوة وبغضاء. البغضاء انفعال القلب لجعل شيء مكروه بين من تبغضه، والعداوة فيها عدوان، من عدا يعدو فيها ايه؟ عدوان. ولذلك العداوة حينما تكون من الطرفين تبقى مؤججة دائما. لذلك حينما جاء الحق سبحانه وتعالى في امر موسى وامر فرعون يقول ايه؟ فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ موسى، ليكون لهم عدوا. ليكون بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو؟ ابدا، ده ربنا افسد مرادهم. هم ارتقدوه ليكون قره عين، مش كده؟ وولد قال لهم والله انتوا واخدين اللي هيخنقكم، واخدين اللي ايه؟ انتوا خدتوه عشان يبقى عدو. دي اسمها لام الغايه، مش لام العله الفاعله. لا، ده هم خدوه عشان يبقى قره عين، فربنا قال لهم خدوه قره عين وربوه انتم، علشان بعد ذلك لما تربوه هو يطلع العدو ونفسيتكم تيجوا على ايه؟ على ايده. يبقى بس يثبت ان البعيد مغفلين، ولا انت اله ولا اي حاجه. لو كنت اله كنت عرفت ان الولد اللي انت هتاخده تربيه ده هو اللي هيعمل فيك ايه؟ ايه الخيمة؟ ادي الخيمة، ادي اول خيمة. هم خدوه ليكون قرة ايه؟ حال حال. وبعدين تبان انه ايه؟ عدو. يبقى العداوة هنا من مين لمين؟ من موسى لمين؟ لفرعون. طب ده عداوة من ناحية ايه؟ من ناحية ايه؟ واحدة. طب عايزين نسبة العداوة من الناحية التانية بقى. ام قال ايه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. يبقى العداوة هنا من مين بقى؟ من فرعون. عدوته لمين؟ لربنا والموسى. واحنا دي كسبتنا ان العداوة. اذا المعركة تحمى ولا ما تحماش؟ تحمى، ما تنتهيش الا بان واحد ينتهي. وقد كانت ما انتهتش لما غرق مين؟ لما غرق في الايه؟ فرعون. ادي العداوة. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة. تبقى العداوة هي اللي لحمة بينكم وبين بعض. ما دام عداوة هنا وعداوة هنا تبقى هتفضل ايه؟ هتفضل مستمرة. العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. شوف كلمة انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر. هي في صحيح سبب، في للسببية. دخلت امرأة النار في هرة. يعني يقول لك فلان الحبس تشهر في كذا، في حتة مخدرات، في مش عارف كذا. يعني ايه بسبب ايه؟ يعني راح في داهية في كذا، في كذا في ايه؟ يعني ايه بسبب ايه؟ كذا. يبقى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بسبب الخمر والايه؟ انما كلمة في الخمر والميسر ده دلت على ان العداوة والبغضاء مظروفة في الخمر والميسر. العداوة والبغضاء مظروفة بايه؟ في الخمر والميسر. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ احنا قلنا الذكر مرور الامر اللي في النفس بالبال دائما. يبقى ببؤرة الايه؟ احنا قلنا كل معلومة يذكرها الانسان تيجي ببؤرة الشعور، وبعدين تتحرك عشان تيجي معلومة تانية. وإلا المعلومة اللي تقف في بؤرة الشعور دي تحوش غيرها من المعلومات ما تجيش أبدا. ولذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في إيه؟ إذا كان مشتغل بحاجة مش هيشتغل بحاجة تانية أبدا لحد الحاجة اللي انت مشتغل بها ما تحصل إيه؟ تزحزح كده وتروح في حشية الشعور تقوم تيجي حاجة إيه؟ حاجة تانية. ولذلك احنا بنقول اياكم ان تعتقدوا ان الذهن في ذهن يفهم من مرة وذهن يفهم من مرتين وده من ثلاثة ومن اربعة. ابدا، الذهن بياخد مرة واحدة زي آلة الفوتوغرافيا يلتقط لي. بس المهم ان تكون ساعة التقاط المعلومة بالذهن، الذهن خالي من غيره. بؤرة الشعور ما فيهاش حاجة. ان كانت بؤرة الشعور ما فيهاش حاجة تثبت في الذهن، ان كانت فيها حاجة ما يمكنش ابدا الا ان تزحزح دي وتيجي حاجة تانية. ولذلك ليه كانوا اخواننا المبصرين اي المكفوفين اقدر على استيعاب الحفظ منا؟ لانه لما يكون بصدد مسألة، المبصر لما يكون بصدد مسألة وبيفكر فيها وبعدين يجي منظر يشوفه، المنظر يجي ببؤرة شعوره، يوم اللي عمال بيحفظه ما يلاقيش حتة. لكن اللي مقفل عينه كده ساعة ما يكون بصدد حاجة ما فيش حاجة تانية بتشغيله، يوم تظل ببؤرة الشعور ولا لا؟ تظل ببؤرة الشعور. فبالذكر هو ايه؟ ان الحاجة تيجي ببؤرة الشعور. الله. طب مدام بؤرة الشعور دي عايز العقل يبقى مستوفي كويس. طب مدام العقل مختل ومسطور بالخمرة يبقى فيه ذكر ازاي بقى؟ انطمست الحتة دي. يبقى ما فيش ذكر اللي ايه؟ ما فيش ذكر لله. والصلاة طب ما هي خير الذكر. وايضا الميسر يمكن يقعد كده ويقولك طب بس ما نخلص الدور ده مش كده؟ ده ان كان فاكر الصلاة، ان كان فاكر الايه. يبقى اذا الشيطان عايز يعمل ايه بعداوته المسبقة لابيكم؟ قال لربنا كده لا بعزتك لأغوينهم اجمعين. وعرف كيف يقسم لانه اقسم بايه؟ بعزة الله. يعني عزته ايه؟ بعزتك عن خلق. يعني اللي يجي لك يجي، انت ما بتجيبش حد غصب عنك، لكن لو كنت عايزهم انا ما اقدرش اخدهم. اذا بعزتك عن خلقك، بعزتك عن خلقك اخدهم منه لأغوينهم اجمعين. انظروا الى قول الحق سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون ديا؟ استفهام. والاستفهام طلب فهم الشيء. حين يصدر منا لبعض يبقى يصح ان واحد بده يستفهم من واحد، انما لما تصدر من ربنا لينا احنا، هو ربنا عايز يفهم بقى، يبقى امر. جات ازاي الامر دي يعني ازاي؟ ام قال لك فيه امر من الامر حكم لازم، وفيه امر يريده الله من المأمور نفسه، هو اللي يأمر نفسه.

ايش يقوم هو لما يدير المسألة بمقابلها يجد ان لا حل الا ان يقوم يقول انتهيته. يبقى جت من مين؟ جاءت بدل ان تكون حكما من الله اصبحت حكما من المأمور. ودي ابلغ انواع الايه؟ ابلغ انواع الحكم. ابلغ انواع الحكم ان المتكلم يلقيه بصفة سؤال فيدير المسؤول كل جواب فلا يجد الا الجواب الذي يريده السائل. الم يجدك يتيما فاوى؟ وهم قالوا ده رب محمد قلاه ولا عادش بيسال عنه. فربنا بيقول له ايه؟ الم يجدك يتيما فاوى، بيستفهم. يوم لما النبي يقعد يستقرا الحكايه يقول نعم يا رب انت وجدتني يتيم فاوى. يبقى جت من مين؟ جاءت منه هو. تبقى ابلغ ولا مش ابلغ؟ ودي سموها مشاركة المأمور في علة الأمر. وده أبلغ أنواع الإيه؟ أبلغ أنواع الأمر بقول الحق سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون. علم المخاطبون ماذا يريده الحق، قالوا انتهينا. يبقى هم اللي إيه؟ ولذلك قعدوا بقى يبلغوا في الانتهاء. فيجي مثلا الإمام علي يقول لك إيه؟ لو وقعت قطرة منها في بحر ثم جف البحر ونبت فيه الكلب واندلع لساني من الجوع ما قربته. هي مش مطلوب كده يعني، انما دي مبالغة في ايه؟ مبالغة في الانتهاء باقصى صورة. وسيدنا عمر بن الخطاب يقول لو وقعت قطرة منها على يدي لحرمتها على نفسي. الله الله الله، دي مبالغة في ايه؟ إذن قول الله فهل أنتم منتهون صداها عندهم أن يقولوا إيه؟ انتهينا، وأن يؤكدوا هذا الانتهاء بغلو ومبالغة. وبقول الحق فهل أنتم منتهون إن حسمت مسألة الخمر. ليه؟ لأن احنا قلنا إن التكاليف السماوية أول ما بتنزل بيبقى فيه فساد في المجتمع، لأنه لو ما كانش فيه فساد عام في المجتمع ما يبقاش فيه حاجة لرسول. مدام رسول جه يبقى الفساد في الذات وفي المجتمع. في الذات ما فيش واحد بينهى نفسه ويلوم نفسه، وفي المجتمع ما فيش واحد بينحرف والتاني بيرده. يبقى مدام المسألة كده يبقى السماء لازم تتدخل. ساعة تتدخل السماء ماذا تصنع؟ أتصب أحكامها أول الأمر أم تقنعهم بالإيمان بمن تتلقى منه الحكم؟ الأول يؤمنوا بمين؟ بمن يتلقى منه الإيمان. دي والعقيدة لا هوادة فيها، حسم من أول الأمر. لكن الأمور التي تتعلق بالأحكام، والأحكام تغير أوضاعا عرفية وتغير أوضاعا اجتماعية كانت موجودة وتداولها الناس. وساعدة العادة طبيعة ثانية، العادة طبيعة. فإذا أراد الله أن يغير عادة بحكم يوم ما ينصبش بالحكم يخلعه على طول كده، لا، يوم ايه؟ يتلطف مع خلقه بلطف ورحمة ويخليها مسائل ايه؟ تدريجية. كان مثلا يقول لك مثلا الراجل لما يكون عنده مال يقوم ما يديش لابوه ولا لامه اللي هم اصوله، انما يديه لمين؟ لولاده. ليه؟ اما قال لك لان الاب منتهي والابن هو اللي بيستقبل الحياة وهو اللي ياخد المال. فربنا قال لهم لا، يمكن تختبر يعني تموت قبل ابوك البعيد، فسيب له برضه حاجه. ولذلك ايه؟ ان ترك خيرا الوصيه للوالدين، بس عملها وصيه لانه بده يخرجهم من عدم اعطاء خالص الى وصيه، الوصيه تبقى منهم. وبعدين لما استقرت الاحكام قال لا، ده لهم في الميراث بقى، يبقى لهم حق زي اولادك، ما بدينهم حق يبقى دول لهم حق. اذا ده اسمه تلطف في ايه؟ تلطف في حكم الالف والعاده والعرف، عشان ما يخرجش اخراج قسري بل يخرجه بايه؟ بلطف. الحق سبحانه وتعالى عايز ما يجعلش المال دول بين، عايز يجعل المال دول بين الناس مش بين الاغنياء بس. يوم يعمل يشرع الميراث، بعد ما تشوف كمة ميراثية في 1000 فدان بعد 3 اجيال تلاقيها انتهت الى فدانين وخمسة ومش عارف، وبعد شوية تلتهي ايه؟ الله تذوب. انما بينعملها ايه؟ تدريج اجيالي. ما بيجيش كده لواحد عنده 1000 فدان وبعدين يقول له لا ما عندكش، مسألة قصرية، لان على الاقل يسيبه فرصة على ما يرتب حياته وحياة الناس. هو اللي ما عنده، اللي عنده ساب ولاده وياكلوا من الخير وزيادة يديروا العمل ده، انما اللي ما عندوش ادى الواد ده حرفة وادى وظيفة وادى عمل مش عارف، فسيبهم لحد ما ايه يقسم. يوم يجي ينهي المسألة المالية او العقارية.

0: او الاقطاعيه زي ما بيقولوا، بس ببطء. بايه؟ يدوبها في المجتمع بايه؟ ببطء، مش قسريه عشان ما تعملش ايه، تعمل هزه وهزه حقد. وهزه الهزه دي ساعه ما تيجي بتعمل حقد في المجتمع. ليه؟ لان الذي جمع ماله من عرقه ومن اجتهاده ومن ساعه ما يشوفه المال خرج منه كده، وبعد ذلك خرج لمن لم يعرق ومن لم يجد، يعمل ايه؟ ايه اللي يحصل؟ وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. لا يسالكم ايه؟ ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ساعه ما دي تحصل في المجتمع والدخل يجي انتهى كل شيء. فلكن هو بيتلطف في العاده، فالخمر نظرا لانها كانت عاده موجوده وكله انسهم بها واجتماعاتهم عليها وبتاع، من الصعب ان هو يخرجهم منها مره ايه؟ مره واحده، فيقعد يتدرج. هذا التدرج تتبين فيه حكمه المشرع والتلطف. يوم لما يجي يتكلم كلام كده يقول الاسلوب الذكي بقى يفهم ان الله بيت للخمر تبييته. يعني الذكي لما يسمع الاسلوب ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال سكر كده ولا جابش فيها وصف، انما رزق سماها رزق ايه؟ اكنها سكر، ما هيش ايه؟ مش حسن. لما بتتخذوها سكر ما تبقاش حسن، انما رزق حسن. ادي اول تبي، يعني اللي يفهم القران كده ساعات بيقول ما يقراها كده يقول يا سلام، ربنا ما وصفش السكر بانه حسن، ووصف الايه؟ الرزق بانه يعني لو وقفنا بالرزق عند حده وحاله لكان حسنا، اما ان ناخذه ونخلفه ونخمره ونتخذه سكر ما وصفوش بالحسن. ومع انه مقدمه مع ان مش قال رزق حسن وسكر، ده قال ايه؟ ليدلك على لهفتهم في انهم كانوا قبل ما ياكلوا من الثمره الرزق الحسن يدبروا امرهم يرموه في البتاع عشان يبقى خمر. مفهوم الكلام ده؟ وده لرغبتهم في ايه؟ في الخمر. تتخذون منه سكرا وايه؟ ورزقا حسنا. ادي اول تبييته. وبعدين يطرح الامر عظه، والعظه من الواعظ للموعوظ ليست الزاما، وانما ابداء راي الحكيم لغيره، ان شئت تاخذ به وان شئت ما تاخذش. يبقى العظه معناها ايه؟ راي حكيم بيقول لك والله انا هقول لك على المساله وانت بعد ذلك ادخل نفسك فيها. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، بس اسمهم اكبر من نفعهم، ولا قال انتهوا وسيبوا ولا اي حاجه. يبقى رجح جانب الاسم ولا لا؟ يبقى فيه ايناس بقى بانه داخل على الايه. يبقى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى ابتدى يدخل على ايه؟ بس انت حر تاخد الحكم او ما تاخدوش، ما قلناش، انا قلت لك انت حر. وبعد ذلك يبتدئون الصلاه، يقوم يصلوا لان ما فيش حكم جازم بانهم ايه يشربوا الخمر. يقوم لما يقف واحد يصلي يلخبط يقول قل يا ايها الكافرون، اعوذ بالله مما قال، قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون. بقى الخمر اضطرته انه يغلط ولا ما غلطش، وغلطه تودي في داهيه ولا ما توديش في داهيه. أم قال لهم طيب معلش بقى، يعني استسمحكم في انكم مفيش مانع بتسكروا، ما خدتوش عظة من اسمهما اكبر من نفعهما ورجحتم حكمكم، بس لما تيجوا ليا في الصلاة ما تبقوش سكرانين. في احسن من كده بقى؟ لما تيجوا تصلوا ليا ما تبقوش ايه؟ طب حال قوي، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ادي شوف التدرج في الحكم. طيب ما يقربوش الصلاة وهم سكارى، طب هم بيصلوا كم فرض؟ خمسة. طب علشان الواحد ما يقربش الصلاة وهو سكران ما يسكرش قبل الصلاة بقد ايه؟ اذا طول النهار يعني مش هيعرفوا يسكروا. يبقى ان حالا هيسكروا يقعدوا سهره بالليل بقى، مش كده معناه؟ يبقى اطال مدة التعاطي، واطالة مدة التعاطي حبس النفس عن المعتاد عليه في زمن علشان يعلف انه يتركه. يبقى عنده الف ولا لا. وبعد ذلك لما هم يزهقوا بقى يقولوا له بين لنا في الخمر رأي شافي بقى المسألة بقلجة دي كويس، بس عايزين تقول لنا رأي شافي. قال فهل أنتم منتهون؟ ايوه انتهينا خلاص. يبقى فهل أنتم منتهون أنهت حكم الايه؟ أنهت حكم الخمر بعد ايه؟ بعد تدرج، بعد تدرج. هذا التدرج يناسب تمكن الف العادة والعرف من أعمالهم، فحلا يخرجهم منها قصرا ويخرجهم منها برأيهم هم. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. وبعد ذلك يردف الحق سبحانه وتعالى ذلك الحكم الجزئي في الخمر والميسر، يقول ما دامت المسائل كما علمتم مني هذا رجس ومن عمل الشيطان، فلا تعينوا الشيطان على نفوسكم وأخلصوا عبادتكم لله. وإخلاص العبادة لله إنك تعمل إيه؟ إنك أنت تشوف منهجه بيقول إيه وتعمله. فإذا قول الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خذ الحكم بعد ما انتهى في الجزئية، حب يعمل حكم إيه؟ حكم عام، أطيعوا الله وأطيعوا الإيه؟ وإحنا كنا قلنا زمان أنك ساعة تستقرئ أمر الله بالطاعة تجدها واخدة صور متعددة، مرة زي هنا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الله والرسول، ما يكررش أمر الطاعة. إذن ففيه أمر بالطاعة مش كده، وفيه مطاع وفيه مطيع. المطيع هم المخاطبون، والمطاع الله ورسول. ساعة يوحد أمر الطاعة والمطاع يعطف على بعضه، أطيعوا الله والرسول، ما يكررش أمر الطاعة. ومرة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الله، ومرة يقول أطيعوا الرسول بس. يبقى كم حالة؟ أربعة. أطيعوا الله أدي واحد، أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كده أطيعوا مين؟ الرسول. يبقى كم واحدة؟ أربعة. ومرة واحدة يعطف على الاثنين دول يقول الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. نحسم حكاية أولي الأمر زي ما حسمناها زمان، قلنا لما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كرر الأمر بالطاعة عند الله وعند مين، لكن عند أولي الأمر أجاء بأمر أطيعوا معطوف بالمطاع. إذن أطيعوهم من باطن الطاعتين، أطيعوهم من باطن مين؟ فإن كان من غير باطن الطاعتين يبقى ملهمش أمر، مفهوم؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، دل على أنهم مطاعون من باطن الطاعتين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب وإذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى فيه إطاعة لله في الحكم العام وإطاعة للرسول في تفصيله. أطعنا الله في قوله ولله على الناس حج البيت مش كده، وأطعنا الرسول في تفصيل الحج، اعمل كذا واعمل كذا، لأنه ما جاش في القرآن. يبقى لله طاعة في الأمر الإيه؟ في الإجمالي، وللرسول طاعة في الأمر هو. فإن توارد الأمران يبقى أطيعوا الله والرسول، فإن كان هناك أمر واحد صدر من الله وصدر من رسوله تأكيدا يبقى أطيعوا الله والرسول، وإن كان لله أمر بالإجمال وللرسول أمر بالتفصيل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن كان الأمر للرسول فقط ولم يرد من الله فيه شيء بتفويض من الله، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، يبقى نطيع مين؟ نطيع الرسول. يبقى إن قال أطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول لها معنى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لها معنى، أطيعوا الرسول لها معنى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر لها إيه؟ فلا تلتبس طاعة بطاعة ولا تتناقض طاعة مع إيه؟ مع طاعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. إيه احذروا دي؟ إيه احذروا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. الله التحذير ده جاي منين؟
1: قال لك الشيطان لن يدعكم في مجال طاعة الله وطاعة الرسول، بل سيحاول جاهدا أن يلبس عليه. فالذي يعرف منه الميل بنفسه إلى الشهوات يدخل من باب المعاصي. طب افرض ان واحد بقى لا دم طمطم ده، والشيطان ما بيقدرش يقول له لا اسرق ولا اشرب خمره ولا اعمل كذا، ما يمكنش، يقول هيسيبه سيدخل له من باب الطاعة، سيدخل له من باب ايه؟ وبعدين يجي يتوضى يقول له لا انت نسيت الايد، انت ما اسبغتش الوضوء، انت عملت، ويقعد يتوضى له ساعة. انت اسمع، انت اصلك انت ده ركعة واحدة اللي انت صليتي، ده انت سجدت سجدة واحدة وقمت في الثانية، انت عملت مش عارف ايه، انت ما قريتش سورة. ايه الله يرعشه من ناحية ايه؟ ما هو ما عرفش يدخله من ناحية المعصية، يسيبه لا، هيدخله من ناحية مين؟ وبعدين يدخله من ناحية الطاعة، وهو بعدين يصلي ويشوف واحد بيصلي ولا بيعرف يصلي، ده تخيبي ده بيعملها كده، يقعد ينقص اللي بيصلي. الله، يبقى اذا احذروا، يعني ايه احذروا؟ انه سيحتال في الدخول عليه. ويحتال ازاي؟ ان كان الراجل مسرف على نفسه يسلط عليه نفسه وينتهي، مش ياخد باله؟ وان كان بقى انسان طائع وكويس يدخل له برضه من ناحيه مين؟ واشد اعمال الشيطان على المؤمنين ان يدخل عليهم من باب الطاعه. ولذلك ربنا قال احذروا. طب لما يكون هيجيلي من باب المعصيه تبقى المساله مش عايز حذر، يكفي واطيعوا الله واطيعوا الرسول، انما احذروا انه هيدخل لكم برضه من باب طاعه الله وطاعه مين؟ وطاعة الرسول. اهيد اللي عايزه ايه؟ اللي عايزه. ولذلك انت تفضل ما انتش فاكر موضوع من الموضوع، وبعدين تيجي تصلي ما شاء الله تروح فاكره وتروح كارر بقى وتعمل الله الله الله. طب الشيطان مش هيسيبك بقى واقفه بين ربنا وجلوه كده يسيبك؟ مش ممكن. ولذلك تجد الشيطان لما جه في الحوار بينه وبين ربه قال له ايه؟ بعزتك لأغوينهم اجمعين. طيب انا لأقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم. انا مش هقعد على الطريق المعوج، لان اللي مشي على الطريق المعوج مش عايزني، ده جاهز. يبقى اللي عايزني مين بقى؟ اللي على الطريق المستقيم. اقعد بقى يقفل الصلاه، اروح عايز افسد له الايه؟ افسد له الايه؟ الصلاه. يجي مثلا يتصدق بحاجه، اقول يا سلام عليك، ده انت ايه؟ ده انت كبست فلان لما تصدقت باكثر منه دي، مش عارف ايه، ويقعد يخليك ايه وينفخ فيك يضيع الارض. يجري اي عمل صال، ادي معنى واحذره، لانه لو لا يقول الحق واحذره الا ان كان الشيطان سيدخل علينا من باب لا نفطن اليه. والباب الذي لا نفطن اليه هو باب الطاعه، بس هنعرف في المعصيه. ولذلك احنا كنا قصينا عليكم قصه الامام ابو حنيفه رضي الله عنه، حينما علم انه كل حاجه يفتي فيها يفتي يفتي يفتي، قال لك ده ايه ده؟ فواحد ضاع منه فلوس كان عينها في ارض فنسي، كان خايف عليها ففحر في الارض وحطها، وبعدين جه السيل عمل الارض كده، ما عرفش الحته اللي كان معلمها بحجر ولا بتاع، ما عرفش. فراح لابو حنيف قال له يا امام انا كان معي مال، وبعد ذلك حفرت حفره وحطيت المال فيها وردمت عليها، وبعدين رحت ادور عليها ما عرفتهاش. قال له طب يا دي فيها علم، طب نلاقيها في باب ايه دي بقى؟ في باب الوضوء ولا في باب الصلاه ولا في؟ قال له يا بني ليس في هذا علم، ولكني احتال لك. يعني يعمل ايه؟ حيله. علشان اذهب الليله بعد صلاه العشاء وقف امام ربك متهجدا الى ان يطلع الفجر، وتبقى تجيلي بعد صلاه الفجر تقول لي ايه اللي حصل. فشويه وهم في صلاه الفجر التفت لقى الرجل دخل متهلل، يا امام لقد وجدت المال. قال له ازاي وجدت؟ قال والله انا وقفت للصلاه وبعدين وقفت اصلي وبعدين تصورت، قلت ده هي انت كده الحته الفلانيه بينها وبين الحته الفلانيه كده ومش عارف كده، رحت طالع على الحته وفحت لقيت الفلوس. فضحك الامام وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجيلك علشان يضربك. يبقى اذا الشيطان بيعمل ايه؟ يبقى احذروا لها معنى ولا لا؟ احذروا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا.
0: كلمه بقى كمان قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، لان الحق سبحانه وتعالى عليم بخلقه ما كان منه وما يكون، ويعلم ازلا. ان بعض عباده يقول لك الحكم ده ما وردش في القران. الحكم ده ما وردش في الايه في القران. يقوم ربنا بيقول اطيعوا الله، مش وقال والرسول، قال واطيعوا، يعني يبقى الرسول له طاعه بدليل انه جاب له طاعه بالامر وطاعه مستقله، علشان ما نقولش ايه. لان مثلا يجي يقول لك احنا مش عندنا الا القران، الا ايه القران. تقول له طب يا اخويا اديني صلاه المغرب 3 ركعات، منين جا لك هاتها من القران؟ اللي بيقول لك كده بيصلي المغرب 3 ركعات. قول له طب صليت المغرب انت 3 ركعات ليه؟ ما يعرفش يجاوب. طب ما هي ما هي جايه من السنه، تبقى تقول ما فيش الا القران. طب ما القران ربنا فوض الله في القران رسوله لايه؟ ليشرع. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ايه عنه فانتهوا. لكنه ما علم انه حينما قال ما فيش الا القران يؤكد صدق الله وصدق رسول الله. ساعه ما قال ما فيش الا القران يؤكد ايه؟ صدق الله وصدق مين؟ رسول الله. ليه؟ لان الرسول قال في الحديث بس غاب عنه او غبي في فهمه. قال يوشك رجل يتكئ على اريكته، شوف يتكئ على اريكته بقى يعني عدم اهتمام كده، مش كده؟ يحدث بالحديث عني فيقول ليس بيننا وبينكم الا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام، الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. بالله لو ما جوش جماعه دلوقتي اهو وقالوا ما فيش الا القران وما فيش الا اي حكم يثبت بالسنه، كنا نقول للنبي يا سيدي انت قلت يوشك رجل يتكئ عليه يقول، ما حدش قال. اذا هم لما قالوا صدقوا النبي ولا ما صدقوش؟ صدقوا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم، اي عن الطاعه، ولم تحذروا فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. يبقى الرسول ادى وانتم الذين لم تؤدوا، لان الرسول قد بلغ وليس عليه منا الا البلاغ.
2: والى لقاء اخر ان شاء الله.
3: كانت هذه خواطر ايمانيه للداعيه الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات من سوره المائده. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
4: سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، سأبدأ في هذا الدرس وبتوفيقه إن شاء الله تعالى سلسلة من الدروس تكمل دروس تربية الأولاد في الإسلام. فقد سبق قبل سنوات عدة أنني ألقيت 30 درساً في تربية الأولاد، وهذه الدروس والفضل لله عز وجل لاقت قبولاً حسناً في الأوساط الإسلامية، وأذيعت في عدد ليس بالقليل من الإذاعات ولمرات عديدة. السلسلة السابقة كانت حول مضمون التربية، فهناك التربية الإيمانية والتربية الخلقية والتربية العقلية والتربية الجسمية والتربية النفسية والتربية الاجتماعية والتربية الجنسية. هذه عنوانات السلسلة السابقة. الآن في سلسلة أخرى تكمل السلسلة السابقة، وهي وسائل التربية الفعالة، وهذه الحقائق يحتاجها كل أب ويحتاجها كل معلم. وقبل أن أدلي ببعض التفاصيل، لا بد من تذكيركم بالحقيقة الخطيرة، وهي أن الإنسان مهما بلغ من نجاحات في الحياة الدنيا، إن لم يكن ابنه كما يتمنى وكما يطمح فهو أشقى الناس. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وبحسب قواعد اللغة، ولا يخرجنكما من الجنة فتشقيا في القرآن إيجاز بليغ. شقاء الزوج شقاء حكمي للزوجة، ويقاس على هذه الآية أن شقاء الابن شقاء حكمي للأب. لن تجد أبا يسعد إذا كان ابنه منحرفا. فيا أيها الإخوة، من أجل أن يكون أبناؤنا استمرارا لنا، من أجل أن نسعد بتربية أولادنا، من أجل أن تقر أعيننا بهم، من أجل أن تكون الأسرة الإسلامية متماسكة، من أجل أن تنام قرير العين إن رأيت ابنك صالحاً، والله الذي لا إله إلا هو يدخل على قلب الأب من السعادة والطمأنينة ما لا يوصف إن رأى ابنه صالحاً. شيء دقيق. والحقيقة إذا كان في العصور السابقة ينبغي أن نربي أولادنا، ففي هذا العصر الاهتمام بتربية الأولاد ينبغي أن يتضاعف إلى 1000 ضعف لكثرة المعوقات ولكثرة الصوارف، يعني مئات الأبواب التي تصرف الابن عن طاعة الله. الفتن كلها يقظة أينما نظرت، إن اشتريت جريدة أو مجلة أو نظرت إلى الشاشة أو سرت في الطريق أو استمعت إلى قصة، تجد أن الفتن يقظة والشبهات مستعرة والشهوات في أوج اتقادها. وقد ينجو الإنسان، لكن نجاة الواحد منا لا يكفي إلا إذا نجا معه أولاده. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو لا أجد موضوعاً ينبغي أن يهتم به المسلمون كتربية الأولاد. ذلك أن الأولاد، وهذه حقيقة خطيرة جداً، الأولاد الآن، أولاد المسلمين، هم الورقة الرابحة الوحيدة في أيدينا. يعني بشكل واقعي وبلا مجاملات وبلا مبالغات، لم يبق في أيدينا إلا أولادنا. فحينما نعتني بهم معنى ذلك أننا نبني مستقبلهم،
حينما نعتني بهم معنى ذلك أننا ننتبه إلى مستقبلنا، مستقبلنا بتربية أولادنا. ومن منا يصدق أنه بالإمكان أن تصل إلى الجنان من خلال تربية أولادك؟ طريق إلى الجنة سالك وأنت في البيت. هذا الكلام أقوله وسوف آتي بتفاصيل إن شاء الله. كنت قبل يومين أو قبل عدة أيام في بيروت، ألقيت محاضرة في هذا الموضوع، وهذه المحاضرة هي التي دفعتني إلى أن أتمم هذه السلسلة. قلت لهم، وهذه عبارة أرددها كثيراً، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطمح أن يكون ابنك صالحاً وأنت لست بصالح. الطفل من خصائصه أنه لا يتعلم بالفكرة، يتعلم بالصورة. لا يستطيع الطفل أن يفرق بين المبدأ وبين الشخص. الإنسان المتفوق الواعي المثقف في عنده إمكان أن يفرق بين المبدأ وبين معتنقي المبدأ، لكن الطفل لا يستطيع. يعني أبوه في أعلى مكان، أما أنه يقول أن الإسلام عظيم لكن أبي مقصر، هذه لا يستطيعها الطفل. يرى أن ابنه هو الإسلام، فإذا فعل الأب معصية فهذه مشروعة. لذلك لا يمكن أن تطمح أن يكون ابنك صالحاً إن لم تكن أنت صالحاً. ومن السخف والغباء والسذاجة أن يحرص الآباء على أن يكون ابنه مستقيماً وديناً وصالحاً وهو ليس كذلك. ومن السخف والغباء والسذاجة أن تحرص الأم على أن تكون ابنتها إنسانة طيبة طاهرة عفيفة وهي ليست كذلك. لذلك لا يمكن أن يقدم على وسائل التربية إلا أن تكون أنت قدوة. كنت أروي قصة، هي أن إنساناً سافر إلى بلاد الغرب ورأى فتاة تعلق بها أشد التعلق، فاستأذن والده أن يتزوجها، فكان الجواب قاسياً جداً: إن تزوجتها فلست ابني. ثم خطر في بال هذا الشاب الذي تعلق بهذه الفتاة تعلقاً كثيراً أو شديداً أن يستمزج رأي والده: يا أبتي، لو أنها أسلمت أتسمح لي بالزواج منها؟ قال له: أسمح لك. فأخبرها أن العقبة في الزواج أن تسلمي. سألته: كيف أسلم؟ اشترى لها كتباً باللغة الأجنبية عن الإسلام والقرآن ورسول الله والسيرة وما إلى ذلك، كتب عديدة، ودفعها إليها. هي ذكية جداً، اشترطت عليه أن تبتعد عنه 4 أشهر كي تستوعب هذه الكتب وكي تقرأها بعيداً عن ضغوطه. فحصل فراق 4 أشهر. هذا الشاب عد هذه المدة لا بالأشهر ولا بالأسابيع ولا بالأيام ولا بالساعات ولا بالدقائق، بل بالثواني، إلى أن مضت هذه الأشهر 4، فالتقى بها أسلمت، والإسلام حق، لكنني لن أتزوجك لأنك لست مسلماً. فقد تجد أب ليس مسلماً، اسمه إسلامي، هويته إسلامية، وأبوه مسلم وأمه مسلمة، أما في التعامل اليومي ليس مسلماً. كيف يطمح هذا الأب أن يكون ابنه مسلماً تقياً ورعاً نقياً طاهراً عفيفاً وهو ليس كذلك؟ لذلك الأب هو السقف، ولا يمكن إلا في حالات نادرة جداً، وهذه ليست قاعدة، في حالات نادرة يفوق الابن أباه حتى في التدين، هذه حالات لا تعد قاعدة، القاعدة أن الأب هو السقف. فما لم تكن أنت قدوة لابنك، ما لم تكن أنت صادقاً لن يكون ابنك صادقاً، ما لم تكن أنت عفيفاً لن يكون ابنك عفيفاً، ما لم تغض أنت بصرك عن محارم الله لن يغض ابنك بصره عن محارم الله.
ما لم تكن أميناً لن يكون ابنك أميناً.

0: في فكرة هي أن الآباء يتصورون بسذاجة أن ابنه لا يعلم. والله من خلال بعض التجارب الابن ولو رأيته هيك صغيراً يعني لا ينتبه، ينتبه إلى كل شيء، ينتبه إلى كل شيء. حدثني مرة أخ مقيم بأمريكا، سأل ابنه: هل نظفت أسنانك؟ فسكت. سأله ثانية فسكت. سأله ثالثة قال له نعم ولا باللغة الإنجليزية. قال له كيف؟ قال له أنا أنظفها دائما، اليوم لا. فعنفه الأب: لماذا تكذب علي؟ إجابته لا تصدق. قال له كلينتون بيكذب في موضوع مونيكا. هالابن الصغير بالابتدائي يتابع الأخبار، هو كذب حينما أدلى بتصريحات غير صحيحة. فيعني أنه بنت ترى أمها تكذب على أبيها، ابن يرى من أبيه كذباً في البيع والشراء، أحياناً يكون ابنك بالمحل والبضاعة مثلاً ليست من أصل معين، من منشأ آخر وليس عليها المنشأ. الشاري يسأل يقول له: هي بضاعة إنجليزية أو فرنسية وهي ليست كذلك. الابن ينتبه. الحقيقة الإنسان أيها الإخوة، ماذا أقول؟ لو كان في الدرجة السفلى من السلم الاجتماعي في حالة خطيرة جداً أن يسقط من عين نفسه. الإنسان حينما يكذب أو حينما يتناقض أو حينما يخالف منهج الله أو حينما لا يكون كاملاً يسقط من عين نفسه. في الدرجة الثانية الإنسان حينما يسقط من عين أهله، يعني زوجته وأولاده، قد تجد متاعب خارج البيت، قد تجد صعوبات، قد تجد خصومات، قد تجد أعداء، قد تجد مناوئين. أما أن تسقط من عين زوجتك ومن عين أولادك هذه مشكلة كبيرة. وأنا والله يعني كل يوم تقريباً أو كل أسبوع أو كل عدة أيام تأتي مشكلة أنه أبي فعل كذا، الأب ساقط من عين ابنه. قال لي: أبي شهواني، يعني يطلق أمه وتزوج امرأة بعيدة عن الدين، متفلتة، يعني تلبس ثياب فاضحة، هو بالستين، واستغنى عن كل أولاده، واستغنى عن زوجته، واستغنى عن مكانته، وهذه المرأة تأخذ منه كل أمواله وتبقي أهله بلا طعام. والله ما رأيت مصيبة أكبر من أن يسقط الإنسان من عين أولاده. وجدت الابن ناقماً نقمة شديدة لا توصف على أبيه. إذاً أول وسيلة فعالة من وسائل تربية الأولاد أن تبقى ساكتاً، أن تبقى صامتاً، وأن تكون قدوة. حينما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يقولون: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، قرآن متحرك. فإذا أردت أن تربي أولادك كن أنت قدوة لهم، كن أنت صادقاً، كن أنت عفيفاً، كن أنت أميناً، والطفل يدرك ويعلم. والله بعض الأطفال الذين تربوا في أسر إسلامية متمسكة بالدين، إن هو في سن قبل التكليف بكثير تراه يغض بصره عن امرأة لا يحل للكبير أن يراها، شيء سلوك رائع جداً تلاقي في عفة وهو صغير لأنه يرى أباه يغض بصره. وقد تجد فتاة عمرها سنوات تحب أن تضع الحجاب وأن تصلي ولو صلاة شكلية، هي أثر القدوة في البيت. فأيها الآباء، أيها المتزوجون، أيها الذين تطمحون إلى ابن صالح، كن أنت صالحا. لذلك كنت أقول سابقا يمكن أن تكون أكبر داعية إلى الله وأنت صامت. هذه الدعوة الصامتة بليغة جدا، دعوة بالمواقف. بل وأنا لا أبالغ، كل مؤمن شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، انتبه أو لم ينتبه، داعية، مؤمن صادق، هذا لا يكذب، هذا لا يغش، هذا لا يأكل مالاً حراماً، هذا عفيف، هذا أمين. فالمؤمن مظنة صلاح، المؤمن ينبغي أن يكون قبلة الأنظار. طبعاً الأبيات المشهورة: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما يقال ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. هذا أول درس. أكبر وسيلة فعالة، أكبر وسيلة مؤثرة لتربية أولادك أن تكون أنت قدوة لهم. ليس هناك من موقف يدعو إلى الاشمئزاز إذا كان الأب يدخن ثم علم خفية أن ابنه يدخن فأقام عليه النكير. الدخان سيء أم جيد؟ سيء. لماذا تدخن أيها الأب؟ ما دمت تدخن فهو من صفات الرجولة عند ابنك، فأراد أن يشعر نفسه أنه رجل فدخن تقليدا لك، هي المشكلة. فلذلك لن يكون الابن في الأعم الأغلب أو في الوضع الطبيعي فوق أبيه دونه، فالأب هو السقف. فكلما رفعت سقفك أنت رفعت مستوى تربية أولادك. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن نفسه فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. أخ كريم كان في محل إلى جانب المسجد، قال لي: دخل عدة أطفال، ودخل طفلان من سمتهما الحسن، ومن أدبهما، ومن وقوفهما المؤدب، ومن غض بصرهما عن امرأة كانت في المحل، بدأ أن هذين الطفلين من طلاب المسجد. والفرق واضح جداً بين طلاب متفلتين، عيون زائغة، تعليقات لازعة، مزاح رخيص، وقاحة، وبين طالب تأدب بأدب الإسلام. صدقوا أيها الإخوة أن الأدب الإسلامي يجعل للإنسان قيمة عند الله وعند الناس. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصل على النبي المختار.
1: سورة صاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: صاد والقرآن ذي الذكر.
3: صاد. By the Quran full of reminding.
2: بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
3: Nay, those who disbelieve are in false pride and opposition.
2: كم أهل

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 13 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 26 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال الليل أستراليا من حوادث هامة سأوافيكم بها تباعا بإذن الله تعالى في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لله في الخلق ما اختارت مشيئته، ما الخير إلا الذي اختاره الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله، تجري الأمور بأسباب لها علل، تجري الأمور على ما قدر الله، إن الأمور وإن ضاقت لها فرج، كم من أمور شداد فرج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر عند الساعة 12 والدقيقتين، أذان العصر عند الساعة 3:06، أذان المغرب عند الساعة 5:34، أذان العشاء عند الساعة 7:04، غدا الخميس أذان الفجر يرفع عند الساعة 4:57، وشروق الشمس عند 6:26. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر 19 درجة، الخميس والجمعة الطقس غائم جزئيا 19 درجة نهارا 10 درجات ليلا، يوم السبت هناك بعض الأمطار 19 درجة نهارا 10 درجات ليلا، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الطقس مشمس 23 درجة نهارا 10 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 26 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني: واجه ركاب القطارات في شمال سيدني تأخيرات كبيرة وإلغاء عدد من الرحلات خلال ذروة صباح أمس الثلاثاء بسبب عطل في شبكة الأسلاك الكهربائية العلوية بالقرب من محطة تشاتسوود. وأفادت تقارير بأن العطل ناجم عن خلل في ثقل موازن يستخدم للحفاظ على مستوى الشد في الأسلاك، ما أدى إلى سقوط أحد الأسلاك بين محطتي تشاتسوود وأرتارمن، واستدعى تنفيذ أعمال إصلاح عاجلة طوال الليل. وتأثرت خدمات خط الساحل الشمالي والغربي T1 بصورة خاصة إلى جانب خط T9 عبر ستراثفيلد، وبعض خدمات قطارات الانترسيتي وخط الساحل الأوسط ونيوكاسل. وحذرت سلطات النقل الركاب من تأخيرات قد تصل إلى 45 دقيقة، ونصحتهم بالسماح بوقت إضافي لرحلاتهم ومتابعة التحديثات قبل التوجه إلى المحطات. وشغلت حافلات بديلة محدودة بين جوردن وتشاتسوود إلى جانب خدمات قطارات مكوكية بين هونزبي وجوردن. كما نصح المسافرون إلى وسط المدينة باستخدام مترو سيدني انطلاقا من تشاتسوود أو استقلال خدمات خط T9 عبر ستراثفيلد بحسب وجهاتهم. وكان من المتوقع أن تنتهي أعمال الإصلاح نحو الساعة 10 صباحا، إلا أن تداعيات الاضطراب وإلغاء الرحلات قد تستمر حتى بعد إعادة فتح المسار، مع محاولة شبكة القطارات استعادة جدولها المعتاد. ودعت السلطات مستخدمي وسائل النقل العام إلى مراجعة تطبيقات تخطيط الرحلات والتنبيهات المباشرة الصادرة عن هيئة النقل في ولاية نيو ساوث ويلز للحصول على أحدث المعلومات. ملبورن: تعرض رجل يبلغ من العمر 49 عاما لإطلاق نار كثيف من سيارة مسرعة، وذلك أثناء تواجده خارج مقهى شيشا بار في بوروك سكوير، حيث أطلقت نحوه 7 رصاصات ويشتبه بارتباطه بعصابة المدعو حدارة، فيما تتداول معلومات بأنه من منطقة عكار. ونقل المصاب إلى المستشفى بعد إصابته بجروح في ذراعه، فيما تأتي الحادثة وسط مخاوف متزايدة من تصاعد الصراعات المرتبطة بعصابات الجريمة وحروب التبغ في ملبورن. سيدني: أعلنت شركة عقارية مثقلة بديون تتجاوز 3 مليارات دولار عن إفلاسها بعد أن سعى المقرضون إلى بيع قروضهم. وعينت شركة باسلا الواقعة في غرب سيدني يوم الثلاثاء شركة تينيو كمديرة لإفلاسها، ويؤدي هذا الإجراء إلى تجميد عمليات باسلا التي تشرف على بناء ما يقارب 15,000 منزل وشقة في أنحاء غرب سيدني. وقال بهارات بوشان العضو المنتدب لشركة باسلا إن الشركة واجهت عاصفة كاملة ساهمت في اتخاذ هذا القرار، بما في ذلك التغييرات الضريبية الأخيرة التي أدخلها حزب العمال. ووضح السيد بوشان في بيان له إن هذه العوامل شملت انخفاضا ملحوظا في المبيعات وتأثيرات التغييرات التي أدخلت على ميزانية الحكومة الفيدرالية لشهر مايو وتراجع الثقة في الأسواق الرئيسية. وأكد أن ارتفاع تكاليف البناء تزامن مع هذه الضغوط، وكان له تداعيات على أسواق الإقراض مما زاد الضغط على هذه الشركة. وتضم شركة باسلا مئات الكيانات التابعة لها، بما في ذلك مجموعة يونيفرسال العقارية وشركة راج وغاي للإنشاءات. وذكرت صحيفة The Australian إن المقرضين من القطاع الخاص كانوا يسعون لبيع قروضهم التي تدعم باسلا بخصم خاص، وكان من شأن ذلك أن يساعد المقرضين على تجنب خسارة مبالغ طائلة على القروض في حال إفلاس بثلا. وتظهر الوثائق إن شركة بثلا قد حصلت على قروض بقيمة تقارب 3,600,000,000 دولار من جهات الإقراض، وسحبت منها حوالي 3,100,000,000 دولار حتى قبل عدة أشهر. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بثلا روبرت لودر إن هذه الإجراءات الإدارية تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية. وقال السيد لودر في بيان مرت الشركة بفترة انخفاض في المبيعات وتراجع في أسعار العقارات في حين ارتفعت تكاليف البناء، وأضاف قائلا سنعمل بشكل بناء مع المسؤولين عن إدارة الشركة لدعم استمرار توفير المساكن الضرورية لغرب سيدني. وقال المسؤول عن إدارة الشركة ستيفن لونغلي إن المناقشات جارية مع الجهات المقرضة للحفاظ على استمرارية أعمال البناء ودعم أعمال شركة بثلا خلال فترة الإدارة. وأوضح السيد لونغلي قائلا إن أولويتنا هي استقرار الشركة لضمان استمرار أنشطة البناء وتسوية العقارات بشكل طبيعي، وأضاف إن الهدف هو ضمان استمرارية المشاريع قدر الإمكان والعمل مع الجهات المقرضة لتقليل أي تعطيل قد يلحق بالموظفين وبالعملاء والمقاولين. سيدني، في حادثة حبست أنفاس الأستراليين وشغلت الرأي العام، تحول الأمل في نجاة شابة في 18 من عمرها إلى كابوس مظلم خلال 10 دقائق بسبب خطأ غير متوقع، وشبكة اتصالات خزلت الجميع في أشد اللحظات حرجا. وبدأت القصة عندما اختفت الشابة ليلي هوبر وعمرها 18 عاما إثر رحلة تخييم وسير في طبيعة ناتاي الوطنية، وهي طبيعة وعرة جنوب غرب مدينة سيدني. وعلى مدار 8 أيام كاملة شارك نحو 1,000 شخص من فرق الإنقاذ والمشاة المتطوعين في عملية بحث مكثفة ومشحونة بالقلق، وذلك في محاولة للوصول إليها وسط التضاريس القاسية والكهوف والوديان. وفجأة وردت الأنباء السارة، ففي تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الخميس الماضي وردت إشارة أجهزة اللاسلكي من الفرق الميدانية التابعة لفرق الطوارئ، وسرعان ما انتشرت الهمسات والتأكيدات بأن الفرق عثرت على ليلي وهي الآن على قيد الحياة وبحوزتها نصف زجاجة ماء. وعمت الفرحة العارمة مقر القيادة، وسارع رجال الشرطة إلى إبلاغ والدي الفتاة المحرومين من النوم والراحة بالمفاجأة السعيدة. ولم تتوقف الفرحة عند هذا الحد، بل قدمت الورقة رسميا إلى رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز أثناء بث مباشر لجلسة برلمانية ليعلن للجمهور والملايين عبر الشاشات أروع خبر، حيث قال لدينا أخبار مذهلة، لقد تم العثور على ليلي حية. غير أن الفرحة مع الأسف لم تدم سوى دقائق معدودة، وبعد 10 دقائق فقط من الفرحة العارمة تلقت القيادة بلاغا ثانيا أكثر دقة وتصحيحا من الموقع نفسه في أعماق أحراش المحمية، ونزل الخبر كالصاعقة، لقد كانت القراءة الأولى خاطئة تماما، ليلي عثر عليها متوفاة. حيث عاد رئيس الوزراء إلى الشاشات بملامح ذهول وصدمة ليقول والدموع في عينيه، لدي أخبار مروعة، إنني أعتذر بشدة، لقد عثر على جثة ليلي. وأوضحت الشرطة فيما بعد إن التشويش الكبير في أجهزة اللاسلكي والانقطاع المتكرر للشبكة داخل المناطق الميتة في غابات وعرة إلى جانب اندفاع المتطوعين بعاطفة ونشوة أمل عند رؤية الفتاة أدى إلى تحريف الرسالة الصوتية الأولى قبل أن يتمكن الفريق الميداني من الاقتراب وتأكيد الواقعة الأليمة. وقدم قائد الشرطة اعتذارا علنيا صادقا لعائلة الفتاة على هذه التروما والإرباك الإضافي الذي تسبب فيه هذا الخطأ غير

أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة. بدورها قالت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع بحث في دمشق مع مظلوم عبدي عددا من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة. بدوره قال المبعوث الأمريكي توم براك إن اندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية يحول الانقسام لشراكة دائمة. وفي تطورات مضيق هرمز قال بيان إيراني عماني مشترك إن وزيري خارجية البلدين ناقشا في طهران اليوم إطارا مرحليا مقترحا يتضمن إنشاء ممر مؤقت

0: مشترك عبر مضيق هرمز ومشروعا مشتركا لتطهيره من الألغام. أضاف البيان أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة وحقوق البلدين. في الأثناء قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية بحث في اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية إيران وعمان المناقشات بين مسقط وطهران بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، مؤكدا دعم قطر المساعي لحل يضمن حرية الملاحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. في السياق ذاته نقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن لشن هجمات جديدة على إيران، وأن روبيو لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وأوضح المسؤول الأمريكي أن السياسة الجديدة تجاه إيران تشمل تجنب العمل العسكري حاليا وزيادة الضغط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر على الأقل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. في ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، صادرت القوات الإسرائيلية مركزا للأونروا في قلنديا بالقدس. جانبها قالت الأونروا إنها تدير التوغل غير المصرح به في مركز تدريب قلنديا بالقدس، بينما طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل الوكالة. وفي قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 8 فلسطينيين استشهدوا يوم الثلاثاء، بينهم 2 استشهدا متأثرين بجراحهما إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا ودير البلح وخان يونس. معنا من إدلب دكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي من الحسكة ديليار جزيري الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بكما. إذا نبدأ بملف حل قسد. ضيفي الكريمين دكتور كمال، أبدأ معك بالسؤال عن التحديات المقبلة. الكل يتحدث عن الخطوات المقبلة، أبرز التحديات الآن.
1: مساء الخير للجميع وتحياتي لك ولضيفك الكريم. طبعا كل اتفاق نقله من الحالة النظرية إلى الحالة العملية يحتاج إلى ورشات عمل، يحتاج إلى إرادة حقيقية. طبعا هناك العديد من الملفات حاليا تحتاج إلى معالجة فورية، منها ما يتعلق بقوات حماية المرأة، ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، الملكيات العقارية. هناك العديد من الملفات الصعبة والقاسية أنا أعتقد، لكن أعتقد أن الخطوة الكبرى قد أنجزت بعملية حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في قوات الجيش السوري ودمج قوات الأسايش مع وزارة الدفاع السورية. بالتالي ما تبقى هو عبارة عن تفاصيل. هناك إرادة حقيقية من كلا الطرفين، الحكومة السورية بالإضافة إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية طبعا سابقا، اليوم أصبحت جزء من الجيش السوري. هناك إرادة حقيقية بتذليل كل هذه العقبات والبدء بتنفيذ الاتفاق تمهيدا لدمج هذه المنطقة في الدولة السورية. الجميع يعلم أن هذه المنطقة عانت لعقود طويلة من التهميش، من العنصرية، من منع الجنسية، من الكثير من التصرفات التي أساءت لسكان هذه المنطقة وأبعدتهم حقيقة عن الاندماج الفعلي والحقيقي في الدولة السورية. نتمنى خلال الأيام القادمة والأسابيع طيب. القادمة أن يتم حل كل العقبات المتبقية. بالتأكيد هناك تيارات ستنقض هذا الاتفاق، ستعمل على عبقلته، لكن أعتقد
0: هذا سؤال لضيف من الحسكة السيد جزيري. هل الكل على قلب رجل واحد في دعم هذا الاتفاق بما يخالف ما جرى مع الاتفاقات السابقة، بحكم أن هذه المرة هنالك مرسوم رئاسي يضمن حقوق الكرد؟
2: تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم من إدلب. طبعا بداية يجب يعني تكون هناك جذور ثقة بين الأطراف. التدخلات الخارجية دائما كانت السبب الرئيسي في يعني اندلاع الاشتباكات والمشاكل التي كانت تحصل بين السوريين. طبعا الآن العملية التي نتحدث عنها والاندماج وإنهاء مرحلة كانت قد تشكلت من أجلها والبدء بمرحلة جديدة، يعني الاندماج ضمن الجيش السوري لا يعتبر حلا نهائيا، على العكس تماما. الآن قوات سوريا الديمقراطية التي خدمت أبناء الشعب السوري والعالم جميعا بمحاربتها لتنظيم الدولة الإسلامية ويعني إنقاذ الإنسانية من بطشهم يعني، وهذه باعتراف من الجهات الدولية. طبعا بسبب التدخل التركي دائما كانت هناك ضغوط دولية على قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، كان هناك تشويه للحقائق بأن الأكراد انفصاليون يطالبون بقطع جزء من الدولة السورية. طبعا هذه الادعاءات عارية عن الصحة. قوات سوريا الديمقراطية وحتى وحدات حماية الشعب في المؤتمر التأسيسي عام 2012 كان العلم السوري الحالي يعني مرفوع في المؤتمر. لذلك يجب أن يترك الموضوع، إذا ترك الموضوع للسوريين لأبناء الشعب السوري حقيقة ستكون هناك انفراجات وهناك حل وتغيير يستفيد منه جميع أبناء الشعب السوري بكافة مكوناتهم. يعني الدخول في القضية الكردية وحل القضية الكردية في سوريا عبر الطرق الدستورية والقانونية سيؤثر إيجابا على يعني الأزمة في السويداء وفي الساحل وفي المناطق. طيب
0: قبل الحديث سيد جزيري عن مناطق أخرى وتأثير هذا الاتفاق داخليا، كنت تشير إلى التدخلات الخارجية، لكن في المقابل أليست المشكلة الكردية حينما تحل في تركيا نفسها بالقرارات التي اتخذت بالتشريعات في البرلمان هي من ساهمت أيضا في حل المشكلة في سوريا؟
2: طبعا بالتأكيد، يعني العملية السياسية أو عملية السلام التي بدأها زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في إمرالي هو السبب الرئيسي. والآن منطقة الشرق الأوسط تمر في مرحلة محورية، هناك تغييرات كبيرة بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران. هناك تخوف من الجانب التركي وتحديدا الأحزاب الحاكمة وحتى الأحزاب الأخرى. لذلك تركيا أرادت بحل يعني المشكلة الكردية أن تبقى قوة محورية في منطقة الشرق الأوسط. يعني هي أو الإدارة التركية يعني أدركت أن بدون تغيير وبدون حل المشاكل الداخلية تركيا ستخسر كثيرا في منطقة الشرق الأوسط ويعني الملفات الإقليمية وال
0: طيب
2: يعني
0: اسمح لي أن أعتقد دكتور كمال
2: ستخسر كثيرا.
0: دكتور دكتور كمال، هو ليس نبشا في الماضي بل محاولة للوقوف على التحديات، وإن كانت هذه النقاط ساهمت وانتهت أم ما زالت تساهم في الحل، أي أننا أمام نقاط عالقة؟ دكتور كمال،
1: أنا أعتقد أن الحل قوات سوريا الديمقراطية ودمج أجهزة الأمنية مع وزارة الداخلية السورية يعني تقريبا خطأ بحدود 70% باتجاه تنفيذ الاتفاق. ما تبقى كل النقاط تقريبا متفق عليها. هناك العديد من التحديات بالتأكيد، هناك تيارات أيضا عابرة للحدود ضمن القسد، وخاصة التيار التركي والتيار الإيراني أو لا حتى هذه اللحظة يرفضون تنفيذ الاتفاق، وعملية حفر الأنفاق وعملية صب هذه الأنفاق بالبيتون المسلح تجري على قدم وساق في الحسكة والقامشلي، هذا لا يخفى على أحد، كل التقارير موجودة ومصورة بالفيديو. القول دائما أن التدخلات الخارجية هم يعطل الاتفاق يعني هو صحيح جزئيا وليس بالمطلق. سيبان حمو القيادي في قسد والذي انضم إلى الجيش السوري شكر تركيا على نيته وقال يعني لولا الجهد التركي ربما لم ينفذ الاتفاق، وقال تصرفت تركيا ودمشق بعقلانية بالغة جدا وساهمتها في تنفيذ الاتفاق. على كل حال إذا كان هناك رغبة حقيقية من كلا الجانبين بتنفيذ الاتفاق أعتقد أن ذلك سيقطع الطريق على هذه التيارات العابرة وعلى أي طرف إقليمي يفكر في عرقلة تنفيذ هذا الاتفاق. الإرادة موجودة أنا أعتقد، والاجتماع الذي
0: طيب جرى اليوم دكتور
1: كان وديا للغاية.
0: في دقيقة، على أثر هذا الاتفاق على سوريا داخليا بجنوبها وساحلها،
1: ليس هناك مشكلة سوى في منطقة السويداء التي أعلن حكمة الهجر اليوم أنه جزء لا يتجزأ من إسرائيل وأنه يشترك مع إسرائيل في العقيدة والفكر. هذا تصريح غريب ومستهجن جدا جدا من جماعة عمارقة ربطت نفسها بالاحتلال الإسرائيلي. ما تبقى في الساحل ليس هناك مشكلة، الساحل اليوم جزء لا يتجزأ من الدولة السورية ويعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، وما جرى في الفترات السابقة هناك محاكم مختصة تعمل على هذا الموضوع. أعتقد اليوم أننا أمام صفحة جديدة فيها كل الخير للسوريين.
0: طيب سيد جزيري، أيضا في المقابل كنت تشير إلى تأثير هذا الاتفاق على وحدة سوريا وكذلك باقي الملفات المرتبطة بالإقليم، إلى أي مدى سرعة إنجاز هذا الدمج المنتظر والدور الذي ستلعبه أيضا القيادات الكردية في الدولة على باقي الملفات داخليا وخارجيا؟
2: طبعا يعني تطرقت إلى هذه النقطة، الأزمة الكردية أزمة قديمة، البعث همش أبناء الشعب الكردي، التغيير الديموغرافي ضمن الحزام العربي الذي حصل، هذه كلها ملفات يعني يتطلب وقت طويل، يتطلب بناء ثقة. ولكن الآن يعني الجانب الذي أبدأ جاهزيته هي قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية والشعب الكردي. الآن مطلوب من القيادة السورية الحالية يعني الإعلان الدستوري يجب أن يترجم بدستور جديد لسوريا يعترف بحقوق الشعب الكردي والمكونات الأخرى. يعني الآن منطقة الحسكة نحن متواجدون، ليس فقط الأكراد وليس فقط العرب يعيشون في هذه المنطقة، هناك الآشوريين، هناك الأرمن، هناك التركمان، هناك السريان، وفي المناطق السورية الأخرى أيضا. لذلك يعني الآن يتطلب من الجانب الحكومي أن يقوم بخطوات عملية على الأرض. يعني حتى الآن في محافظة الحسكة مؤسسات خدمية تخدم أبناء الشعب السوري لم يتم افتتاحها، كالهجرة والجوازات، النفوس وبعض المؤسسات الأخرى. الجانب الخدمي حتى هذه اللحظة التهميش الذي كانت تعيشه محافظة الحسكة والمناطق الأخرى حتى في منطقة كوباني عين العرب ما زال مستمرا. هذه كلها يعني الجوانب يجب الدولة السورية والحكومة السورية أن تقوم بواجباتها. الآن مرسوم 13 هي خطوة جيدة لكن لا تكفي، لأن المرسوم حسب القانون أيضا يتم إزالته بمرسوم مضاد. الشعب الكردي الآن في الشارع الكردي في المناطق الكردية في محافظة الحسكة تحديدا يعني تناقشنا ورأينا آراء ووجهات نظر كثيرة، ما زال يتخوف يعني الجانب الذي
0: طيب هل هنالك خشية دكتور يعني كمال باختصار من أن لا يكون هذا المرسوم الرئاسي كافيا؟
1: لا يمكن للسيد الرئيس أن يتراجع عن وعد قطعه، وهذا المرسوم أيضا سيثبت في الدستور القادم. اليوم الأكراد هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري وحقوقهم مصاري قبل الجميع، لا أعتقد أن هناك خوف. إذا كان الأمر يتعلق بالحكومة السورية فحقوق الأخوة الأكراد مصانة، أما إذا كان الأمر يتعلق بتيارات عابرة للحدود تريد خرق هذا الاتفاق وعقدته فأعتقد أننا سندخل في دوامة جديدة من الفعل والفعل المضاد.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور كمال عبد الأكاديمي والمحلل السياسي من إدلب، أشكر من الحسكة ديليار جزيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. في السياق يفتح شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب نافذة على إنهاء عقود من العزلات الدولية، وتصطدم الأمال الاقتصادية بتحديات هيكلية جسيمة خلفها إرث الحرب وتركة السياسات المالية طوال قرابة 6 عقود من حكم عائلة الأسد.
3: لا يريد السوريون عودة عجلة الزمن إلى الوراء، فصول من الماضي لا يريدون تذكرها، فقد أثقلت كاهلهم وكبلت اقتصادهم وكثيرا من تفاصيل حياتهم عقودا طويلة. يرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بإشعار من وزارة الخزانة الأمريكية يفيد بإلغاء الخارجية الأمريكية سوريا من هذا التصنيف. هذه الخطوة الأمريكية قوبلت بترحيب رسمي سوري في كل مستوياته.
4: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود، أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم.
3: تفاؤل حملته تصريحات المسؤولين السوريين لتخلص بلادهم من عزلة طويلة وإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي.
5: اليوم بهذه الإزالة أعتقد أن هناك مئات بل آلاف السلع الأمريكية ستتاح للتصدير لسوريا، ونحن في أمس الحاجة لها في مرحلة إعادة الإعمار، وأي مستثمر يود الاستثمار ينتظر هكذا أمر لأنه سيحتاج هكذا مواد وهكذا خدمات. انخفاض تكلفة الشحن لسوريا هذا أمر مهم، لأن شركات الشحن كانت تربط دائما التكلفة بالجهة التي يتم الشحن إليها، انخفاض تكاليف التأمين.
3: إذن أزيلت عقبات مهمة تعترض طريق السوريين في بداية العهد الجديد لدولتهم، لكن الواقع يحمل ندوب إرث ثقيل من حقبة حكمي الأسد الأب والابن، وما تزال شواهده حاضرة.
6: مخاطر الامتثال المطلق أيضا يمكن أن تشكل أحد أوجه التحديات، بالإضافة إلى التحديات على المستوى الإصلاح المؤسسي، على مستوى الشفافية، على مستوى حوكمة النظام المصرفي، على مستوى أيضا قضايا الفساد، النظام القضائي. هذه كلها قضايا تهم المستثمر وتعنيه بالدرجة الأولى.
3: قائمة العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت عام 79 زمن الرئيس السابق حافظ الأسد، مرورا بقانون محاسبة سوريا عام 2004، وآخرها قانون قيصر الذي أقر عام 2020 لما ارتكبه النظام السوري وجيشه من فظائع بحق السوريين زمن الثورة.
7: أهمية بالغة لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتأثيره المباشر في معيشة مواطنيها، وتلك الآثار المأمولة قد لا تكون سريعة الظهور بقدر استعجال المواطن السوري المنهك من الحرب، لكن الواضح أكثر هو يد تمدها سوريا للعالم وتعيد معها تموضعها في محاولة استعادة مكانتها بعد انتهاء الحرب فيها. أحمد العساف، الجزيرة، دمشق.
0: لا مشاهدين إلى تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث نقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه أن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن لشن هجمات جديدة على إيران، وأن روبيو لم يستبعد شن ضربات إذا بادرت طهران بالهجوم. وأوضح المسؤول الأمريكي أن السياسة الجديدة تجاه إيران تشمل تجنب العمل العسكري حاليا وزيادة الضغط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر على الأقل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. أنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، مرحبا بك. إذن نجمل معك هذه التصريحات الأمريكية ومنها تصريحات وزير الخارجية، وهو يتحدث ربما لأول مرة عن أفق جديد للحرب أو إدارة الصراع مع إيران يطال ما بعد انتخابات التجديد النصفي.
8: بالفعل هذا يعكس أيضا محمد تعويلا أمريكيا كبيرا على هذه السلسلة من العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضتها وزارة الخزانة، وكذلك التركيز على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ما يعني أن الاستراتيجية الآن هي الابتعاد عن العمليات العسكرية إلا في حال بادرت إيران واستهدفت المصالح الأمريكية والقوات الأمريكية في المنطقة. ترامب نفسه كان يقول في الساعات الماضية بأن البحرية الأمريكية استطاعت إزالة أو تدمير الألغام من مضيق هرمز، وإن إيران إذا عادت ووضعت هذه الألغام فإنها ستواجه ردا عسكريا. وقال إن القوات الفضائية الأمريكية تراقب كل شبر في المضيق وتراقب كذلك المواقع النووية المدمرة وموقع جبل الفأس النووي، وبالتالي الخيار العسكري ظل مطروحا على الطاولة، ولكنه الآن ليس أولوية بالنسبة للإدارة. وهذا كما أشرت ربما مرتبط بحسابات سياسية للحزب الجمهوري مرتبطة بالانتخابات النصفية. الآن هي تقترب أقل من 80 يوما تفصيلنا عن موعد الانتخابات، وهذا التأكيد الذي نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي يتحدث نقلا عن وزير الخارجية ماركو روبيو بأن هذا الوضع سيستمر وأن الولايات المتحدة لن تبادر بالتفاوض وبالعمل العسكرية ضد إيران، وأن هذا الوضع والترجيح بأن هذا الوضع سيستمر حتى بعد الانتخابات النصفية يعكس في البداية كما أشرنا تعويلا على الخيار الاقتصادي، ولكن يعكس أيضا رغبة أمريكية في عدم التصعيد والانعكاسات السلبية لأي تصعيد عسكري في أسعار الوقود. الآن المعادلة التي تسعى الإدارة لتثبيتها هي أن يتم ضمان استمرار تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز والإبقاء على الوضع الراهن دون تصعيد عسكري، وذلك يرجى أن يخفض من أسعار الوقود وأن يتسبب في إنهاء حالة الاضطراب في إمدادات الطاقة والنفط عالميا. ولكن بكل الأحوال ترامب يشير إلى مسألة أن الخيار العسكري يظل في الطاولة. هذا الخبر أيضا كان مصحوبا ببعض المعلومات المهمة الأخرى المرتبطة بزيارة مرتقبة لكل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى القيادة المركزية الأمريكية للاطلاع على آخر التطورات. تم استبدال حامل الطائرات بحامل الطائرات، تم الإبقاء على القوات الأمريكية في حالة استعداد وتأهب، وتركيز على هذه العقوبات الاقتصادية التي يقول وزير الخزانة إن إيران تعاني منها بشدة، ويستشهد في ذلك بتصريحات المسؤولين الأمريكيين، وأيضا ما ينقله موقع أكسيوس قبل قليل يقول هذا المسؤول إن إيران اقتصادها ينهار بسبب هذه العقوبات، وهو الأمر ذاته الذي يكرره عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وهذا يعكس قناعة متزايدة داخل الإدارة بالابتعاد عن الخيار العسكري والتركيز على الضغط الاقتصادي.
0: أحمد، باختصار فيما يتعلق بتصريحات الرئيس داخل ملف هرمز، داخل المضيق، وفيما يتعلق بالسيطرة العسكرية على المضيق وتصهيره كما قال من الألغام، ما الذي تعكسه أمريكيا من مستقبل إدارة هذا المضيق بالنظر للتحركات السياسية التي جرت لخلق مسارات بديلة؟
8: بالنسبة لي الجيش الأمريكي، هذه العملية يجب أن تكون عملية مؤقتة. الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة يشير إلى أنه يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية دون أن يوضح تفاصيل ذلك وكيف سيحقق ذلك. مسؤولون آخرون في إدارته يقولون إن الرئيس يمزح بهذه النقطة وإنه لم يناقش مسألة السيطرة على مضيق هرمز مع مستشاريه، وبالتالي ما يمكن تأكيده في هذه النقطة تحديدا أن الإدارة تراقب بعين الاهتمام أيضا هذه المفاوضات الجارية بين سلطنة عمان وإيران، والتي تعمل من خلالها الوساطة للتوصل إلى صيغة يفتح من خلالها المضيق. محمد،
0: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. تعتبر القطاعات الإيرانية الخمسة التي شددت الولايات المتحدة الأمريكية الحظر عليها أخيرا من أبرز القطاعات التي تفتح متنفسا أمام طهران بطرق مختلفة داخليا وخارجيا، ويختلف وزنها وثقلها بالنسبة لإيران، لكنها تشكل مجتمعة أهمية بالغة. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
9: قالت أمريكا حان الوقت للقدرة الاستثنائية مع إيران، فتحويلها لمنبوذ اقتصادي يتطلب سدا للشرايين وخنقا لطرق الالتفاف، وهذا يحصل بعقوبات عليها وعلى كل من يقرر الارتباط بقطاعاتها. ترد إيران بأنها جربت العزلة وتعلمت أدواتها وتتوعد بالرد على ما تصفه بالإرهاب الاقتصادي. وبين تهديد هذا وذاك، ستحدد التأثيرات في القطاعات الخمسة المحظورة شكل المستقبل، فهي التي تغذي إيران كما ترى أمريكا، وهو ما وضعها في دائرة الاستهداف. قطاع الشحن هو الأهم والأثقل في الميزان الاقتصادي الإيراني، لأنه ينقل النفط والبضائع من وإلى إيران، واستهدافه يعني ضرب عدة قطاعات بالجملة. تجارة النفط مثلا تأثرت بحصار الموانئ الجنوبية أساسا، وسيضاف إليها عرقلة حركة الصادرات والواردات. تتحدث غرفة التجارة الإيرانية عن 170 مليون طن سنويا، هي الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية، يعبر 90% منها من موانئ إيران الجنوبية والشمالية ومن منافذها البرية. وتقول الجمارك الإيرانية إن الواردات السنوية تراوح بين 50 و 70 مليار دولار، وتعطل الشحن يعني آثارا على عدة مستويات. تجارة الذهب هي ثاني هذه القطاعات. تستخدم إيران الذهب بديلا عن تحصيل أموالها وعائداتها أحيانا من خلال المقايضة مقابل سلعها، فهذا يبقي تعاملاتها بأمان خارج النظام المالي الدولي. هذا الحظر سيهدد كيانات من الصين وروسيا تحديدا، اعتمدت على هذا النوع من التجارة والمقايضة مع إيران. تعتمد طهران على الذهب وسيلة لضبط سعر الصرف أحيانا مع تراجع مخزون العملة الصعبة، ويلجأ إليه المواطن ملاذا لحفظ أمواله، وعليه يحمل هذا القطاع ثقلا اقتصاديا واجتماعيا. بحسب بيانات رسمية إيرانية، فإن حجم تجارة الذهب خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط بلغ 98 مليون دولار أمريكي. هذا رقم لا يشمل ذهب السوق الحرة والمستورد عبر القنوات الخلفية. القطاع الرقمي المحظور أيضا هو وسيلة أخرى لتحصل إيران على أموالها، وتحديدا مقابل النفط، لكنه ما زال قطاعا موازيا لا يضاهي سوق النفط أو التجارة الخارجية. ومع ذلك تبلغ حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي نحو 2.5%، وأعلنت السلطات نيتها رفعه إلى نحو 10%. ومحاولة خنقه بمنزلة سد طريق التفافي استخدمته شركات وحسابات تابعة للحرس الثوري وفقا للولايات المتحدة الأمريكية. أما قطاع الطيران والذي يشارك بنسبة متواضعة في الثقل الاقتصادي مقارنة بالنفط لطالما تعرض لعقوبة ثقيلة حرمت طهران من قطع الغيار والطائرات، لكن تشديد الحظر يعني صعوبات في تشغيل الأسطول وتراجع الشحن وزيادة المخاوف من التعامل مع إيران. حظر قطاع التكنولوجيا هو الآخر ثقيل، لكن في غاياته على المدى البعيد لا في مساهمته الاقتصادية، إذ يسعى لحرمان طهران من التقنيات اللازمة للصناعات المختلفة وعلى رأسها العسكرية كما تقول واشنطن. كل ما سبق يرتبط باتهامات أمريكية لطهران تهدف إلى التأثير في برنامجها النووي والصاروخي ووقف التدفق المالي لما تعتبره أنشطة غير مشروعة، وهو ما ترفضه إيران التي ترى في العقوبات انتهاكا للقوانين الدولية وحصارا على الأغراض السلمية أيضا. هو إذن مسعى لعزلة كاملة تجاوزتها إيران لسنوات وتسعى أمريكا لسد منافذها.
0: معنا من طهران مختار حداد الكاتب وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ديلاور روب أرلت المدير السابق لحملة رئيس ترامب بولاية ديلاور. مرحبا بكم مختار حداد. أبدأ معك بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ربما هذا الوضع يستمر إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، أي أن هنالك تعويل أمريكي يبدو على تأثير الحصار والحرب الاقتصادية، لكن كيف ستتصرف إيران في المقابل؟ هل ستنتظر إلى حين ظهور نتائج هذا الحصار؟
10: في لكم والمشاهدين الكرام، يعني واضح، يعني هو يريد أن يقول بأنه نحن يهمنا الانتخابات النصفية، نريد أن نعبر من هذه المرحلة ومن ثم نبدأ القتال. هذا معنى كلام وزير الخارجية الأمريكي، ولا أعتقد أن إيران تنتظر، يعني أن هناك أمريكا تريد فقط أن تمر من مرحلة الانتخابات النصفية ومن ثم تعود إلى القتال الواسع. يعني هذه الاستراتيجية الأمريكية واضحة بالنسبة لإيران أصلا، وأساسا ما أعلنه تحت عنوان حصار وعمليات اقتصادية ولم يكن أمر جديد، يعني نفس العقوبات ولم يأتي أصلا بشيء جديد. يعني كرر أمس، إذا الأشخاص الذين لديهم اطلاع ويدرسون العقوبات الأمريكية خاصة يعني في فترة هذا الرئيس الأمريكي، يرى بأنه هذا لم يكون شيء جديد، ونفس العقوبات فقط يكررها ويؤكد عليها. فلذلك يعني واضح هذه مرحلة أمريكا تريد أن تنتهي من الانتخابات النصفية ومن ثم تعود إلى العمليات العسكرية، ولكن في المقابل لا أعتقد أن إيران ستنتظر ذلك، وحتما إذا رأت أن أمريكا لم تمتثل إلى الشروط والعودة إلى مذكرة التفاهم، حتما إيران ستأخذ الإجراءات أو ستقوم بالإجراءات اللازمة. ويعني رأينا هذا من خلال تغيير رؤية إيران العسكرية وعقيدتها خلال هذه الفترة.
0: طيب سيد روب أرلت من ديلاور أشار إلى ذلك أيضا وزير الخارجية، أي قال إلا إذا إيران بادرت، واستمعت إلى ضيفنا من طهران، إيران لن تنتظر إلى ما بعد الانتخابات لتعود الولايات المتحدة بحملة عسكرية. السؤال هنا، إذا ما قامت إيران بأي عمل عسكري، كيف سيتغير السلوك الأمريكي من إدارة الحصار والعقوبات إلى العمل أو الرد على العمل العسكري؟
11: سعيد بتواجد معكم ومع ضيوفكم الكرام ومشاهديكم. طبعا نحن في مفترق طرق اليوم، رئيس دونالد ترامب قال اليوم بأنه يركز على قضيتين مهمتين من أجل الاستمرار في القضاء على قدرات إيران. أول مسألة يركز عليها رئيس دونالد ترامب هي مسألة إعادة فتح مضيق هرمز المهمة جدا، ورئيس أمريكي أعلن بأنه تم إزالة كل الألغام الموجودة في مضيق. القضية الثانية، العقوبات ستستمر على النظام وأيضا على كل الشركات والمؤسسات التي تدعم النظام الإيراني. بالتالي هناك حوالي 60 من الشركات و60 من المؤسسات التي تعمل مع النظام الإيراني وتشكل دعم أساسية بالنسبة لاستمرار النظام من الناحية المالية. بالتالي رئيس دونالد ترامب سيلاحق كل هذه المجاهدات وكل هذه المنابع المالية التي يستفيد منها النظام الإيراني. رئيس دونالد ترامب سيعمل على إعادة فتح مضيق هرمز والسماح بتدفق النفط وإعادة حركة الملاحة البحرية إلى المنطقة. بالتالي من المهم أن نرى ما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة، والإدارة الأمريكية ستحاول أن تضمن بأن النظام لا يتوفر على إمكانيات مالية من أجل الاستمرار.
0: طيب، إذا كان الحصار مختار حداد سيستمر إلى هذه المدة التي تحدث عنها وزير الخارجية مع إمكانية عودة العمل العسكري إذا ما بادرت إيران كما يقول، فما فائدة ما يتم نقاشه الآن مع عمان وعودة الحديث من جديد عن مسار مؤقت متفق عليه بين البلدين؟
10: يعني هذا الأمر إيران وسلطنة عمان منذ فترة تتابعه، ولكن ليس معناه بأنه إيران ستفتح مضيق هرمز، وإيران دائما أكدت أنه هذا مسار منفصل عن موضوع فتح مضيق هرمز. إيران وسلطنة عمان تتوصلان إلى اتفاق من أجل يعني إدارة مضيق هرمز، يكون بدايته اتفاق مؤقت ومن ثم يعني يتم الإعلان عن اتفاق نهائي. ولكن هل هذا معنى فتح مضيق هرمز؟ لا، من المؤكد هذا ليس معنى فتح مضيق هرمز، هذا أكده المسؤولين الإيراني، ولا أعتقد أن إيران تتراجع في هذا المجال إلا أن الولايات المتحدة يعني تقبل بالشروط الإيرانية التي ضمن مذكرة التفاهم. يعني أمريكا تعود وتذهب وتعود إلى تنفيذ مذكرة التفاهم، في غير ذلك لا أعتقد بأن إيران ستفتح مضيق هرمز ولو الآن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق. يعني هذا المسار واضح، هذا المسار كان من يعني مؤكد بأن إيران وسلطنة عمان تصلان إليه، ولكن لا أعتقد الآن يمكن ربط ذلك بفتح مضيق هرمز والمفاوضات التي هي تقوم أو المساحة التي تقوم الآن باكستان من أجلها. يعني هناك باكستان كذلك تعرف يعني ما هو الذي يجب أن تنقله إلى الولايات المتحدة ونقلته إلى الولايات المتحدة. فلذلك يعني في المستقبل القريب إذا أمريكا استمرت بهذا السلوك، لا، هناك لا يوجد حديث عن فتح مضيق هرمز.
0: سيد روب أرلت، أكسس نقلت عن مسؤول أمريكي: لا نتفاوض مع إيران حاليا ونضغط عليها بشدة، وقد يدفعها ذلك إلى العودة لطاولة المفاوضات. وهذا يدفعني للسؤال عن أهداف الحصار وكذلك العقوبات الاقتصادية من وجهة نظر سكوت بيسنت، انهيار النظام، أم من وجهة نظر هذا المسؤول الذي يصرح لأكسس؟ وفي السياق أيضا تحدث نائب الرئيس عن إمكانية العودة للتفاوض.
11: أعتقد بنهاية المطاف رئيس دونالد ترامب لديه استراتيجية واضحة، وهي تعمل على محورين. المحور الأول هو طبعا إعادة فتح مضيق هرمز، وأيضا إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. أنا أعرف أن هناك مجموعة من الإشارات يتم التقاطها من إيران بأن أمريكا مستعدة للعودة للمفاوضات. الطريق الدبلوماسي لم يغلق على الإطلاق. زميلي الإيراني أو ضيف من إيران تحدث حول مذكرة التفاهم، تم توقيع هذه المذكرة لكن لم تنفذ من قبل إيران. إيران بدأت باستهداف السفن التجارية في المنطقة، وهذا ما أنهى تلك المذكرة. ينبغي ألا ننسى بأن النظام هو الذي اختار أن ينهي تلك المذكرة. رئيس دونالد ترامب لا يركز على ما تقوله طهران، وإنما يركز على ما تفعله طهران. وأعتقد أن علينا أن ننتظر ونرى هل طهران فعلا جادة من أجل العودة إلى المفاوضات، أو هل هي تقوم بلعبة الاستمرار في المفاوضات والحديث من دون أن يكون هناك هدف للوصول إلى اتفاق. رئيس دونالد ترامب ما زال في سدة الحكم، وهو بالتأكيد جاد فيما يقوله بخصوص إيران. رئيس دونالد ترامب سيستمر في مساءلة إيران على ما تفعله على الأرض.
12: بعد نشرة الأنباء نعود إلى استوديوهاتنا وبرامجنا. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي ونحن معكم على الهواء مباشرة.
13: بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدم الصلاة على الحبيب. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب. فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب. تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالنذى والري للروح الجديد وتطوف

ادعوا الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تنل أوفى نصيب.

فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات مفاتح رحمة، نغم حبيب تسري. الصلاة على النبي تسري، فتبعث بالندى والري للروح الجديد، وتطوف

ادع الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها مما ترتجي منه تنل أوفى نصيب الله.

الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب وأنا لمن صلى عليه الخير والمدد الرحيم. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب

0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك.
0: وترحيب بكم موصول مستمعينا الكرام، يصحبكم في تقديم حلقات هذا البرنامج محدثكم عبد الله البعينين، ومن التنفيذ معتصم السلامة. حديثنا لا يزال مستمرا في البناء الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية في الأسرة، وكيف نبني أسرتنا بناء اجتماعيا نستطيع من خلالها أن نصل إلى تلك الأسرة المنشودة. وحديثنا في هذه الحلقة عن الأولاد خصوصا، تحدثنا عن البناء الاجتماعي الذي يحتاجه المجتمع ككل من الأخلاق المهمة، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي العلاقة بين الزوجين والأخلاق التي ينبغي أن تكون حاضرة. اليوم حديثنا في علاقتنا بأبنائنا وأولادنا، كيف نستطيع أن نبني بناء اجتماعيا راقيا. مرحبا بك دكتور شافي، وننتظر هذه الفوائد الجميلة.
2: شكرا لك يا أبا محمد. نحن كذلك الآن نستصحب معنا قضية القيم، حسن الخلق والرفق، نستصحبه معنا في كل محطاتنا التي نمر عليها. قضية الأولاد، يعني لو نحن عرفنا أن هؤلاء الأولاد سيكونون مش على خير لنا، نفع في الدنيا ونفع في الآخرة، يعني لا يقتصر دور الابن للأب للمنفعة الدنيوية فقط، حتى في المنفعة الأخروية، وهذا المهم جدا. هذا اللي أنا أريد أن أعزز دوره في الأسرة. نحن لسنا مسؤولين فقط لبناء الجانب المادي لأبنائنا، الذي يجعله طائعا لك، محبا لك، واصلا بك في حياتك وبعد موتك، ويكون ذكرك عند الناس، عند الناس بصلاح ابنك وبعلم ابنك. فلذلك الاهتمام بالقضية الأساس هي أهم شيء. ماذا قال لقمان عليه السلام لما كان ينصح ابنه في سورة لقمان؟ ممكن نرجع لها ونشوف. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أولا القضية الإيمانية، نربطهم بالله، إذا ربطناهم بالله صلحت دنياهم، صلحت آخرتهم، وإذا فرطنا في جنب الله لم نستطع أن نستفيد منهم في الدنيا ولا نستفيد منهم في الآخرة. لذلك هذه القضية مهمة جدا،
0: قضية الإيمان.
2: أيوة، لأن هؤلاء يعني جزء منك، هذا قطعة من كبدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أخذت الملائكة ابنه، فلما الله سبحانه وتعالى سألهم أخذتم روح ابن عبدي؟ قالوا نعم. قال أخذتم فلذة كبده؟ شف لما تقص جزء من كبد الإنسان، يا أخي هذا الابن أو البنت جزء من هذا من كيانك. لذلك لما شبه ربنا تبارك وتعالى يعني قطع جزء من الكبد، مع ذلك أنه الأمر مهم جدا. فلذلك أحسن تربيته وأحسن بره. شوف أيها الآباء، إن لم تبروا أبناءكم لن يبركم أبناءكم. قاعدة ربانية، أولا تزوده بأكبر زاد، إن خير الزاد التقوى، هو أكبر زاد. فإذا تملك ذلك كان لك نفعا في الدنيا والآخرة. فلذلك هم كل الأباء يعني، ولذلك تستغرب رجل يعني يضيع ابنه، خاصة إذا كان في طلاق وما طلاق وعند أمه وكلام، يضيعه ثم إذا كبر يشتكي، أين هو؟ لماذا لا يبرني؟ ليش ما يجيني؟ أنا أعطيت الفلوس، أنا أعطيت الدنيا. يا أخي إيش كان دورك؟ ما هي كانت مهمتك لما كان طفلا صغيرا؟ ما هي مسؤوليتك؟ فلوس بس نعطيهم النقود فقط؟ ولا أنك كنت تربيه وتنميه وترعاه؟ ليس فقط هذا، قد يعيقك في الدنيا، لكن الأكبر من ذلك أنه يكون حجة عليك يوم القيامة، حجة عليك. لكن لو نحن أحسننا التصرف، هذا اللي نحن نريد. إحنا نريد الآن أن نعطي المستمعين المهارات والأدوات اللازمة أنهم يكونون إيجابيين لإيجاد ابن إيجابي. إذا كان الأب إيجابي، الأم إيجابية،